0: ولا محضر حالك انه بس يصير لبنان لبنان البلد اللي بدنا اياه انت راجع على لبنان؟
1: انا ما بهاجر، انا اصلا ما هاجرت، يعني انا عم بشتغل بدبي وبستقر بدبي طبعا صار لي 7 سنوات، بس ولا انا براسي مش مهاجر، يعني انا ما بهاجر، انا بقول انه انا اخر واحد بيقفل باب لبنان وبفيلم لبنان هو انا، ف يعني مش مهم المسافه، انا بالنسبه لي المهم المسافه، لان المسافه هي جغرافيه بس المسافه الانسان بحطها، وانا ولا مره بحط مسافه.
0: نعم حلو كتير، ولهالسبب رحت على دبي ما رحت قريبي. على كندا أو على أمريكا أو على أستراليا. نعم. يعني ضليتك قريب حتى ضلك تقول للبنان. نعم. مرحبا أنا قريب عليك.
1: آه طبعا، ولبنان ما بيتطور نحن وغايبين، بيتطور نحن موجودين، يعني أنا من الناس اللي بيقعدوا من بيت بيفرجوا يقولوا بدي بلدي يكون عظيم، لا أنا أكون بالعكس البلد على الفلي والمرة وعلى السراء والدراء.
0: نعم نعم،
1: بس انا بقول قد ما استقر وقد ما انجح بالامارات انا وافد، وما بهمني يكون اكثر من وافد، انا ابن لبنان.
0: نعم، هلا اللي بيسمعوك جهاد بيقولوا طب انه عم بيحكي ابن لبنان وهو انه ما بالروح باقي بلبنان والا ما هنالك، بس افكتيفمون 7 سنين صار له بالامارات، يعني تارك لبنان.
1: اوكي. لا ما بيقدر يقول تارك لبنان، انا عائلتي بلبنان.
0: نعم،
1: انا اولادي وزوجتي واهلي وناسي واصدقائي ورفقائي والأديرة والمساجد والارض والدنيا كلها بلبنان وذاكرتي بلبنان.
0: نعم،
1: ما يفكروا الناس انه الناس اللي بيكونوا عايشين برا اخلهم من الفئه اللي انا بنتمي لها، يعني هن ناس مرتاحين، لأن انت بتعيشي دي بيزي، بتعيشي مثل ما بيقولوا يعني هون وهون، يعني عرفتي؟
0: صحيح،
1: يعني انا بقعد كل يوم الصبح بقول اليوم قد الساعه، هلا الساعه كذا بتوقيت الامارات، يعني بلبنان توقيت كذا. صعب.
0: نعم.
1: صعب يقبع الواحد من الطنط، وكثير صعب ما يفكروها سهله، يعني
0: صحيح، بس بالنتيجه في عيال بدها تربى وفي مدارس
1: طبعاً.
0: وفي جامعات
1: طبعاً.
0: وفي يعني بالنتيجه
1: طبعاً.
0: في استمراريه
1: اكيد الحياه طبعا، والحياه بتجبر مرات الواحد انه يكمل، خاصه انه انا ما كنت فنان يعني مستقتل، ولا وبعدني ماني فنان.
0: صحيح.
1: يعني مقبره العروض فهذا له ثمن، يبقى انا لازم يكون عندي عمل ثاني بضل اقدر اختار اعمالي، بس هذا خيار شخصي، يعني
0: صحيح.
1: غيري بحب يطلع يضل على الشاشات ويضل على ريد كاربيت، انا مش هذا، انا يعني انا ما بعمل فن ليمر ويعبر، انا بعمل فن لغير مشهد.
0: حلو.
1: اذا ما قدرت اغير مشهد او مكان حدث ما بعمل فن. احنا مسؤولية اكبر اليوم بكتير بكتير من قبل بكتير.
0: صحيح،
1: وهذا الشيء حتى مولانا لبنان.
0: صحيح. جهاد الأندري، وين بمسيرتك الفنية قدرت تغير؟ حسيت بينك وبين حالك انه هون بهيدا العمل انا غيرت؟
1: اه طبعا اكيد، لانه انا تقلت ليش هذا العمل فيه كتير اسقاطات من قضيتنا اللبنانيه، من وجع الامات، من وجعنا على الشهداء اللي راحوا، على الناس اللي فقدوا اولادهم، على الامات اللي بعد ما دفنت اولادها، بدءا من انفجار بيروت
0: لليوم.
1: من هيك انا سميته موعد مع الضوء. موعد مع الضوء من خلال رجل
0: جهاد، موعد مع الضوء
1: بين السماء والأرض. نعم.
0: صح، موعد مع. نعم. الضوء هيدا بنحكي عنه بالتفصيل، هيدا اللي حصدت جايزتين عليه بمهرجان.
1: نعم.
0: أسترالي، ولكن عم بحكي بمسيرتك الفنية. نعم. غير موعد مع الضوء، وين في مسلسل أو وين في فيلم أو وين في مسرحية كان فيها جهاد الأندري وحس إنه هيدا العمل غير بشكل أو بآخر، أكان على الصعيد الاجتماعي، أكان على الصعيد النفسي، أكان على الصعيد ما بعرف؟
1: كل أعمالي مع أستاذ ريموش بارا، مع أستاذ أولا دانيال، مع أستاذ أنطوان ملتقى، مع كل أعمالي المسرحية أنا اعتبرت أني إن على الصعيد الشخصي وإن العمل بحد نفسه، أنا كممثل ما بمد العمل للطلي، يعني أنا بمد العمل وبكون حامل مسؤوليته مع المخرج. تلفزيونيين عزريني مع احترامنا لكل اللي اشتغلت معهم، كلهم عظيمين وكلهم ممتازين وعطيونا منابر وكل شيء، بس التلفزيون مش وظيفته يأثر. وظيفته يسلي.
0: صحيح.
1: وظيفته يسلي، التلفزيون محرقة طول عمره.
0: صحيح.
1: بفوت بالشو بزنس، فليكن، مش غلط، وبالعكس كلنا اشتغلنا بالتلفزيون ونعرفنا من خلال التلفزيون، إنما اللي بده يغير فعل التغيير، تغيير المشهد السائد هو بالسينما وبالمسرح.
0: صحيح صحيح. وهون بدي ألفت، طالما ذكرت التلفزيون والمسلسلات اللي اشتركت فيها، عشق النساء اللي هلأ كمان عم بيعيدوه، وعشق النساء هذه الشخصية عم بيعيدوه وصاروا عيدينه أكثر من مرة، هذه الشخصية المركبة، هذه الشخصية اللي لعبتها بشكل يعني مست كل حدا عم بيحضرك.
1: ألو
0: ألو جهاد. ألو.
1: ايه هلا عم بسمعك.
0: عم بحكي على عشق النساء،
1: عن عشق النساء،
0: هالشخصية المركبة. نعم. اللي مست كل حدا قاعد ورا الشاشة عم بيحضر.
1: ما في شك انا استمتعت كتير في هاي الشخصية، لان النص كان لمنى الكاتبة اللي كتير بحب كتابتها، منى طايا، واخرج فيليب اسمار، وكان انتاج ليان شويري.
0: صح.
1: طبعا كلهم مع حفظ الالقاب. اكيد يعني كان عرى قصية عدد حلقات، كانت يعني شغلت يعني، كانت مأثرة على الأحداث ونافرة.
0: صحيح.
1: وعلى الأساس أنا قبلتها.
0: صحيح، عن جد رائع. وبعدنا منذكرك من العاصفة تهب مرتين كمان.
1: أيام
0: عن جد أيام.
1: طبعا نحن كلنا طلعنا من تلفزيون لبنان. طبعا
0: صح. جهاد الأندري، منجي على موعد مع الضوء، تلك المسرحية القصيرة اللي حست على جائزتين، يعني أخذت أول جائزة عن أفضل عمل إقليمي، وتاني جائزة عن أفضل ممثل. صح، أخذت جائزتين.
1: نعم صحيح.
0: بدنا نحكي عن هذه المسرحية وبشكل هيك مفصل. موعد مع الضوء، وكأنك عم تحكي عن لبنان.
1: طبعا، لان انا بالنسبه لي ولا مره الحريه هي لما نقول مثلا عن السجين، لما نحكي عن السجين، اذا بتحكي، اذا بتحاول سجين، او اذا بتحكي مع سجين، او اذا بتفوتي لاعماق، بتلاقي ان الحريه مش مرتبطه بالشمس، مرتبطه بالضوء.
0: صحيح صح،
1: مرتبطه بالضوء. الحريه مش مهمه، الحريه الوحيده والاكيده هي الموت بالنسبه لي. بس الانعتاق والبيئة، الضوء هو الأساس، لأنه كل السجون، سجوننا الداخلية وسجوننا الحسية، هي مقابر مضاءة.
0: صحيح.
1: ومش بصورة سوداوية عم بحكي، هذا واقع. يعني إذا نفس غير منفكر بالأشياء منلاقيها مقابر مضاءة.
0: هلأ يمكن
1: هلأ المسرحية حبيت سميها موعد مع الضوء، لأنه فيها أسقطات وطنية. عفوا عم بعطيك.
0: تفضل.
1: فيها أسقطات، اسقطات اوجاعنا يعني، نحن كلبنانيين وكناس من بلاد الشام حتى، يعني انا بلاقي في اسقطات حتى من خلال وجعنا العربي، لان احنا وجعنا العربي واحد.
0: صحيح صح. يعني هون ذاك الرجل المعلق بين السماء والارض.
1: نعم. بيكون منتظر القرار الاخير من السلطات العليا، من الربانية. اما بيطلع على السماء، واما بيرجع على الارض. هو يتراءى له انه هو راجع، بس هو مش راجع عمليا، ولا بيطلع لفوق ولا بيرجع لورا. هو بضل قاعد مثل ما ابتدت اول مسرحيه، بنهي المسرحيه فيها قاعد ناطر، عم بيكرر شريعه حقوق الانسان. استعرت البند الاول من شريعه حقوق الانسان، اللي بيقول يولد الناس احرارا متساوين في الحقوق والواجبات. بس اخر العمل انا بنهي منها بذات الجمله، بس انا تصرفت فيها شوي. مش كشر على المسرحية طبعا.
0: نعم.
1: قلت يولد الناس ولا يختارون، يولد الناس وهم يتأملون الضوء فينتظرون. بس بخنقه، طلع موسيقى عالية وخليه تمتم بلا صوت، لأن حسيت بهاللحظة قالت الشخصية اللي بدها تقوله لازم هون تختنق خلاص، لأنه كل الوقت كل ما يتأمل ويخبر أخباره عن موت بيه وعن عزا بيه وعن مدري مين وعن الأمات وعن الشهداء وكذا، بيرجع اكتر شيء بيقول له، بيجي قرار من فوق الملك بيقول له، كانه بيركل له براسه بيقول له عك قميصك منيح لتنضف. لان اذا ما نضفت قميصك ما راح يطلع القرار. القميص هي رمز للخطايا. يعني شو بتنظف قميصك، شو بيطلع القرار.
0: صحيح.
1: من هذا المنطلق. بس اكيد بكوميديا سوداء، يعني انا باسلوبي بالتاليف بحب ضحك، بذات الوقت واحد يتفاجئ يقول انا ليه عم بضحك، بتكون البوكس اقوى.
0: صحيح. بس هون بدي ألفت لشغلة أنت ذكرتها جهاد الأندري، قلت أنه قبور مضواية، نحن قبور مضوية. بس
1: طبعاً.
0: بس
1: طبعاً.
0: انت ايه انت عم بتعمم، ولكن هناك اشخاص عم يشتغلوا على حالهم حتى ما يكونوا قبور، حتى يكونوا اجساد وارواح وانفس عم عرف كيف عم تنبض وعم ومضاءة يعني ما في ما فينا اكيد ما فينا نعمم
1: اكيد
0: نعم
1: 100% انا ما عم بعمم، انا عم بحكي عن الانسانية بشكل عام. الانسانية بشكل عام.
0: جهاد، لجنة التحكيم بذاك المهرجان، المهرجان الأسترالي، كانت من 12 عضو من جنسيات مختلفة، صح؟
1: صحيح.
0: نعم، خبرني أكثر عن هذا المهرجان وكيف تحضرت له بأي ذهنية.
1: هذا المهرجان أنا بال 2018 شاركت معهم، بس كان غير مدير تنفيذي، وأخذت معهم جائزة ممثل عن عمل اسمه مصائر معلقة.
0: نعم.
1: وكله كانوا كل سنة يدقولي وأنا ما كتبت له كتير إنه لا لا لا، إلى أن السنة رجع المدير الأسترالي اللي هو أليكس برون، أنا بحيي لذيذ كتير وكتير رجل يعمل بصمت يعني، وأثر هو قال لي لا السنة بعد 7 سنوات خلاص لازم تشارك. قلت له أوكي. وشاركت، كتبت العمل للمهرجان. وبعدين صارت اخر ظروف بالاقليميه ووقف شوي، تاجل المهرجان الى ان ابتدى بنص نيسان واستمر ل 23 شهر ايار، الشهر الخالي اللي نحن فيه. واهميه هذا المهرجان انه هو له 12 موقع او 14 موقع بالعالم.
0: نعم.
1: بيناتهم الامارات العربيه المتحده. من اهم الرولز تبع المهرجان انه اعضاء لجنه التحكيم ما يعرفوا بعضهم وما يحكوا مع بعضهم وما يحكوا مع الفنانين المشاركين ابدا ابدا ابدا. يعني انا لليوم خلص المهرجان ما بعرف مين لجنه التحكيم، ما شفتهم، ما بعرف مين. اكيد هني كانوا بالصاله يعني، بيقعدون بالصاله بشكل متفرق، ما بيحكوا مع بعضهم، ما بيعرفوا بعضهم اصلا عمليا يعني، عرفتي؟
0: نعم.
1: وما بيعرفونا. يعني ما بدهم يحكوا معنا. هلا يمكن يكون حدا منهم سلم علي ومن الناس الأجانب يلي هنوني، بس
0: ما عرف عن حاله
1: هو لجنة تحكيمه. لا لا لا لا أبدا أبدا، ممنوع، بيطلع. والعمل حتى إذا بيكون في تايمر بالصالة معهم، إذا تقطع الوقت المحدد كمان بيطلع أور كومبيتيشن
0: كمان،
1: يعني كتير كتير. أي طبعا كتير.
0: هل قد في شروط صعبة
1: في زرطة الواحد يكون عم يمثل بوقفوه.
0: نعم.
1: بيقولوا له أو بتكمل out of the time أو بتكمل أو بتطلع من المسابقة.
0: نعم، حتى كان في تصويت جمهور
1: طبعا،
0: وكمان أسنى الجمهور.
1: نعم
0: تفضل.
1: نعم تفضلي.
0: عم بقول لك إنه تصويت الجمهور اعتبر إنه هذا العمل خارج عن المألوف، صح؟
1: صحيح. هو اللي أنا عملنا حفلتين من 3-4 أسابيع، وأنا كنت مفترض إني منتظر تصويت الجمهور واللجنة لأهلونا النصف نهائيات، هذه في حال كملت أو كون أنا ما يعني ما حزت على عدد علامات معينة تطولني إني أطلع على السيمي فاينل، خلاص بكون بنتهي عند أول حفلتين. بيعملوا استثناء ليلة ثلاث نتائج، أفزوني على الفاينل دغري، أنا ما مرقت بالنصف نهائيات. وقتها اعتبروا العمل خارج عن يعني خارج الصندوق، قالوا لي انت هذا استثناء نعمله بالمهرجان، لجنه التحكيم وتصويت الجمهور طولك انك تطلع النهائيات.
0: حلو كتير.
1: وقتها بلشت احس انه قافت بالجد، وغبت جمعتين، غبت اسبوعين ل 23. بهالوقت كانوا عم بيعملوا سيلكشن مع مسرحيات زميلي كمان شاركت بالمهرجان.
0: كم مسرحيه شاركوا؟
1: 90 مسرحيه من كل بلدان العالم.
0: من بين 90 مسرحيه اخذت جائزتين عن عملك، مش مسرح يعني.
1: افضل ممثل وجائزه وجائزه افضل عمل اقليمي. وصراحه انا كثير كنت مبسوط يعني، قد ما اكيد حلوه يعني هالزقفه ليأخذ واحد، هي في جائزه واحده للذكور كأفضل ممثل، وجائزة واحدة للإناث كأفضل ممثلة. أخذت أنا بس كنت عمل أقليمي كتير عنيت لهي الجائزة كتير. ما بعرف ليش حسيتها، لأنه أول شيء تشمل النص، تشمل الإخراج، بعدين كأنه العمل هو سيلكتد بين هال 90 مسرحية من الشرق الأوسط. هذا الشيء كمان يعني عانيلي، لأنه مع أنه عانيلي لأنه لجنة التحكيم أجانب، وكانت الماجوريتي تبع الجمهور الموجود بالصالة أجانب
0: كمان كمان.
1: إيه طبعا يعني كان في مصريين طبعا، كان في من فلسطين، كان في من،
0: ولكن الغالبية أجانب،
1: الغالبية كلهم أجانب، تليان، ألمان، باكستانية، من الهند، من إيرلندا، من كان في من إيرلندا، وكان في من أوكرانيا كيف
0: يعني مسرحيتك هي اللغة العالمية فعليا كانت تيقدروا يفهموها مختلف الجنسيات اللي كانت عم تحضر.
1: صحيح، بس أنا مثلت باللغة اللبنانية مش العربية بس،
0: باللبنانية
1: للتنويه. أنا مثلت بلهجة لبنانية، إذا تسمعيني عم بمثل بتقولي كيف فهموا، أنا عم يعني لهجة بيضة على شوي جبلية ضيعنا اللبنانية يعني قصدت يكون هذا الإنسان بسيط. وكانوا يجوا يحكون الأجانب يقولوا لي ما فهمنا ولا كلمة، بس في شيء خبطنا من جوا ما عم نعرف شو هو. هالقد كان في إجماع لدرجة جبروني قد ما خجلوني ترجمت النص للإنجليزية وطلب من رئيس المهرجان وعطيته إياه، وعملوا يعني عملوا سكانينج بالصالة من تليفوناتهم كبار ويقروا النص قد ما حبوا إنه يطلعوا على النص. وهذا الشيء فرحني كتير،
0: وهذا الشيء فرحنا إلنا كمان.
1: فقلت أنا هيك بيوصل للناس، خلي يوصل وجعنا.
0: صحيح،
1: نحن بالنهاية عم
0: نعاني. صحيح، موعد مع الضوء قبل ما يطلبوا منك إنك تكتب عمل مسرحي ويشترك بهيدا المهرجان، ما بعرف إذا أنا غلطاني كنت عم تكتبه أو فيلم سينما أو مسلسل. لا
1: أبداً. كان براسي إنه بدي أكتب عمل اسمه موعد مع الضوء. عم يغلي الفكرة، عم تغلي براسي من إلى شي سنتين، إلى أن صارت لي هالمناسبة ووسعته وعملته مسرحية.
0: بس مسرحية كانت أكيد، بس كنت حاطت براسك إنه تكتبه مسرحية مش مسلسل أو فيلم سينما.
1: لا لا لا لا لا اكيد اكيد ما بيقدر يعني السينوبسس اللي بنكتبه للمسرح مختلف عن سينوبسس السينما، مختلف عن سينوبسس.
0: لا عم بحكي وقتها كانت الفكره براسك، عم بحكي وقتها كانت الفكره براسك.
1: بالاساس مسرحي،
0: بالاساس مسرحي،
1: الفكره بالاساس مسرحي. وراح يتحط الحط بالدرج هلا خلاص يعني.
0: نعم،
1: هلا بيحط بالدرج ليضل ذكرى من المهرجان، واذا طرق شيء ثاني ببني بكتب لشيء ثاني.
0: وبس ترجع على لبنان بدك تحرمنا نشوف هيدا العمل؟ بس ترجع على لبنان ويصير الوضع.
1: بعمل عمل للبنان بكون هو كتابي أولى للبنان. في أجمل منه؟
0: مع العلم هيدا له علاقة بلبنان لأنه باللغة المحكية اللبنانية يعني.
1: بعدين نحن نقدم بلبنان لغة محكية كمان طبعا.
0: كمان.
1: يعني ما بعرف هلا، ما بدي استبق الأمور، ما بعرف وين يفرح نكون بوقتها يعني، بس انه اكيد بس انزل على لبنان في عمل كثير كبير، موسيقي، غنائي، تمثيلي كثير كبير، بده انتاج كبير، بحب انزل فيه يعني هيك. بس بدي انزل عن جديد بلبنان، يكون بهي الكامباك يعني، خرج مهرجان كبير، خرج كذا لبنان يعني بهالاطار.
0: نعم، اول شيء مبروكين الجائزتين. بعدين جهاد، هيدي مش اول جائزتين لانه انت حاصل جوائز كتيرة.
1: يعني بصراحة بخجل احكي، بس انه
0: في فيلم يعني سينمائي بفتكر حصد 16 جائزة.
1: مزبوط مزبوط، فيلم سينمائي بالامارات 16 جائزة افضل ممثل عن نفس الدور، اسمه A Moment.
0: لحظة. وماذا عن بطولة فيلم سيو تومورو اللي عم ينعرض كان بشيكاغو؟
1: سيو تومورو بتصدق أنا ما شفته هالفيلم، ما بعرف ليش. دعيت على سكرينك تبعه وأنا كنت مارق بظرف صحي بوقتها، ما شفته. انعرض بشيكاغو وأخذ كتير نجاح، وهو إنتاج بولندي، مخرج بولندية صديقة إيغا زلازني اسمها، والفريق كان كله بريتش وبولندي. وبيحكي عن رجل عم بيقضي نهار اخر يوم بحياته قبل ما يروح ثاني يوم يعمل جراحه بعيونه، وبده يفقد بصره، وعارف انه بده يفقد بصره. فبيروح بتوه بين هالناس و... وبين بغرفته وبأفكاره وهيك.
0: حلو كتير. يعني جهاد
1: وتموره انه بشوفك بكرة وهو ما رح يفقد
0: نظره. صح صح. يعني يعني انت فينا نعتبر انه جهاد الاندري عم بيشتغل وعم بيشتغل على السكت, لانه انت مش كتير اصحاب انت والسوشيال ميديا. هون سؤال يطرح أبداً. كيف لجهاد الاندري ان يقف متفرجا وان يكون غير معني بما يحصل على السوشيال ميديا؟ هيدي ما كنت عم بفهمها.
1: اوكي هلا بدك تاخديني عقد كلامي ببساطة شديدة. انا ما بقارن فالي بالست فيروز, بس انا بدي اقول لك شغله. ست فيروز صنعت مجد ما كان في السوشيال ميديا. انا ب 89 كنت اتمشى, كنت بفرنسا اتمشى بالافنيو دي شانزليزي اسمع اغاني فيروز على الرصيف انا وماشي وما كان في سوشيال ميديا. بدي اقول انه نحن مؤثرين كمان, نحن صناع محتوى. انا مش وظيفتي اني اسوق حالي, انا وظيفتي اعمل فن. خلي الجهه الانتاجيه او الجهه التسويقيه اللي تتبنى فني تنتج فني, تتبنى فني, هي المنبر اللي بدي أقدم عليه فني, هي تسوق. أنا مش شغلتي, أنا ما بعرف, أنا ما بعرف ومش شغلتي. غير أنه أنا بحب السوشيال ميديا كثير, ما حدا يفهمني غلط, بقدرها لأنه اختصرت لنا المسافات واختصرت الناس, جمعت الناس ببعضها وصرنا نتواصل مع مين ما كان ومين ما بدنا وكيف ما بدنا وأي ساعة اللي بدنا. بس أنا عندي رأي, عندي رأي وعندي موقف عم بيصير على السوشيال ميديا جدا. وانا لا اؤمن انه في فنان ساهم بانتشار السوشيال ميديا كذبه كبيره ابدا. بشو انا يعني شو ايه طبعا انا بشو شو ناطر من السوشيال ميديا؟ اعمل انبوكسينج يما اعمل برانكس بستي وبعمتي وبخالتي وبامي وبمرتي؟ يعني شو عم نشوف على السوشيال ميديا؟
0: بس ياما في أوقات ناس يمكن مش فنانين أو فنانين بين هلالين نعرفوا ونجحوا وانتشروا على السوشيال ميديا. لو ما في سوشيال ميديا كانوا بعضهم قاعدين بالبيت.
1: ايه نعرفوا ايه, بس انه اليوم مما كان اي سلعة حطيها على السوشيال ميديا رح تصير معروفة. انا معروف كمان, ايه شو كل الناس معروفة شو صارت الشهرة سهلة. بس انا ما بيهمني, انا ما بيهمني يكون مشهور, بهمني كيف انشهر. هون السؤال
0: الطريقة. صحيح.
1: وانا ايه طبعا انا اشتغلت على هاي الطريقة ونفست طبقتها على خالي. انا اعمل بصمت. فانا طبعا طبقها على خالي.
0: نعم. اي يتحول الفن الى صناعة سيف ذو حدين. نعم. في الحد السلبي. نعم. والحد الإيجابي. وأنت من هيدي النظرية أنه الحد السلبي, يعني أنه يتحول الفن لصناعة يقترب أكثر من الحد السلبي, صح؟
1: لا خليني نوضح نقطة. يتحول لصناعة, هو أصلا صناعة, هو أصلا شو بزنس معروف ومش غلط. أن يتحول إلى وظيفة تقليدية أنا ضده. لأنه الفنان النهار اللي بيصير موظف بفنه فقط يبطل في إبداع. هيدا رأيي أنا.
0: نعم. وأوقات أوقات بس ما نهتم أبدا بالكونتوني ونهتم بالبهرجة ونهتم بالإنتاج فقط وبالإخراج فقط من دون الكلمة ومن دون السيناريو ومن دون النص. كمان هون بيكون الفن صناعة, أكان فيلم السينما أو المسلسل صناعة, ولكن هيدي الصناعة يعني بتأثر سلبا على العمل مش إيجابا.
1: بتعرفي أنا بدل ما أظلم كلمة صناعة خليني أقول الإيزي ماني. لأن اللي دهورنا نحن آخر سنوات هي الإيزي ماني. هي عدد, هي عفوا بس مثل حالي أقول هالكلمة معلش جهاد قالق على مسؤوليته. هذا الاستكلاب في سبيل عدد من الفيورز. هذا صار استكلاب, عذرا سامحوني على المصطلح, بس هذا ما في غير تفسير, يعني ما في غير صفة. في زحف هائل لأنه أنا شو أعطوني فيورز, أعطوني مش هيك يا خيار. نحن بدنا, أنا بدي انتشر, بس ما كيف روقه, يعني من روق شوية عقلنا. وبرجع بقول لك أنا ما بنظر, أنا عم طبق على حالي بصمت. بس هلأ سألتيني أنا جاوبت.
0: صحيح.
1: إما بحكي الحقيقة أو ما بحكي.
0: نعم. جهاد الأندري ما عم نشوفك بالمسلسلات المشتركة، عامل انت كذا مسلسل سعودي اماراتي لبناني ايه، ولكن عامل ولكن بهالفترة بهالكم سنة ما عم شوفك مثلا بالمسلسلات المعربة التركية، ما عم شوفك بمسلسلات مسلسلات مثل ما قلت مشتركة عم نشوفها بلبنان.
1: اشتغلت كتير مسلسلات معربة، اشتغلت كتير مسلسلات مشتركة.
0: عم بحكي هيدي الكم سنة ايه شاغل قبل شاغل روبي، كان اول مسلسل مشترك
1: قبل روبي بسوريا اشتغلت كتير وبلبنان وكل شيء.
0: صحيح.
1: اذا بنحكي لبنانيا كمسلسل معرب اي مزبوط اشتغلت روبي. اشتغلت رجعت شوي بالامارات عملين ثلاث اعمال باواخر الكوفيد وما عاد اشتغلت. صحيح ما بعرف، ما جد ما بعرف، مش قرار يعني، بركي الاشياء اللي كانت عم تنعرض علي يعني ما كانت مستوفيه الشروط، او انا او هن ما عم بدقوا يعني ما عم بدقوا لي ليعرضوا علي، يمكن انا مش كثير ناشط لانه ما بتفوني بافتتاح صالون كوافير وعرض خربت يعني ما بعرف يعني انا موجود وساعات بتلقى اتصال بقرا الناس بنسبني شارك ما بنسبني بعدين انه معلش يعني انا ما كثير بتخربط اذا ما طلعت على التلفزيون، بحب اطلع على التلفزيون طبعا وبحب اشارك وكل شيء بس بمعطيات معينة.
0: نعم. بالنسبة للدراما المحلية عم نحس هالسنة أو هالسنتين برمضان كانت عم ترجع تستعيد إلى حد ما نوع من نشاطها، يعني كانت معدومة.
1: خبروني. صحيح
0: خبروك. أنت ما شفت
1: لا للأسف ما شفت بس عرفت أنه بالدم عمل شيء.
0: صح.
1: قالوا لي عنه بسط، عرفت انه بالحرام كمان.
0: صح.
1: كنت احضر قبل يعني تكون سبي اونست، كنت احضر قبل اكثر، هلا اخر سنتين ثلاثه ابدا ما عم.
0: ليه؟
1: ولا شيء.
0: لانك مشغول او لانك فائد الامل من الدراما المحليه؟
1: لا لا لا ما في يقول فائد الامل، عيب علي يقول، لا بالعكس ما سئبت يعني، يمكن مشغول شوي
0: يمكن
1: ما سئبت، وهون شوي الحياة بتاخذ الواحد بإطار تاني، صرت عم بألف أكثر، عرفت كيف أكتب الوقت الفراغ اللي بكون قاعد فيه صافي بكون يمكن عم بكتب أو يعني.
0: نعم
1: مرات.
0: نعم. المحافظة 15 خبروك عنها؟
1: طبعا انبسطت كثير. أكيد انبسطت كثير المحافظة 15 طبعا.
0: ليه انبسطت؟ لأنه دراما محلية ولأنه الكاتب لبناني شيء، أو لأنه عم بتعالج موضوع هالقد دقيق وهالقد قلوبنا مليانة منه؟
1: لا أنا انبسطت للدراما اللبنانية طبعا. إنه هي دراما لبنانية، عم بتشجع دراما اللبنانية. طبعا أكيد بهمني، أنا بهمنا نحن نكون في كتاب لبنانيين وأكثر من تجربة وأكثر من كاتب وأكثر من منتج، وخلي كل هالممثلين يشتغلوا وياخذوا فرصهم بالشاشة. أنا أخذت فرص كتير كبيرة بالشاشة الصغيرة جدا.
0: صح.
1: على مدار كارير 35-40 سنة.
0: صحيح.
1: فأنا بنبسط أنه لازم يطلع جيل جديد، وأنا ضد هيدي النظرية أنه يي على أيامنا كان غير شيء. لا مش مزبوط. أنا بقول هالكلام اللي بقوله لابني، ابني عمره اليوم 18 سنة، أنا بقول له بابا أنا بدي إياك تكتب زمنك بأحرفك مش بأحرفي، بس خليني أشوفك عم تقرأ كتير أو خليني أشوفك عم تحضر فعلا، يعني مش أنه عم يعني بس للطق الحنان.
0: صحيح. جهاد الأندري شو عم تكتب هلا؟
1: عم بكتب فيلم طويل، فيلم سينما طويل. وعم بكتب مسلسل.
0: حلو كتير. عم تكتبه مشترك؟ عم تكتبه مشترك كين ولا ممكن يكونوا بير لبناني او ممكن يكونوا مشتركين؟
1: انا بس اكتب، ما بقرر شيء. انا بكتب، ما بكتب لا شخصيات ولا لوجوه ولا لفكره مسبقه. انا القصه حط هالورق قدامي وهالشخصيه بتلعب قدامي، بلبسها بحركها وبعيش انا وياها، وين تخدني.
0: اوكي. لانه الاوقات عم نشوف مسلسلات مشتركه بعيده كليا عن المنطق، بتكون الام سوريه الولد ربيان مع امه وبيحكي لبناني،
1: لانه مركبة
0: يعني بدها منطق اكثر، وبدها يعني حتى تقدر تكتب اذا بدك تكتب مسلسل او فيلم مشترك، مشان هيك عم بسالك.
1: ايه لانه مرتب، بس الكاتب يرتب بيطلع النتيجه مش مقنعه، بس الكاتب ما يرتب تطلع الاشياء تلقائيه وحقيقيه. يمكن يكون شخصيات عم بتعيش، مثلا بقول لك انه فيلم السينما بحث لبناني لازم يكون لبناني لانه هي ترو ستوري. مش طايره معي، بس هي ترو ستوري، فيلم طويل سينمائي عن حقبه الثمانينات اول التسعينات بهذيك الفتره.
0: نعم.
1: أيام التعصب وشرقية وغربية وإلى ما هناك.
0: إيه لأنه هلأ خالصين عايشين بألف خير. أيام هذيك الأيام راحت. إيه.
1: هذيك الأيام.
0: جهاد.
1: بس المسلسل لا. نعم. بس المسلسل لا، المسلسل بيقدر يكون مفتلط، ما بعرف وين بيخدني.
0: نعم.
1: اسمه بيت الطنط الخياطة.
0: شي كوميك.
1: لا بس اسمه هيك. لطيف. بيحكوا ما رح اخبر كثير تفاصيل، بس انه بيحكي الفكره العامه انه الناس بحاجه للغز تلتهي فيه تما تلتهي ببعضها.
0: نعم. في انتاج لالون ولا بعد
1: شعبي؟
0: في
1: لا, لا لا لا لا لا ما في.
0: بعدك عم تكتب.
1: بعدني عم بكتب. اللي بحب ينتج بيتصل فيي ومندردش.
0: وانت موجود وخطك موجود على طول مفتوح خطك طبعا. ما يقولوا جهاد الأندري مضيعينه،
1: موجود أبداً.
0: ما يعملوا حرفة إنه مضيعينك.
1: أبداً. ياما صار في حجج إنه أنا مضيعين من 2003، كنت بعد عايش بلبنان.
0: بقى هلأ ما عندهم حجة. طبيعي. بس قطعت خلاص، قطعت صارت ورا ظهرك هيدي الأمور، يعني صارت ورا ظهرك.
1: لا خلاص أنا بقول له لابني أنا حصلت عليك، يعني في أهم وفي مهم بالحياة.
0: صحيح.
1: أنا حصلت على الأهم.
0: صحيح. الله يخلي لك يا رب. جهاد الأندري رو مبروك. وقد ما نقول مبروك ما يعني عرفت يعني. لأنه بحاجة نحن لهالقد فسحة أمل، لأنه لبنان كتير عم بعيني ونحن عم نعيني. إن شاء الله عطول
1: بحاجة للبنان.
0: صحيح. إن شاء الله عطول بالنجاح يا رب.
1: مرسي كتير. أنا بشكرك كتير وبشكر منبر لبنان الحر يلي دايما بيواكبنا، وشكرا على كل وعوافقكم وعلى مواكبتكم لإلي، وبشكر كمان مستمعين لبنان الحر وين ما كانوا بلبنان وبالعالم.
0: الممثل والكاتب والمخرج جهاد الأندري كنت معنا مباشرة من دبي. ألف تحية لك. مستمعينا الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا. نلتقى الله بريد نهار الثلاثة ضمن برنامج نجوم الظهر، وساعة 4 مع الفنان رواد راد. ورواد نهار الثلاثة جاي بالعود معه، بده يسمعنا أحلى الأغنيات وأحلى الألحان. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: صف للصف، شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة كتار منا بيقولوا شارلومان. حقك تعرف إنه أول صف مدرسي بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا منعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديدا جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصا من أجل الفقراء، ومعروف عنه إنه كان كتير يحب الأولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703. عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتربية.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم.
1: الثقة بالنفس شو هي؟ هي إنك تبين بلا ما تخاف من حكم الناس. فيك تفسر له للولد إنه ما حدا غيره بيقدر يعمل هالشي. شجعه ما يخاف من الأحكام. خبره عن حالك شوي، أي متى عندك ثقة وشو عاش التجارب لما كنت بعمره. ما تضغط عليه ووقف توقعات. لما يخبرك عن مشكلة ما توعظ، بس اسمع له. ما لازم يحس انك عم تحكم عليه. هاللحظة مهم انها تكون مع البي وابنه او البنت وامه. مثلا لما الصبي يتمثل ببيه ويصير يحب يكون مثل بيه، هالشي بيساعده كتير على يكون عنده ثقة بنفسه. بينبسط بفكرة انه هو مثله. الام هون عندها دور اساسي انه ما تكسر بصورة البي قدام الولد. هون بيصير عنده رفض لصورة الرجال يلي فيه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

نرجع من جد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالقرف. شهيد اليوم.
1: يوسف إبراهيم الأشقر، أنطوان نجيب جبور، خليل بولو خمرو، ألبير رسام، طوني زنبيقة، فؤاد يوسف شمعون، سليم فرحات عاصي، منير أمين عماد، يوسف أمين عماد، جان إدوار كعدي، بيير جام كرزل، الياس اسكندر نعيم، نجيب عزيز نهرة، جوزيف حنا منصور، ريمون خايل شينا، إبراهيم سمعان زحلاوي.
0: ارتفعوا كالأرث.

أعمال الرسل الفصل الثالث آية 22 إلى الفصل الرابع آية 4. يا إخوتي، خاطب بطرس الشعب قائلا: أيها الرجال الإسرائيليون، إن موسى قال: سيقيم لكم الرب إلهكم من بين إخوتكم نبيا مثلي، فله اسمعوا في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل من لا يسمع لذلك النبي يستأصل من بين الشعب. وجميع الأنبياء الذين تكلموا منذ صموئيل وبعده كلهم بشروا بهذه الأيام. فأنتم أبناء الأنبياء وأبناء العهد الذي عاهد به الله آباءكم، إذ قال لإبراهيم: في نسلك تبارك جميع قبائل الأرض، فمن أجلكم أولا أقام الله فتاه يسوع وأرسله ليبارككم فيرتد كل واحد فيكم عن شروره. وبينما بطرس ويوحنا يخاطبان الشعب، أقبل إليهما الكهنة وقائد حرس الهيكل والصدوقيون وهم مغتاظون، لأنهما كانا يعلمان الشعب ويبشران في تعليمهما عن يسوع بالقيامة من بين الأموات. فألقوا عليهما الأيدي ووضعوهما في السجن إلى الغد، لأن المساء كان قد حان. وآمن كثيرون ممن سمعوا الكلمة، وبلغ عددهم نحو 5000 رجل. المجد ليسوع.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال الرب يسوع لتلاميذه: السلام أستودعكم، سلام أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أنا أعطيكم، لا يضطرب قلبكم ولا يخف. سمعتم أني قلت لكم أنا ذاهب ثم آتي إليكم، إن تحبوني تفرحوا بأني ذاهب إلى الآب، لأن الآب أعظم مني. قلت لكم هذا الآن قبل حدوثه، حتى إذا حدث تؤمنون. لن أحدثكم بعد بأمور كثيرة، لأن سلطان هذا العالم يأتي، ولا سلطة له علي، ولكن يجب أن يعرف العالم أني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل.

سائر الأساقف المستقيمين رأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

المشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا

طبعا نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا رب مع بداية هذا اليوم علمنا كيف نتصرف بصدق وحكمة مع المحيطين بنا حتى لا نحزن أو نضايق أحدا. أعطنا القوة لنحتمل عناء هذا اليوم مع كل ما سيحمله لنا. وجه إرادتنا وعلمنا أن نصلي، نؤمن، نصبر، نسامح ونحب. يوم مبارك للجميع.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي، ليس كل ما في خواطرنا يقال، وليس كل ما يقال مقصود، وليس كل ما يكتب واقع نعيشه، وليس كل ما نعيشه يستحق الكتابة. وبالنهاية نحن بشر، ممكن كلمة تسعدنا يوما كاملا وكلمة تؤلمنا دهرا بأكمله. أصدقائي، فلنرتقي بأرواحنا.

لبنان الحر دايما معكم. جميل أن تعرف حدودك والأجمل ألا تتعداها. جميل أن تعرف ما لك والأجمل أن تعرف ما عليك. جميل أن تعطي رأيك والأجمل أن تسمع رأي الآخر. فمهما كنت جميلا بدون أخلاقك لا تساوي شيئا. أصدقائي، تبدأ راحة الإنسان حينما يصبح صديقا لنفسه.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. إذا لم تكن العلاقة مأوى للروح وملجأ للضعف وسكينة في أوقات القلق ونورا في وقت الظلمة فما فائدتها؟ وإذا لم تكن الكلمة بلسما والنظر عونا فما حاجتنا إليها؟ إن الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئهم.

لبنان الحر وإلا بوجور. قال: بدأت أنسحب من حياتي بعض البشر كي لا أكرههم أكثر. أحيانا يجب علينا إغلاق الكتاب بدلا من فتح صفحة جديدة. حتى صديقي، ولو كنت أطهر من الجليد وأنقى من الثلج، لن تنجو من ظنون الناس السيئة.

وفي الختام أصدقائي، كما يوجد بعض الزهور بلا عطر، يوجد أيضا طيبون بلا حظ. ولهون بكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. طبعا نتمنى بيترو أنا للجميع يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: المسيرة هذا الشهر، معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك. المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، زبدة لور باك 200 جرام $2.40، نيسكافيه 3 إن 1 30 ظرف $4.60.

السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت، صباح لبنان الحر. وسط ترحيب الإدارة الأمريكية، المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي انطلق والتقدم سيترجم سياسيا. التصعيد جنوبا إلى ارتفاع، وصرخات أبناء المناطق الحدودية ترتفع ضد الحزب. لا اتفاق نهائيا بعد بين واشنطن وطهران، وهكذا أي اتفاق سيكون جيداً.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. عشر ساعات من المحادثات العسكرية التقنية اللبنانية الإسرائيلية في البنتاغون وصفتها الإدارة الأمريكية الراعية للمحادثات بأنها كانت بناءة وستكون بمثابة الأساس للشق السياسي الذي ستقوده وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل. داخليا، وفيما الآلة العسكرية الإسرائيلية تواصل قضمها للقرى والبلدات الجنوبية، سجل تطور لافت، إذ إن ما كان يقال همسا أو بالخفاء خوفا من بطش الميليشيا المحظورة خرج إلى العلن بعدما ضاق أهالي المناطق الجنوبية ذرعا بممارسات حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا. ولعل أبرز ما ميز الساعات الماضية كانت النداءات من أهالي صور والنبطي إلى رؤساء الثلاثة والحكومة لتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقهم والعمل سريعا على إنقاذهم من براثن الحرب وبفرض سيادة الدولة المطالبة الآن وبحزم أمرها وتلبية النداءات التي أطلقت حتى لا يتكرر مشهد اجتياح العام 1982 حين نثر أهالي الجنوب الرز على الدبابات الإسرائيلية التي طردت منظمة التحرير من المنطقة.
1: إذن محادثات البنتاغون استمرت لساعات عدة، حيث أصر لبنان في خلالها على موقفه الرئيس بتثبيت وقف النار والانسحاب من المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي رفضه الوفد الإسرائيلي بحجة أنه طالما التهديد قائم فالانسحاب غير وارد.
0: الجانب الأمريكي أبلغ المفاوضين العسكريين اللبنانيين والإسرائيليين أن الأفضلية هي للمسار الأمني والعسكري، وأن أي تقدم على هذا المسار سيؤدي حتما إلى تقدم المسار السياسي.
1: البنتاغون اعتبر اللقاء الأمني الإسرائيلي اللبناني خطوة لتحقيق رؤية ترامب للسلام في المنطقة.
0: بدورها الخارجية الأمريكية أشارت إلى أن المحادثات العسكرية ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين، لافتة إلى أن نتائج المناقشات ستوجه بشكل مباشر ستوجه بشكل مباشر المفاوضات بين القادة السياسيين التي ستجريها وزارة الخارجية الأسبوع المقبل.
1: إلى ذلك، من المقرر أن تعقد في السفارة اللبنانية في واشنطن جلسة تقييم ومراجعة لما جرى في المفاوضات الأمنية. تجمع الوفد العسكري اللبناني بكل من السفير سيمون كرم والسفيرة ندى معوض لعرض نتائج الاجتماعات ومراجعة الخطوات المقبلة قبل المفاوضات السياسية الأسبوع المقبل في الخارجية الأمريكية.
0: المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن المفاوضات الحالية بين لبنان وإسرائيل هي الأعلى مستوى منذ العام 1993، وأن هدفنا هو تحقيق السلام وازدهار طويلي الأمد للبنان وإسرائيل والمنطقة. ولفت إلى أن حزب الله يحاول عرقلة المفاوضات وهو المستفيد من توقف الحوار، ونعمل على توفير الظروف اللازمة لاستمرار المفاوضات. وتابع أن العقوبات الأخيرة حملت رسالة واضحة إلى داعمي حزب الله وتقول لهم: فكروا مرتين، وكل من يقود الدولة اللبنانية سيواجه عواقب حقيقية.
1: ومن قصر بعبدة، وكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المفاوضات بشكل متواصل.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو كان أشاد بشجاعة رئيس الجمهورية في المضي بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل رغم محاولات حزب الله العرقلة على حساب الشعب اللبناني. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد للرئيس عون أن حزب الله هو المسؤول عن القتال الدائر، وأن من الضروري أن يوقف هجماته فورا.
1: وقد تلقى الرئيس عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة مساعيها لتثبيت نتائج لقاءات واشنطن السابقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لاستقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه وحقه الكامل في تقرير مصيره. وأكد الرئيس عون في خلال الاتصال ضرورة بذل كل الجهود الممكنة توصلا إلى وقف لإطلاق النار باعتباره المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة.
0: الاتحاد الأوروبي رأى أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان هي طريق الاستقرار الدائم وخفض التصعيد، داعيا إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان.
1: وسط هذه الأجواء أكدت مصادر مطلعة لإذاعتنا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مستاء من أسلوب ومواقف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وقالها صراحة: ما ريحني، خصوصا فيما يتعلق بتهديده بإسقاط الحكومة. واعتبرت المصادر أن هذا التصعيد في هذه المرحلة الحساسة لا يخدم مصلحة البلد، فيما المطلوب التعامل بحكمة وهدوء منعا للانزلاق في متاهات لا تحمد عقباها. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس بري حريص على الوحدة الوطنية، وهي خط أحمر بالنسبة إليه، وأن لغة التهديد في الشارع لا تعبر عن لغة حركة أمل. ولفتت إلى أن هذا التباين ليس جديدا، لاسيما لجهة التفرد في القرارات ومحاولة الالتفاف على الدور المحوري للرئيس بري. وختمت المصادر أن هناك اجتماعات متواصلة بين قيادتي الثنائي لإعادة تصويب المسار ولملمة الموضوع.
0: في ميدانيات الجنوب أغارت المقاتلات الإسرائيلية صباح اليوم على دفعات عدة على دبين وبلاط. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي صباحا سقوط صاروخ في كريات شمونة من دون إصابات.
1: القوات الإسرائيلية باتت تتمركز على مسافة تقدر بنحو 500 متر فقط من قلعة الشقيف. ووسط هذه الأجواء أدت الغارات على صور إلى مقتل 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8 آخرين.
0: ومساء أمس شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عريض دبين، قبريخة، مجد السلم، تولين، أزراري، زفتة، جوية، برج الشمالي، بلاط، محيط بلدة السريري، جزين.
1: إسرائيليا، وفي خلال جولته على الحدود مع لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستمرار بضرب حزب الله بشدة عبر كل الجبهات في بيروت والبقاع والجنوب من دون توقف، وقال إن حزب الله بحال انهيار، مجددا التأكيد أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني وسيطرت على التلال.
0: وصل هذه الأجواء وجه أهالي وسكان صور والنبطية نداء طلبوا فيه الحكومة بإطلاق مبادرة دبلوماسية عاجلة عربية ودولية لحماية المدينة التاريخية من التدمير والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. ونشر الجيش والقوى الأمنية الرسمية وأعلن مدينة صور والنبطية كمدينتين مفتوحتين وخليتين من السلاح.

0: رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باختيار قداسة البابا لاوون الرابع عشر مزار وضريح القديس شربل في دير مرمرون عناية ضمن المزارات العالمية، لتشارك قدسته في صلاة المسبح الوردية من مغارة سيدة لورد في حدائق الفاتيكان في ختام شهر أيار المريمية.
1: في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، انتهى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات في البيت الأبيض بشأن إيران من دون التوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد.
0: في هذا الوقت نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن ترامب لن يوافق على مذكرة التفاهم حتى يتأكد من موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عليها.
1: إيرانيا قالت وزارة الخارجية أنه لا اتفاق نهائيا بعد مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن تبادل الرسائل مازال مستمرا لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. أضاف بقائي أننا في هذه المرحلة نركز على إنهاء الحرب ولا توجد مفاوضات بشأن المسألة النووية.
0: وكان الرئيس الأمريكي أكد أنه يستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وأعلن في تدوينة أنه سيتم رفع الحصار البحري عنها الآن وعليها فتح مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور.
1: وعن النووي كتب ترامب يجب على إيران أن توافق على عدم امتلاكها سلاحا نوويا أو قنبلة نووية، وسيتم استخراج المادة المخصبة التي يشار إليها أحيانا باسم الغبار النووي من قبل الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدميرها. وبالنسبة للأموال المجمدة أكد أنه لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر.
0: من ناحيتها أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز أنه على الرغم من العقوبات الأمريكية تواصل تلقي طلبات العبور ومنح التصاريح للسفن غير المعادية وفق وصفها.
1: وزير الدفاع الأمريكي اعتبر أن أي اتفاق مع إيران سيكون اتفاقا مؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة على استئناف الحرب.
0: ومن سنغافورة أكد بيت هيغزيت أن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي قادرة تماما على استئناف الحرب مع إيران.
1: وأكد مسؤول أمريكي لأكسيوس أن الاتفاق مع إيران سيشمل وقف النار في لبنان.
0: وسط هذه الأجواء فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف 8 أفراد و5 كيانات على صلة بطهران. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجيا.
1: ميدانيا كشف الجيش الأمريكي عن أنه نفذ غارة على سفينة في شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 3 أشخاص. في الختام قراءة ثانية للعناوين. وسط ترحيب الإدارة الأمريكية المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي انطلق وتقدم سيترجم سياسيا. التصعيد جنوبا على ارتفاع وصرخات أبناء المناطق الحدودية ترتفع ضد الحزب. لا اتفاق نهائيا بعد بين واشنطن وطهران وهيغزيت، أي اتفاق سيكون جيدا. الصباحية الأولى أو صباح لبنان الحر انتهى. شكرا للمخرج الإذاعي تونس فير، ونلتقي في نشرة صباح لبنان الحر الثانية.

0: طقس ربيعي مستقر نسبيا بيسيطر على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا ورطبة من تركيا لمنطقة الحوض الشرقي للمتوسط يلي بتتراجع تدريجيا اعتبارا من التنين، ويتوقع انه ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من الاربع اللي جاية مع اجواء مستقرة ودافية. اليوم طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة خصوصا على الجبال وبالداخل، بيتكون الضباب على المرتفعات وبتنشط الرياح فترة قبل الظهر وبيرتفع موج البحر، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا بالمناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر. أما بكرة فطقس غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بالحرارة خصوصا على الجبال وبالداخل وبتعود لمعدلاتها الموسمية.
1: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: مثل كل سبت حركة مرور طبيعية عم تتسجل على كل مداخل العاصمة بهالوقت قبل ما ترجع تبلش تعجق شوي تقريبا من الساعة 10 أو 11 وطلوع.
1: لبنان الحر أكثر من إزاي.

0: ولا رحمة.
1: ماذا تحمل مفاوضات واشنطن العسكرية للبنان؟ وهل يضغط البنتاغون لتحديد مهل نهائية لحصر السلاح؟ وهل حزب الله لا يزال يملك ما يكفي لتغيير المعادلات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائبة غادة أيوب.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، الست 10 الصبح على لبنان الحر.

0: كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا كانت وجهتنا قصر بناه أو عمره حنا حنان بلبنان سنة 1860 منيح؟ أو منقول أول قصر جمهوري بلبنان بني ببيروت. حتعرف إنه قصر الأنطاري بالعاصمة هو القصر يلي اعتقلوا منه رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري. من بعد الإفراج عنه رجع بشارة الخوري إلى هالقصر وبقي فيه حتى استقالته بصيف 52. المهم إنه هالقصر ضخم أرميده أحمر بحافظ تقريباً على الشكل يلي كان من زمان. المهم إنه القصر الجمهوري بالأنطاري الرئيس الوحيد اللي سكنه غير بشارة الخوري كان الرئيس كميل شمعون بين 52 و 58 لأنه استأجروا وقتها من بيت الخوري. من بعده سكن الرئيس فؤاد شهاب بالسوق والرئيس شارل حلو بسن الفيل ورئاسة الأولى صارت من بعدها لقصر بعبدة مطرح ما الكتار منا يعرفوا. أما ليش اسم المنطقة الأنطاري ببيروت ففي خبرتين بقلكن إياها. الأولى بتقول إنه في أنطرة رفعت قديما على مدخل الشارع وهي اللي سميت المنطقة على اسمها. أما المؤرخين وبحسب ما قال قريته فبيقولوا إنه الشارع اكتسب اسمه نسبة لأقدم عيلة هي أسرة القنطار الدرزية يلي نزحت من جبل لبنان بالقرن 19 وسمي الأنطاري على اسم هالعيلة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف الإعلامي توني بولس. حوار حر الاثنين الساعة الواحدة. حوار حر نجمع

برجك اليوم على لبنان الحر. شو بتقلكن الأبراج لليوم؟ برج الحمل قرار مالي مهم بيحتاج تمعن، مسا رومانسي حلو بانتظارك وتجاوز خلاف قديم مع شخص. برج الثور معاش أو دفعة مالية نطرتك. على الصعيد العاطفي استمتع بالهدوء مع شريك حياتك وقدم إيد العون لزميل بحاجة لك. برج الجوزاء صفقة بتتبلور بشكل إيجابي، مكالمة أو رسالة بتغير نهارك، لقاء ممتع بخلي طاقتك تكون ولعانة. برج السرطان توفير صغير بيصنع فرق كتير كبير، مفاجأة عاطفية منك متوقعة وقدرتك على الاستماع بتخليك تربح قلوب كتار. برج الأسد فرصة استثمارية بتبين درسك كتير منيح، اهتمامك بتفاصيل شريكك بيخلق فرق ومديحك الصادق بيلهم آخرين. برج العذراء توفيرك الحكيم بيعطي ثماره، مشاعر دافية وعفوية نادرة، مشورتك بتخلص موقف صعب لصديق. برج الميزان توازن مالي حلو بيريح ذهنك، لقاء حميم بجدد الرابط وتوسط ناجح بين طرفين. برج العقرب تحول مهم بوضعك المادي، احتواء شريكك بقوي الرابط بيناتكن ونظرتك الثاقبة للناس بتفيدك. برج القوس خبر مالي إيجابي بيوصل لك، حريتك العاطفية بتخلي علاقتك تختني، وأيضا سفر قصير أو مغامرة بتجمعك بناس مشتاقلن. برج الجدي ثمار جهودك الطويلة بتبين، صبرك على الأشخاص يلي بتحبن إلو قيمة كبيرة، وكلمة حكيمة منك بتغير رأي. برج الدلو تعاون فريق بيضاعف الأرباح، علاقتك بتنضج بشكل كتير حلو وتأثير إيجابي على مجموعتك. أخيرا مع برج الحوت، إلهام مالي غير متوقع بيوصل لك، مشاعرك بتوصل بلا كلام وصداقة عميقة تتعسس. برجك اليوم

0: من الميدان الملتهب للاجتماع الأمني بالبنتاغون مروراً بحادثة مغدوشة وفضيحة سرقة النحاس بكهرباء لبنان وأخبار أخرى بيتناولها ملخص الأسبوع. وبيتخلل الحلقة اتصالين مع النايب سعيد الأسمر والكاتب الصحافي أحمد الأيوبي.
1: ملخص الأسبوع.

0: المسيرة هذا الشهر، معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس، هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطي لك. المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي $6.90، بيرة كيو 330 ملي $0.55.

الثامنه الى ربع في بيروت صباح لبنان الحر. اجتماع البنتاغون يطلق المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي والتقدم سيترجم سياسيا. لبنان ركز على وقف النار والانسحاب وإسرائيل تحججت. التصعيد جنوبا إلى ارتفاع وصرخات أبناء المناطق الحدودية ترتفع ضد الحرب. ترامب يؤجل ساعة الحسم مع إيران وهكذا أي اتفاق سيكون جيداً.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: وتفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. 10 ساعات من المحادثات العسكرية التقنية اللبنانية الإسرائيلية في البنتاغون وصفتها الإدارة الأمريكية الراعية للمحادثات بأنها كانت بناءة وستكون بمثابة الأساس للشق السياسي من المفاوضات الذي من المقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل. داخليا وفيما الآلة العسكرية الإسرائيلية تواصل قضمها للقرى والبلدات الجنوبية، تطور لافت ميز الساعات الماضية، إذ إن ما كان يقال همسا أو بالخفاء خوفا من بطش ميليشيا حزب الله المحظورة خرج إلى العلن بعدما ضاق أهالي المناطق الجنوبية ذرعا بممارسات هذا الفريق. ولعل أبرز ما ميز الساعات الماضية كانت النداءات من أهالي صور والنبطي إلى رؤساء الثلاثة والحكومة لتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقهم والعمل سريعا على إنقاذهم من براثن الحرب وبفرض سيادة الدولة، هذه الدولة المطالبة الآن وبحزم أمرها وتلبية النداءات التي أطلقت حتى لا يتكرر مشهد اجتياح العام 82 حين نثر أهالي الجنوب الرز على الدبابات الإسرائيلية التي طردت منظمة التحرير من المنطقة. نبدأ من تطورات المفاوضات العسكرية التقنية في واشنطن.
1: إذن محادثات البنتاغون والتي استمرت لساعات عدة أصر لبنان في خلالها على موقفه الرئيس بتثبيت وقف النار والانسحاب من المناطق المحتلة، الأمر الذي رفضه الوفد الإسرائيلي بحجة أنه طالما التهديد قائم فالانسحاب غير وارد بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
0: من جهته أبلغ الراعي الأمريكي المفاوضين العسكريين اللبنانيين والإسرائيليين أن الأفضلية هي للمسار الأمني والعسكري، وأن أي تقدم على هذا المسار سيؤدي حتما إلى تقدم على المسار السياسي.
1: مصدر سياسي مواكب لاجتماعات البنتاغون العسكرية لفت عبر نداء الوطن إلى أن جدول أعمال الوفد العسكري اللبناني ارتكز على نقطتين، هما وقف نهائي لإطلاق النار والانسحاب إلى خلف الحدود الدولية، مع انفتاح على نقاش التفاصيل من ضمن هذين أو هاتين الثابتتين.
0: أضاف المصدر أن الوفد العسكري الإسرائيلي أصر على نقطتين أيضا، هما تفكيك سلاح حزب الله بالكامل ومنع تسليحه مجددا وإنشاء غرفة تنسيق مشتركة إسرائيلية لبنانية.
1: وأوضح أن هناك إصرارا أمريكيا على خروج الاجتماعات العسكرية بنتائج إيجابية، وأن نجاح المحادثات العسكرية سينعكس على المحادثات السياسية يومي 2 و3 حزيران المقبل، وهو ما جرى التأكيد عليه في خلال الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
0: البنتاغون اعتبر أن اللقاء الأمني الإسرائيلي اللبناني خطوة لتحقيق رؤية ترامب للسلام في المنطقة.
1: بدورها أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن المحادثات العسكرية ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين، لافتا إلى أن نتائج المناقشات ستوجه بشكل مباشر وتوجه المفاوضات بين القادة السياسيين التي ستجريها وزارة الخارجية الأسبوع المقبل.
0: في الأثناء من المقرر أن تعقد في السفارة اللبنانية في واشنطن جلسة تقييم ومراجعة لما جرى في المفاوضات الأمنية. تجمع الوفد العسكري اللبناني بكل من السفير سيمون كرم والسفيرة ندى معوض لعرض نتائج الاجتماعات ومراجعة الخطوات المقبلة قبل المفاوضات السياسية الأسبوع المقبل في الخارجية الأمريكية.
1: وبحسب مصادر مطلعة على أجواء البنتاغون، عرض الجانب الإسرائيلي خرائط وإحداثيات لمواقع ومنشآت تابعة لحزب الله.
0: المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن المفاوضات الحالية بين لبنان وإسرائيل هي الأعلى مستوى منذ العام 1993، وإن هدفنا هو تحقيق السلام، ولفت إلى أن حزب الله يحاول عرقلة المفاوضات وهو المستفيد من توقف الحوار، ونعمل على توفير الظروف اللازمة لاستمرار المفاوضات. وتابع أن العقوبات الأخيرة حملت رسالة واضحة إلى داعمي حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا بأن كل من يقود الدولة اللبنانية سيواجه عواقب حقيقية.
1: ومن قصر بعبدة وكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المفاوضات بشكل متواصل.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أشاد في اتصال مع رئيس الجمهورية بشجاعته في المضي بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل رغم محاولات حزب الله العرقلة على حساب الشعب اللبناني. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد للرئيس عون أن حزب الله هو المسؤول عن القتال الدائر وأنه من الضروري أن يوقف هجماته فورا.
1: وأكد التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة سعيها لتثبيت نتائج لقاءات واشنطن السابقة. الرئيس عون أكد من جهته ضرورة بذل كل الجهود الممكنة توصلا إلى وقف لإطلاق النار باعتباره المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة.
0: وفي المواقف رأى الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان هي طريق الاستقرار الدائم وخفض التصعيد، داعيا إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان.
1: في ميدانيات الجنوب أغارت المقاتلات الإسرائيلية صباحا وعلى دفعات عدة على دبين وبلاط وبالقرب من المستشفى الحكومي في النبطية، إضافة إلى كفرت بنيت، حبوش وميفدون، في وقت يسجل قصف مدفعي على النبطية الفوقة.
0: من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في كريات شمونة من دون إصابات، وقال إنه دمر منصة استخدمها حزب الله في إطلاق صاروخ على شمال إسرائيل الليلة الماضية.
1: في الأثناء باتت القوات الإسرائيلية على مسافة تقدر بنحو 500 متر فقط من قلعة شقيف.
0: وسط هذه الأجواء أدت الغارات على السور إلى مقتل 11 شخصا من بينهم مسعف وإصابة 8 آخرين. ومساء أمس شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عريض دبين، قبريخة، مجد السلم، تولين، أزرارية، زفتة، جوية، البرج الشمالي، بلاط، محيط بلدة السريري في جزي.
1: إسرائيليا، وفي خلال جولته على الحدود مع لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستمرار بضرب حزب الله بشدة عبر كل الجبهات في بيروت والبقاع والجنوب من دون توقف. وقال نتنياهو إن حزب الله بحال انهيار، مجددا التأكيد أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني وسيطرت على التلال.
0: إلى ذلك وجه أهالي وسكان صور والنبطية نداء طلبوا فيه الحكومة بإطلاق مبادرة دبلوماسية عاجلة عربية ودولية لحماية المدينتين من التدمير والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ونشر الجيش والقوى الأمنية الرسمية، وإعلان صور والنبطية كمدينتين مفتوحتين خاليتين من السلاح.
1: وبعد صدور البيانات تلقى عدد من الموقعين على البيانين تهديدات من خلال رسائل مباشرة أو غير مباشرة.
0: رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باختيار قداسة البابا لون 14 مزار ضريح القديس شربل في دير مارمرون عناية ضمن المزارات العالمية لتشارك قداسته في صلاة المسبحة الوردية من مغارة سيدة لورد في حدائق الفاتيكان في ختام شهر أيار المريمي.
1: انتهى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات في البيت الأبيض بشأن إيران من دون توصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد. في هذا الوقت نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن ترامب لن يوافق على مذاكرة التفاهم حتى يتأكد من موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عليها.
0: إيرانيا قالت وزارة الخارجية أنه لا اتفاق نهائيا بعد مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن تبادل الرسائل ما زال مستمرا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. أضاف بقائي أننا في هذه المرحلة نركز على إنهاء الحرب ولا توجد مفاوضات بشأن المسألة النووية.
1: وكان الرئيس الأمريكي أكد أنه يستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وأعلن في تدوينه أنه سيتم رفع الحصار البحري عنها الآن وعليها فتح مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور. وعن النووي كتب ترامب يجب على إيران أن توافق على عدم امتلاكها سلاحا نوويا أو قنبلة نووية، وسيتم استخراج المادة المخصبة التي يشار إليها أحيانا باسم الغبار النووي من قبل الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدميرها. وبالنسبة للأموال المجمدة أكد ترامب أنه لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر.
0: من ناحيتها أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز أنه رغم العقوبات الأمريكية تواصل تلقي طلبات العبور ومنح التصريح للسفن غير المعادية كما قالت.
1: وزير الدفاع الأمريكي بيت هاجزت اعتبر أن أي اتفاق مع إيران سيكون اتفاقا جيدا، مؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة على استئناف الحرب.
0: ومن سنغافورة أكد هاجزت أن الولايات المتحدة لديها مخزونة كافية من الأسلحة وهي قادرة تماما على استئناف الحرب مع إيران.
1: وأكد مسؤول أمريكي لأكسيوس أن الاتفاق مع إيران سيشمل وقف النار في لبنان.
0: وسط هذه الأجواء فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت 8 أفراد و5 كيانات على صلة بطهران. وأوضح وزير الخزانة الأمريكية أن الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجيا.
1: ميدانيا، كشف الجيش الأمريكي عن أنه نفذ غارة على سفينة في شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. وسط ترحيب الإدارة الأمريكية، المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي انطلق والتقدم سيترجم سياسيا. لبنان ركز على وقف النار والانسحاب وإسرائيل تحججت. التصعيد جنوبا إلى ارتفاع وصرخات أبناء المناطق الحدودية ترتفع ضد الحرب. ترامب يؤجل ساعة الحسم مع إيران وهجزت أي اتفاق سيكون جيدا.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام صباح لبنان الحر. نشكر الزميل توني سفير على إخراج النشرة ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: ربيعي مستقر نسبيا بسيطر على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا ورطبة من تركيا لمنطقة الحوض الشرقي للمتوسط يلي بتتراجع تدريجيا اعتبارا من التنين، ويتوقع انه ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من الاربعاء المقبل مع اجواء مستقرة ودافية. طقس اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة خصوصا على الجبال وبالداخل، بتكون الضباب على المرتفعات وبتنشط الرياح بفترة قبل الظهر وبيرتفع مع موج البحر، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا بالمناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة مرور طبيعية عم تتسجل على معظم مداخل العاصمة بيروت، وأشارت غرفة التحكم المروري إلى أنه إحصاءات حوادث السير اللي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية نتج عنا 6 حوادث و6 جرحى.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. بلا رحمة.
2: ماذا تحمل مفاوضات واشنطن العسكرية للبنان؟ وهل يضغط البنتاغون لتحديد مهل نهائية لحصر السلاح؟ وهل حزب الله لا يزال يملك ما يكفي لتغيير المعادلات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائبة غادة أيوب.
1: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو بعمل مع باي عنيف ما قادر بقى اتحمل؟ اول شي مش منيح كبت المشاعر او السيطرة عليها، لان هالشي بيمنع مع الوقت انك تحس. بركي كمان يلي مش قادر تتحمله هو الحكم والانتقاد يلي عم تعمله على بيك بس يعصب. يلي لازم يصير هو انك تحس بالمعاناة يلي عم بيعيشها بيك، وكمان تحس انه بيك ما بحب حاله، وباللحظة يلي هو بيفقد أعصابه على اللي حواليه هو عنف جواني على حاله. بيك عم بيكبت أحساسه مشان هيك عم بيفقد السيطرة. يلي فيك تعمله إنك تحكي معه بس يروق، وتخبره قديه ما حسيت بالاحترام. والأهم لازم تتمرن على فهم المعاناة تبعه وتتمنى له يكون مبسوط. بهالطريقة بتسامحه وبتسامح حالك إنك كرهته ببعض الأوقات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: من الميدان الملتهب للاجتماع الأمني بالبنتاغون، مروراً بحادثة مغدوشة وفضيحة سرقة النحاس بكهرباء لبنان وأخبار أخرى بيتناولها ملخص الأسبوع، وبيتخلل الحلقة اتصالين مع النايب سعيد الأسمر والكاتب الصحافي أحمد الأيوبي.

برجك اليوم على لبنان الحر. شو بتقلكن الأبراج لليوم؟ برج الحمل قرار مالي مهم بيحتاج تمعن، مسا رومانسي حلو بانتظارك، وتجاوز خلاف قديم مع شخص. برج الثور معاش أو دفعة مالية نطرتك. على الصعيد العاطفي استمتع بالهدوء مع شريك حياتك وقدم إيد العون لزميل بحاجة لك. برج الجوزاء صفقة بتتبلور بشكل إيجابي، مكالمة أو رسالة بتغير نهارك، لقاء ممتع بخلي طاقتك تكون ولعاني. برج السرطان توفير صغير بيصنع فرق كتير كبير، مفاجأة عاطفية منك متوقعة وقدرتك على الاستماع بتخليك تربح قلوب كتار. برج الأسد فرصة استثمارية بتبين درسها كتير منيح، اهتمامك بتفاصيل شريكك بيخلق فرق، ومديحك الصادق بيلهم آخرين. برج العذراء توفيرك الحكيم بيعطي ثماره، مشاعر دافية وعفوية نادرة، مشورتك بتخلص موقف صعب لصديق. برج الميزان توازن مالي حلو بيريح ذهنك، لقاء حميم بجدد الرابط، وتوسط ناجح بين طرفين. برج العقرب تحول مهم بوضعك المادي، احتواء شريكك بقوي الرابط بيناتكن، ونظرتك الثاقبة للناس بتفيدك. برج القوس خبر مالي إيجابي بيوصل لك، حريتك العاطفية بتخلي علاقتك تختني، وأيضا سفر قصير أو مغامرة بتجمعك بناس مشتاقلن. برج الجدي ثمار جهودك الطويلة بتبين، صبرك على الأشخاص يلي بتحبن إلو قيمة كبيرة، وكلمة حكيمة منك بتغير الرأي. برج الدلو تعاون فريق بيضاعف الأرباح، علاقتك بتنضج بشكل كتير حلو وتأثير إيجابي على مجموعتك. أخيرا مع برج الحوت، إلهام مالي غير متوقع بيوصل لك، مشاعرك بتوصل بلا كلام، وصداقة عميقة تتعسس. برجك اليوم

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا تلياني نيجروني بدولار و90 سنت، أشقوان بقر كافال لوقية بدولارين و40 سنت.

0: سقط قتيل باستهداف في بيك أب على طريق حبوش دير الزهراني، وأغارت المقاتلات الإسرائيلية صباحا وعلى دفعات عدة على دبين بلاط أنصار الجميجمة وبالقرب من المستشفى الحكومي في النبطية، وصل معلومات عن سقوط 3 إصابات إضافة إلى كفر تبنيت حبوش وميفدون. واستهدفت غارات الريحان وسجد والقطراني في منطقة جزين من بعد منتصف الليل وحتى الفجر. في هذا الوقت يسجل قصف مدفعي على النبطية الفوقة وعملية نسف كبيرة في عريض مرج عيون. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي صباحا سقوط صاروخ في كريات شمونة من دون إصابات، وقال إنه دمر منصة استخدمها حزب الله في إطلاق صاروخ على شمال إسرائيل الليلة الماضية. القناة 12 الإسرائيلية لفتت من ناحيتها إلى أن حزب الله أطلق نحو 15 صاروخا على شمال إسرائيل الليلة الماضية. لفت مصدر سياسي مواكب لاجتماعات البنتاغون العسكرية إلى أن جدول أعمال الوفد العسكري اللبناني ارتكز على نقطتين هما وقف نهائي لإطلاق النار والانسحاب إلى خلف الحدود الدولية، مع انفتاح على نقاش التفاصيل من ضمن هاتين الثابتتين. أضاف المصدر أن الوفد العسكري الإسرائيلي أصر على نقطتين أيضا هما تفكيك سلاح حزب الله بالكامل ومنع تسليحه مجددا وإنشاء غرفة تنسيق مشتركة إسرائيلية لبنانية. وأوضح المصدر أن هناك إصرارا أمريكيا على خروج الاجتماعات العسكرية بنتائج إيجابية، وأن نجاح المحادثات العسكرية سينعكس على المحادثات السياسية يومي 2 و3 حزيران المقبل، وهو ما جرى تأكيد عليه في خلال الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. البنتاغون اعتبر أن اللقاء الأمني الإسرائيلي اللبناني خطوة لتحقيق رؤية ترامب للسلام في المنطقة. ومن المقرر أن تعقد في السفارة اللبنانية في واشنطن جلسة تقييم ومراجعة لما حصل في المفاوضات الأمنية. تجمع الوفد العسكري اللبناني بكل من السفير سيمون كرم والسفيرة ندى معوض لعرض نتائج الاجتماعات ومراجعة الخطوات المقبلة قبل المفاوضات السياسية الأسبوع المقبل في الخارجية الأمريكية. وقفة إعلانية ونتابع.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
0: اعتبر وزير الدفاع الأمريكي بيت هاجزت أن أي اتفاق مع إيران سيكون اتفاقا جيدا، مؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة على استئناف الحرب. ومن سنغافورة أكد هاجزت أن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي قادرة تماما على استئناف الحرب مع إيران. في هذا الوقت أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز أنه على الرغم من العقوبات الأمريكية تواصل تلقي طلبات العبور ومنح التصاريح للسفن غير المعادية وفق وصفها. أنهت الخارجية الأمريكية مهام توم براك كمبعوث لسوريا. إلى هنا تنتهي أخبار لبنان الحر، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: إذا كانت وجهتنا قصر بناه أو عمره حنا حنان بلبنان سنة 1860 منيح؟ أو منقول أول قصر جمهوري بلبنان بني ببيروت. حتعرف إنه قصر الأنطاري بالعاصمة هو القصر يلي اعتقلوا منه رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري. من بعد الإفراج عنه رجع بشارة الخوري إلى هالقصر وبقي فيه حتى استقالته بصيف 52. المهم إنه هالقصر ضخم أرميده أحمر بحافظ تقريبا على الشكل يلي كان من زمان. المهم إنه القصر الجمهوري بالأنطاري الرئيس الوحيد اللي سكنه غير بشارة الخوري كان الرئيس كميل شمعون بين 52 و58 لأنه استأجروا وقتها من بيت الخوري. من بعده سكن الرئيس فؤاد شهاب بالزوق والرئيس شارل حلو بسن الفيل، والرئاسة الأولى صارت من بعدها بقصر بعبدة مطرح ما الكتار منا يعرفوا. أما ليش اسم المنطقة الأنطاري ببيروت ففي خبرتين بقلكن إياها. الأولى بتقول إنه في أنطرة رفعت قديماً على مدخل الشارع وهي يلي سميت المنطقة على اسمها. أما المؤرخين وبحسب ما قال قريته فبيقولوا إنه الشارع اكتسب اسمه نسبة لأقدم عيلة هي أسرة القنطار الدرزية يلي نزحت من جبل لبنان بالقرن 19 وسمي الأنطاري على اسم هالعيلة.

0: خبر عاجل من لبنان الحر.
1: وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: ميفدون، شوكين، سبدين، النبطية، لإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. إلى ذلك أغارت المقاتلات الإسرائيلية منذ بعض الوقت على أنصار وصريفة وأنصارية في قضاء صيدا، تزامن ذلك مع قصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية لمحيط محطة كهرباء جديدة مرجعيون وصولا إلى العريض وأطراف القطراني. هذا كل شيء.
0: خبر عاجل من لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو بعمل مع باي عنيف ما قادر بقى اتحمل؟ اول شي مش منيح كبت المشاعر او السيطرة عليها، لان هالشي بيمنع مع الوقت انك تحس. بركي كمان يلي مش قادر تتحمله هو الحكم والانتقاد يلي عم تعمله على بيك بس يعصب. يلي لازم يصير هو انك تحس بالمعاناة يلي عم بيعيشها بيك، وكمان تحس انه بيك ما بيحب حاله، وباللحظة يلي هو بيفقد اعصابه على اللي حواليه هو عنف جواني على حاله. بيك عم بيكبت احساسه مشان هيك عم بيفقد السيطرة. يلي فيك تعمله انك تحكي معه بس يروق، وتخبره قديه ما حسيت بالاحترام. والاهم لازم تتمرن على فهم المعاناة تبعه وتتمنى له يكون مبسوط. بهالطريقة بتسامحه وبتسامح حالك انك كرهته ببعض الاوقات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

السبت 12 الظهر مع ريما رحمي. لبنان الحر أكتر من

0: تعهدات واشنطن العسكرية للبنان؟ وهل يضغط البنتاغون لتحديد مهل نهائية لحصر السلاح؟ وهل حزب الله لا يزال يملك ما يكفي لتغيير المعادلات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائبة غادة أيوب.
1: غلا رحمي مع دنيز رحمي السبت

0: تتوغل القوات الإسرائيلية أكثر فأكثر في المناطق الجنوبية وباتت على مقربة من مدينة النبطية بعد تقدمها على جبهتي زوطر وأرنون. وأشارت الأنباء إلى أن المسافة الفاصلة بينها وبين المدينة لا تتجاوز مئات الأمتار. الجيش الإسرائيلي أنذر سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية ميفدون شوكين زبدين في قضاء النبطية لإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. إلى ذلك أغارت المقاتلات الإسرائيلية على الجميجمي أنصار صريفة أنصارية في قضاء صيدا، تزامن ذلك مع قصف عنيف من المدفعيات الإسرائيلية لمحيط محطة كهرباء جديدة مرجعيون وصولا إلى العريض وأطراف القطراني. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن حزب الله وسع صباحا نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى. حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أعلن من جهته استهداف منصة للقبة الحديدية في موقع رأس النقورة وآلية همر في بلدة النقورة وتجمعين لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في رشاف والبيض. قبل المتابعة الكلمة للإعلان.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست أن قواته على استعداد تام لاستئناف الهجمات على إيران في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. أنهى وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو رسميا مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. الموجز انتهى. شكرا للمتابعة.

0: لبنان الحر.
1: إذا كانت وجهتنا قصر بناه أو عمره حنا حنان بلبنان سنة 1860 منيح؟ أو منقول أول قصر جمهوري بلبنان بني ببيروت. حتعرف إنه قصر الأنطاري بالعاصمة هو القصر يلي اعتقلوا منه رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري. من بعد الإفراج عنه رجع بشارة الخوري إلى هالقصر وبقي فيه حتى استقالته بصيف 52. المهم إنه هالقصر ضخم أرميده أحمر بحافظ تقريبا على الشكل يلي كان من زمان. المهم إنه القصر الجمهوري بالأنطاري الرئيس الوحيد اللي سكنه غير بشارة الخوري كان الرئيس كميل شمعون بين 52 و58 لأنه استأجروا وقتها من بيت الخوري. من بعده سكن الرئيس فؤاد شهاب بالزوق والرئيس شارل حلو بسن الفيل، ورئاسة الأولى صارت من بعدها بقصر بعبدة مطرح ما الكتار منا يعرفوا. أما ليش اسم المنطقة الأنطاري ببيروت ففي خبرتين بقلكن إياها. الأولى بتقول إنه في أنطرة رفعت قديماً على مدخل الشارع وهي يلي سميت المنطقة على اسمها. أما المؤرخين وبحسب ما قال قريته فبيقولوا إنه الشارع اكتسب اسمه نسبة لأقدم عيلة هي أسرة القنطار الدرزية يلي نزحت من جبل لبنان بالقرن 19 وسمي الأنطاري على اسم هالعيلة.

0: على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبره، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تسجل المحروقات الأسعار التالية: بنزين 95 أكتان 1,582,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,600,000 ليرة، المازوت 1,197,000 ليرة، أما الغاز ف 1,391,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: تبعت واشنطن العسكرية للبنان؟ وهل يضغط البنتاغون لتحديد مهل نهائية لحصر السلاح؟ وهل حزب الله لا يزال يملك ما يكفي لتغيير المعادلات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائبة غادة أيوب.
1: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح

0: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دنيز رحمي فخري. أقفل الأسبوع على محطة مهمة حصلت في واشنطن في البنتاغون بالأمس، اجتماع 9 ساعات بين الوفد العسكري اللبناني والعسكري الإسرائيلي، وطبعا بطبيعة الحال الراعي الأمريكي اللي حضر أيضا وفد عسكري منه. هذه المفاوضات بطبيعة الحال ستنعكس على المفاوضات السياسية التي المحددة في 2 و3 حزيران. حتى الآن البيانات التي صدرت أو الأجواء التي يعني صدرت عن هذا الاجتماع لا تؤكد إذا كانت حاسمة هذه المسار، هذا المسار العسكري، ولكن ببيان البنتاغون في كلام عن إيجابية وتقدم وكلام صريح بين الوفدين. لافت أن المسار العسكري حصل، المفاوضات العسكرية، على واقع ميدان مشتعل في لبنان. تقدم إسرائيل نحو صور النبطية، امبارح انحكى أنه باتوا بقلعة شقيف، للأسف الخوف على أثار صور الحضرية والتاريخية على أحياء القديمة، في قلق طبعا على هذا التطور العسكري المتقدم واللي يبدو انه المفاوضات ما قدرت حطت له حد حتى الان. انا كتير مسرورة اني استضيف لاول مرة بعملي النائب غادة ايوب. صباح الخير، اهلا فيك.
1: شرف لي يكون مع حدا عنده هالخبرة كلها وركمها ومكمل كمان بوزارة الخارجية، وإن شاء الله نكون هيك
0: بالتحدي.
1: أكيد
0: وزارة الخارجية وزارة التحدي. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب، نحن كمان نفتخر فيك كامرأة وكنائب طبعا. لا معتي بعدك أصدقاء أنت ورئيس نبيه بري، حتى الرئيس نبيه بري بيحييك وما قدر إلا ما اعترف بنشاطك.
1: بعتقد انه بالعمل البرلماني في هيك على طول يعني تناغم وقت يكون في حدا عم يحكي قانون وعم يحكي عالم وتشريع، بس يمكن بالمواقف السياسيه بدك تسالي رايه هلا.
0: ما اتصل فيك مؤخرا؟ لا. ما حكيته سوا؟
1: لا.
0: بدي بلش من موضوع المفاوضات ساعه النائب. ماشي المفاوضات وعلى الارض ماشي كمان الضربات من الميلتين، يعني إسرائيل طبعا مكفية اعتداءاتها، حزب الله عم بيطلق صواريخ والمسيرات من لبنان. شو مصير هذه المفاوضات؟
1: لا خيار آخر للدولة اللبنانية إلا المفاوضات. يعني اليوم الدولة اللبنانية في يعني في حرب أعلنت من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون مثل ما صدر القرار من الحكومة اللبنانية، وهذه المجموعة المسلحة لليوم تعلن انتمائها لإيران وخضوعها لإيران، ويعني ما بدها تكون عم تنصاع لقرارات الحكومة اللبنانية والشرعية اللبنانية. ومن هون يعني اليوم الدولة اللبنانية نهار اللي في عندك عدوان واصل لمطرح انه عم بيبيح كل الجنوب، عم بيكمل على التدمير، وعم تذكري حضرتك كمان صور والمعالم الأثرية وبكرة قلعة شقيف. فكل هيدي الأمور إذا في عندك فريق هو مستعد يضحي بالأرض وبالشعب وبالتراث وبالحضارة بس كرمال يبقى على سلاحه اللي هو بس ورقة في يد إيران تتقدر تفاوض بأمريكان، وما عم يقدر يقرأ الخطأ التاريخي اللي عم يرتكبه حزب الله اليوم، انه ما عم بيقدر يقرأ المتغيرات اللي صايرة اقليمية ولا سياسية ولا جيوسياسية، ما عم يقدر يشوف انه اليوم ما بقى عنده افق الا الانتحار اذا بده يكمل بهيدي الوضعية اللي هي يعني التلازم مع المسار الايراني. ما عم بيشوف انه اليوم خيار الدولة بالذهاب الى المفاوضات وعدم العودة والتراجع عن قرار التفاوض هو قرار نهائي.
0: يعني بتعتبر انه اليوم المفاوضات هي الفرصة الأخيرة؟
1: شو عنا حل تاني؟
0: بس خلينا نتصور شو. تحت النار شو الضمانات؟
1: خلينا نشوف شو كانوا الخيارات تبع الدولة اليوم. في كان عندها خيار الدولة اللبنانية تجي تقول، ولكل أسف يعني أنا ما بحبس الخيار، إنه اليوم إسرائيل هي عم تقوم بحرب ضد حزب الله وبالتالي ليس ضد الدولة اللبنانية. خليني أقعد أنا أتفرج منتظر لحتى كيف بتخلص هذه المعركة. أنا يا بيجي حزب الله وبيقول لي أنا بدي سلم سلاحي، احكي عني بوقف إطلاق النار، طالبي لي بوقف إطلاق النار لأنه إيران وأمريكا شالوني من معادلتهم، وبالتالي ساعتها باخد دوري. بس بيكون شو صار؟ بيكون تخلت عن مسؤولية الدولة اللبنانية تجاه أبنائها، لأنه في مواطنين هن اخدينهم رهائن حزب الله بهذه الحرب ومن بقيتهم الشيعية كمان. فبالتالي هيدا أول خيار كان أمام الدولة، وأكيد الدولة ما فيها تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية. اثنين، هي أنه تروح تقوم بالتفاوض المباشر حتى تقدر بركة تقدر تحصل على وقف إطلاق نار، وبهيدا الإطار تكون عم هي عم تاخد زمام الأمور. وهيدا موقف نحنا كمان لازم نكون عم ننوه فيه، واللي هو لأول مرة لبنان الرسمي عم بيقول أنا بفاوض عن حالي،
0: القرار عند الدولة،
1: ما بنطر حتى أنه الرئيس بري ولا غيره يكون عم بفاوض عن حزب الله وعن الدولة اللبنانية برا. هي أول مرة ما بيتم التفاوض باسم حزب الله. الدولة اللبنانية اليوم حتى باجتماعاتها هلأ الأخيرة العسكرية والسياسية ما عم بتفاوض باسم حزب الله، وإن في بعض الأفريقاء مثل جريدة الأخبار ولا غيره بجربوا عطولي ويوضحوا الموضوع، وكأنه أنه المسار اللي أعلنه حزب الله بهو وقف إطلاق النار، انسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى وغيرهم، إعادة الأعمار، أنه هيدا المسار الوحيد اللي حتقبل فيه إسرائيل أبدا. تاني شيء، ليه ما فينا ما نروح على التفاوض؟ مين اللي بيقدر يوقف إطلاق النار؟ مين بيقدر يمون على إسرائيل بوقف هذه الحرب؟
0: بس شو الضمانات؟
1: هي أمريكا. فبالتالي نحن بحاجة نروح لهونيك.
0: صحيح قد يكون الحل الوحيد لأنه ما عندنا خيارات أخرى، ولكن شو الضمانات؟ يعني رحنا صرنا عاملين ثلاث جولات، يفترض أنه الرابعة كمان تنعمل سياسيا، العسكرية أول مرة، بس ما في وقف إطلاق النار، ما قدرنا، ثبتنا وقف إطلاق النار.
1: بس اليوم كتير منيح نضوي على المسار العسكري اللي بلش هلا أول مرة. كل يعني السرديات اللي هي لمحور الممانعة بأنه هذه المفاوضات يجب أن يتم تخوينها وبالتالي وقف هذه المفاوضات، مش لأنه ما بدهم وقف إطلاق النار، لأنه بدهم يعني مستمتين إلى وقف إطلاق النار، ما بقى يحملوا هيدا الحرب. وإسرائيل صارت على أبواب بيروت يمكن بعد شوي، مش بس الجنوب اللبناني للأسف. فعليا هون بدنا نقول أنه المسار العسكري اللي رح أخذ 10 ساعات منه هيك تفصيل بالمفاوضات اللي جارية. حسب كل المعطيات لو أنه الرهان الكبير هي أنه ما لح يوصلوا لنتيجة ولح يدل في حرب ومكملة، بس كمان في مسار قدرنا ننتزعه من الأمريكي، واللي هو عبر رئاسة الجمهورية بأنه اليوم تحييد بيروت لحديت هلأ، تحييد الضاحية الجنوبية وكل لبنان،
0: إلا إذا في عملية اغتيال،
1: إلا إذا في عمليات اغتيال. وهيدا يعني إذا بدك وقف إطلاق نار جزئي تم انتزاعه بالمفاوضات، لأنه هن ما بدهم يضووا على أنه اليوم أمريكا وإيران كملوا بمفاوضاتهم وتركوا لبنان، وهيدا شيء كتير واضح.
0: يعني سردية لدى حزب الله وإيران حتى يعني مختلفة تماما. بند لبنان أول بأي مفاوضات عم بتصير أمريكية إيرانية، وقف إطلاق النار لازم نشكر إيران عليه.
1: يشكروا هن اللي بدهم اياه، كل مره بينقوا حدا يشكروه. بس الفكره هي انه اليوم خلينا نرجع لانهار وقف اطلاق النار الفعلي اللي صار بين ايران وامريكا. نحن قبل بنهار بنعرف انه اسرائيل استباحت بظرف 10 دقائق يمكن كل بيروت وغيرها، وبالتالي كانت الرساله الواضحه اللي هي عم بتقول في فصل للمسار اللبناني والايراني. اليوم كل ازرع إيران عم نشوف بالعراق هلأ بأنه مقتدى الصدر عم يحكي بأنه أنا بدي أنتمي للدولة وبقى يكون في سلاح خارج الدولة، لو أنه المسار متعسر شوي صغيرة. نحن بلبنان في فرق كتير كبير، أنه النهار اللي صار في وقف إطلاق نار بين إيران وأمريكا ما شملنا الموضوع، شملنا بعد جمعة إذا بتتذكري، وجزئيا مع أنه البقاء على الاختيالات إذا كان عم يتحرك حزب الله بطريقة أو الحرس الثوري الإيراني. فإذا اليوم المسارين مختلفين، هن بدهم يجربوا يقنعوا البيئة بأنه إيران سوف تنتزع وقف إطلاق نار ما لا لا للدولة اللبنانية، مع أنه إيران وأمريكا عم يفاوضوا بغير مطرح، عم يفاوضوا بالنووي، عم يفاوضوا بماديك هيرمز، عم يفاوضوا بغير مطارح. أوراق الأزرع الإيرانية بالمنطقة خارج التفاوض الأمريكي الإيراني.
0: بس هيدي مش خطرة أنه يكونوا خارج التفاوض إذا في يعني اتكال إلى حد ما، أو في قراءة تقول بأنه لا حل لسلاح حزب الله إلا إذا إجا المرشد الأعلى وطلب من حزب الله أن يسلم سلاحه، وهذا الأمر مستحيل. وبالتالي إلا إذا صار في تفاوض والاتفاق، صار في اتفاق على حل الأذرع ووقف التمويل.
1: أنا بعتقد هاي هي القراءة اللي ما عم بيقراها حزب الله، إنه القرار بحل أزرع إيران في المنطقة ونزع سلاح حزب الله هي أولوية على كل المسارات التفاوضية اللي عم تصير. يعني اليوم المملكة العربية السعودية بعد أولويتها نزع سلاح حزب الله، اللي هي كانوا عم يجربوا يتأملوا بأنه بركة بتكون عم تعمل خرق ما، وصوروها بأنه هي عم تعرقل السلام وهي عم تعرقل. لا، هي اجت تقول إنه الأساس هو نزع سلاح حزب الله، وما في أي مسار ببلش إلا من هيدي الأولوية بالتفاوض. بالتالي أمريكا ذات الشيء، نحن كل دول الخليج كمان، كل المسارات عم تخب بأولوية واحدة اللي هي إنهاء ورقة حزب الله في لبنان اللي هي كزراع إلى زراع إيراني. وهون بدنا ننتبه إنه حتى بالعقوبات ولا بحيلا شيء عم بهلأ عم بيتجدد بين الأمريكان، عم نبلش نشوف أنه ما بقى في تباعد حتى بين المسار السياسي والعسكري لحزب الله. يعني اللي كنا نحكي فيه قبل أنه الجناح العسكري هو اللي بده ينتهي والجناح السياسي بده يدله محيد، لا، شفنا العقوبات طالت نواب من حزب الله حتى يقولوا أنه حزب الله اليوم هو فريق خارج الدولة، هو يعيق السلام بلبنان أو شو ما كانت الهدنة بلبنان، ويعيق قيام الدولة.
0: حتى موقف مجلس التعاون الخليجي كان ملفت
1: 100%
0: بأنه صنف حزب الله بكل أنظمته بكل أنشطته بكل تنظيم إرهابي. يعني كمان هيدا تطور بوقت أنه كان عم ينقل أنه في تفهم لموضوع حزب الله أو في اتفاق مع إيران لإبقاء حزب الله.
1: ما بقى في حدا مخبى بأنه أولوية الأولويات نزع سلاح حزب الله، انتزاع ورقة إيران في لبنان وفي المنطقة اللي هي أهم وحدة حزب الله، والذهاب إلى هدنة إلى ترتيب أمني عسكري معين ببداية الأمر، أكيد بنهايته بيوصل إلى سلام. لكن هيدا الأمر ما بقى في حدا يقدر يتخبى وراء. حزب الله اليوم عم بيراوغ، عم يشتري وقت، معتبر أنه التهجم والتخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو مسار كمان ليقدر يشتري وقت ليسمح لإيران أنه ترجع تعيد ترتيب أموره، وبعده عم يقنع بيته. هون الخطورة بأنه بكرة وقت إيران بتفاوض هي وأمريكا وبيوصلوا إلى مفاوضات، لح يرجع ينشال العقوبات عن إيران ولح يرجع البحبوحة، ونحن لح نرجع نعمر لكم، ونحن لح نرجع ندفع لكم ونساعدكم. بس هو كمان عم ينسى أنه التدمير اللي عم بيصير والدمار اللي عم بيصير هو عم يمحي ذكريات وعم يمحي عيال وثقافة وحتى عنفوان وكرامة شعب، عم يمحيلون إياهن بس فدا إيران، فدا الخامنئي وغيرهم من القيادات الإيرانية للأسف
0: لمصلحة لبنان. هو
1: للأسف فيه يحط شعارات كتير، يعني صار أصلا إذا بتلاحظي، وللأسف هيدا كمان، إنه بلشنا كان الشهداء عم بيكونوا على طريق القدس وإسنادا لغزة، صار ما بقى عم بيعرف كيف بده يغير السرديات حتى يقدروا يكرموا شهدائهم، صاروا بيروحوا على إنه كرمال مصلحة لبنان وكرمال كرمال لبنان. بس أنه هون السؤال الكبير، كرمال لبنان مندمر الجنوب، كرمال السلاح، يعني اليوم صارت أرض الجنوب هي مقابل بقاء السلاح. هل هذا السلاح
0: تمن غالي؟
1: هو عن جد هالقد مفيد؟ بشو فادن اليوم اللي بيطلع بيقلك أنه رايحين نفاوض ونحن ما عنا ورقة قوة؟ ليش بعض سلاح حزب الله ومقاومة حزب الله هي ورقة قوة ولا هي ورقة ضعف عم تمحي عن الوجود؟
0: طيب رئيس فؤاد السنورة بيطرح فكرة بالأمس، بيقول أنه نمتلك ورقة يلي هي ورقة تفاوض، خلينا ننسحب من طاولة المفاوضات لناخد انسحاب إسرائيلي أو وقف إطلاق نار على الأقل.
1: بعتقد يعني رئيس السنيورة عم بيقارن بفترة 2006 وبعده براسه وقتها تم حصار ومحاصرة السراي الحكومي. بس ما عم بيشوف انه اليوم او يمكن عم بيجرب يلاقي نوع من الهيك الحد الأدنى من انه يتفاهم.

0: بأنه اليوم ما في عندي سلس معطل بقلب الحكومة، وهيديش كتير مهم لأنه بأيام بوقتها صار في أنه الحكومة البتراء وقت استقالوا الوزراء الشيعة، يوم حتى حزب الله ما عنده أي خيار بأنه ينسحب من الوزارة، وعم بشددوا أنه هني بدهم يبقوا مع أنه بهجموها لها الوزارة،
1: مع أنه دعا الشيخ نعيم قاسم إلى إسقاط الحكومة من الشارع.
0: أي بس من دون ما ينسحبوا منها، يعني شوف هالتناقض اللي هو أنه بده ينسحب بده ينزل على الشارع يسقط حكومة هو موجود فيها. بس ليش؟ لأنه عم بيقلك أنه أنا بطلت عندي القرار بقلب الحكومة، وإذا أنا انسحبت بنسحب لوحدي، وبالتالي لا تسقط الميثاقية اللي كانوا هن يتحججوا فيها، فهن خسرانين كل أوراقهم.
1: ما بينسحبوا مع وزراء حركة أمل؟
0: ما هذا اللي عم فسر لك، أنه اليوم دولة الرئيس بري لم يعلن العودة أو تراجع عن قرار 2 أذار، ولا عم بيقدر حتى يقرب على القول بهيدا، بالرغم من كل العقوبات اللي عم بتكون يعني عم طال الحلقة الضيقة اللي حدوا للرئيس بري، بعده بموقفه. أنا بعتقد أنه اللي كانوا عم بيطالبوه فيه للرئيس بري أكبر مما هو بيقدر يعمله، بقى هو عم بحافظ على الشرعية وعلى الدولة، وعم بجرب يحافظ على خيوط تفاوضية معينة مع حزب الله، بس ما بعتقد أنه راضي أبدا على موقف الأخير لإسقاط الحكومة. وأنا هون بدي ذكر أنه قبل ما يصير وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، بالجولة اللي صارت كنا عم نسمع عن عملية محاصرة السراي، وعن عملية أنه بدون سقط الحكومة،
1: لغي زيارته رئيس الحكومة إلى أمريكا.
0: فكان بوقتها كان في محاولة معينة تم إسقاطها بالنار، وبموقف من قيادة الجيش وبوقتها مع الحكومة اللبنانية أنه ما في مظاهرات وما في أي ستئن على يعني بوسط بيروت. لكن من بعد هلأ رجعنا على كلام إسقاط الحكومة. هيدا الإسقاط الحكومة اليوم هو تهديد، واليوم شفنا كمان في تهديدات بأنه قد يكون هناك حوادث فردية، كتب إبراهيم الأمين، هذه الحوادث الفردية قد تؤدي إلى حرب ما، وبالتالي عم بيهددوا بعدم الاستقرار. كل هيدا التهديد تعرف أنه ورقتهم صارت كتير ضعيفة، ضعيفة بالداخل اللبناني، لأنه
1: مش من موقع قوي
0: أبداً،
1: يعني برأيك،
0: لأنه لا عندهم أكترية بمجلس النواب، ولا عندهم سلس معطل بالحكومة، ولا بقى عندهم قدرة يقنعوا البيئة بأنه سلاحنا ومسيراتنا وقتالنا هو عم بعيق تقدم الإسرائيلي.
1: بس قدر يعمل فوضى
0: امبارح كأن نتنياهو كلامه ملفت بأنه نحن تخطينا الليطانة، وبالتالي نحن مكملين، وللأسف عم تسقط بلدة ورا بلدة، ولح يقربوا على جزين. هل قد الخطورة؟ بعده عم بيهدد بتخوين وبعدم استقرار. بعتقد انه صار كتير مقفلس حزب الله، ناطر هيك يعني فرصة، ما بقلك بركة بشتري
1: بس
0: وقت.
1: بس إذا حس حاله محشور، ما برأيك بروح على فوضى، بروح على مشاكل، على مواجهة؟ وأكتر حدا مرشح فريق أنه يتواجه هو القوات اللبنانية.
0: القوات اللبنانية خيار الدولة، وبعتقد بما أنه خيار الدولة يعني لح يكون هو مرشح عم يعني يتواجه مع الجيش اللبناني، لأنه نحن ولا ممكن يكون في عنا أي خيار غير الدولة والشرعية. إذا الجيش اللبناني بده يشوف أنه في أي تعدي أو عمليات عدم استقرار عم بيقوم فيها حزب الله بتمدده معين، لأنه موجود بكل المناطق هلأ بفعل النزوح، فبالتالي بعتقد أنه نحن لح يكون صرختنا للجيش اللبناني. وهون يعني بتكون كمان رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة عندهم الخيار وعندهم القرار. وأنا بدي أقولك بالنهاية عم نشوف بلبيان للأسف إنه الخلافات اللي عم تصير والتوترات هي داخل البيئة
1: بين النازحين بين بعض،
0: وخلاف على أمور يمكن مادية وعلى مساعدات عينية. اليوم الوضع الاجتماعي للأسف للنازحين هو عم بيكون قنبلة موقوتة، وهيدا اللي ما عم ينظر لحزب الله، انه قديش بدهم بعد يسكتوا على كل ممارساته، قدي بعد بدهم يتحملوا. منه مضبوط انه طائفة الشيعية هي بتحب تعيش بالخيم، ولا انه الطائفة الشيعية الكريمة هي منهم اصحاب ارض وقضية اللي هي لبنان، لا، بس غيبوا رهبوا، تم يعني الاستقواء عليهم بفعل السلاح، وبفعل انه ما عندكم خيارات، بتخسروا بيوتكم، ارضكم، شغلكم، عم بيهددون حتى بصوتهم، وبالتالي بدهم وقت يرجعوا يعلوا الصوت بوجه حزب الله. بس مش هو ما عم بياخد بعين الاعتبار انه هالاحتقان والشعور بالظلم والشعور باضطهاد وبانه وكأنه صار في لبنانين، بانه لبنان بيحتفل ولبنان عم ينضرب، هيدا كله لح يخلي انه بيئته ما بقى ترجع تسكت عليه. بس قصة وقت وقصة انه هو ما عم بيراجع حساباته.
1: طيب حكيتي حضرتك عن صار في قناعة دولية عربية الى حد ما باغلبية لبنانية كمان، نزع سلاح حزب الله هو أولوية وأساس لأي حل. طيب كيف بده يصير هالشي؟ يعني هل برأيك فعلا في إرادة عند السلطة السياسية الحالية بنزع سلاح حزب الله؟
0: الإرادة موجودة، القرار التاريخي اتاخد بخمسة وسبعة آب ورجعنا باثنين أدار وبكله. في يقول معك أنه من اثنين أدار لليوم الدولة مغيبة بتنفيذ قراراتها. هيدي أكيد أنه اليوم ما عم نروح على أبعد، لأنه في كمان جيش لبناني عنده محاذير معينة بيعتبر بأنه ما عنده كل القوة والقدرة والتجهيز تيقدر يكون هو عم بيقوم بهيدا الدور. في عمليات أنه كانت عملية أنه استيعاب حزب الله، بركي هو بيتراجع وبيساعد بتسليم سلاحه. بس بعتقد أنه اليوم الحرب عم تفرض مسار للأسف، يعني هن اختاروا بأنه نكملوا بأنه إسرائيل هي تكون عم تنزع هالسلاح بالقوة، لأنه ما بدهم يختاروا الطريق الأسهل واللي هو الانضواء تحت
1: بس
0: الدولة.
1: كمان كأنه الدولة، معليش بين هلالين، كأنه الدولة كمان متكلة على إسرائيل، يعني ما عم بتقوم بواجباتها. شفنا جنوب الليطاني انحكى أنه 80% 90% خالي من السلاح، واستبين أنه السلاح بعده موجود. هلأ في تفسير للجيش اللبناني، ويمكن أنه انحكى أيضا داخل المفاوضات العسكرية بحضور الأمريكي، ولكن يعني ما كأنه ما في جدية، ما في تردد من المواجهة. إذا ما نحن عملنا شغلنا،
0: إذا بدنا ناخدها بهذه الطريقة منكون عم نضرب التفاوض. بالعكس، الدولة اللبنانية أخذت القرارات، اليوم التنفيذ هو رهن بانتهاء هذه الحرب، وبالتالي بوقف إطلاق النار وبأنه القول جديا، وهذا اللي عم بيصير بالمفاوضات. يعني اليوم الدولة اللبنانية وقتها لقيت أنه أنا مني قادر أروح أقول بأنه الأمر لي وأنا اللي بقرر بالميدان، لأنه لليوم بالميدان هن اللي عم بيعملوا هذه الحرب وعم يطلقوا مسيرات وست صواريخ وعم يحتفلوا بالنصر. اليوم الدولة اللبنانية لأنه لقيت أنه قراراتها ما عم تقدر تنفذهم، بده يكون في مواجهة داخلية كتير كبيرة، ولح تكون يعني تبعاتها والنتائج تبعها كمان مدمرة للبنان والبيئة اللبنانية، راحت بمسار آخر واللي هو التفاوض المباشر مع الإسرائيلي لأول مرة، حتى بالجانب العسكري والجيش اللبناني يقعد لأول مرة مع الإسرائيلي ويكون عم بيقله شو حاجاته حتى يستلم هو، تيصير في انسحاب إسرائيلي، توقف إطلاق نار، وكيف بدها تصير الترتيبات الأمنية والعسكرية لحتى نقدر نحتوي هيدا الموضوع. بعتقد أنه هيدا المسار التفاوضي هو لح يبين بأنه هذا الخيار هو الأصح، لحتى نكون حمينا مين اللي بعدهم تحت سلطة ويعني
1: رهبة الترهيب
0: حزب الله. فبالتالي لا، بعتقد الدولة اللبنانية قامت بالقرارات التاريخية وكبتهم بالمفاوضات. ايه يمكن نحن عم نلاقي انه التنفيذ بطيء، بس بالنهاية وقتها فيك عندك فريق لبناني للأسف مرتهن لإيران، هو عم يرفض لا المسار التفاوضي ولا المسار اللي عم يقدر حتى هو ينهي هذه الحرب، او انه يكون عم يقدر يقدم اي ورقة قوة. فبالتالي ما فيك تعمل شيء غير،
1: بس هو ما رح يغير رأيه، يعني الحزب ما رح يبدل رأيه. فشو الحل اذا بقي هو مصمم على عدم تسليم السلاح؟ امبارح شيخ ماطي حكي، استاذ ماطي حكي انه السلاح بالنسبة لنا هو روحنا، ومن سينزع هذا السلاح سننزع عنه أرواحه.
0: بتعرفي هدول الخطابات صاروا هيك يعني بيترددوا وما بقى يخوفوا حدا. قالوا الشيخ نعيم قاسم قبل وهلا هو عم بيرددهم وعم بيجربوا يعني هيك يعملوا مثل خطاب شعبوي لبيئتهم، حتى عبيئتهم ما بقى عم بينضوي. بس انا بعتقد انه حتى نحن بطلنا بكلمة نزع سلاح حزب الله هو الاساس، يعني ما بقى في مثل مفاوضات على انه اذا بننزع ولا ما بننزعه. هي اليوم صرنا كلنا عم نحكي بالمرحلة ما بعد اصلاح حزب الله، هو للأسف عم بجرب يخلي الحديث كله متمحور على سلاحه. بس هي فعليا نحن صرنا عم نحكي بترتيبات امنية وعسكرية. بيح شو قاعدين عم يحكوا عشر ساعات؟ عشر ساعات امبارح اجتماع عسكري ما كان سياسي. بس شو عم يحكوا؟
1: بس كمان
0: يعني معناتها حتى احتقلك انه اكيد عم يحكوا بالمرحلة ما بعد سلاح حزب الله، ما عم يحكوا بمرحلة نزع سلاح حزب الله. هن عم يحكوا انه اليوم الاسرائيلي وصل على شقيف، عم يحكي انه هاي المنطقة كلها انا يا جيش لبناني بدي سلمك اياها. لانه كمان خلينا نركز انه مبارح كان ملفت حديث من الاسرائيلي عم بيقول فيه وتوجه فيه للبنانيين انه نحن ما عنا مصلحة نبقى بلبنان ولا بدنا نبقى بلبنان. دونك نحن مبارح
1: بس بتصدقيه للاسرائيلي؟
0: انا ما بصدق حدا غير الدولة اللبنانية شو بتطلع. بس اليوم هالدولة اللبنانية اللي راحت تفاوض عسكريا وسياسيا شو عم تفاوض معه للاسرائيلي؟ عم يسألوا للجيش اللبناني انت اذا انا سلمتك المنطقة كلها من الحدود
1: مستعد تلتزم؟
0: مستعد انت؟ شو الترتيبات البدك اياها؟ شو التجهيزات البدك اياها؟ يعني نحن صرنا عم نحكي بمرحلة ما بعد حزب الله. هلأ حزب الله انه عم بيصير يتراجع، عم يتراجع على شمال الليطاني، بكرة على شمال الأول، بعد
1: بس
0: بكرة
1: بينحكى
0: على
1: إنه أي مواجهة مع الحزب في ضباط شيعة بالداخل رح يرفضوا، في انقسام داخل الجيش، الجيش منه مستعد يروح على مواجهة مع حزب الله، حرب أهلية. كل هال
0: أول شيء حرب أهلية ما بتصير، لأنه هي الحرب إذا بدها تصير بتصير بين الجيش وبين حزب الله. اثنين، الضباط بالمؤسسة العسكرية شافوا اليوم أنه في مسار غريب وجديد، واللي هو عقوبات على ضباط حاليين بقلب المؤسسة العسكرية وبجهاز
1: متعاونين مع حزب الله.
0: فإذا هيدي الرسالة،
1: هاي شو الرسالة؟
0: هيدي الرسالة أول مرة بتصير بأنه عم بيقولوا له لقائد الجيش وعم بيقولوا للمؤسسة العسكرية ولقوى الأمن الداخلي ولوزير الدفاع ولوزير الداخلية بأنه اليوم لا يمكن بالمرحلة اللي بدها تجي نرجع نشوف أي أعذار بعدم تطبيق وضرب يد من حديد ويعني السيطرة الكلية على الأراضي اللي بده يستلمها الجيش اللبناني. هي مثل جرس انذار بأنه هل المؤسسة العسكرية، وأنا بعتقد هي جاهزة أنه تستلم.
1: هيك قال لك قائد الجيش لما شفتي
0: قائد الجيش بعتقد أنه عنده من الوطنية ما يكفي بأنه يكون عم بحافظ على السلم الأهلي، بس بذات الوقت يحمل أرض منه بعيد
1: وينفذ قرارات الحكومة، لأنه بفترة قيل بأنه هو قال بدي قرارات
0: الحكومة
1: من القصة بس قرار سياسي أو قرار
0: قرارات الحكومة هي بتساعد للتنفيذ، لكن فعليا هو عليه أنه ينفذ. من هون عليه أنه يكون بهالمفاوضات عم بيشوف شو اللي بده إياه الجيش اللبناني، شو بيقدر هو يقوم فيه، شو بحاجة لدعم، أو أنه يرجع يطلع ويقول أنا ماني قادر أقوم بهالمهمة. ساعات عم نرجع تحت 1701 أو بغيرهم المطلوب مساعدة دولية، أو مثل ما كانوا عم يحكوا هلأ بطل عم ينحكى في لواء معين بالجيش اللبناني يتدرب ويكون هو عم بيسيطر. بس أنا يعني برفض التشكيك بالمؤسسة العسكرية ككل، لأنه يعني بالنهاية هي صمام الأمان، هي اللي نحن اتكلنا عليها، وهي اللي رح تكون بعتقد رح تسترجع استقلال لبنان وسيادته. لكن بدنا نعطي شوية وقت لأنه هالدولة العميقة اللي هي موجودة وين ما كان بالأجهزة الأمنية بالإدارات وبالوزارات بدها وقت حتى نبلش نقدر نحن ننظف هالدولة.
1: ما هو الوقت قديش لصالحنا؟ يعني يقال بأنه الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس ترامب بكرة بيزهق، يعني انه عاطي مجال هلأ للبنان، ولبنان امامه نافذة حقيقية فعلا وقد تكون الفرصة الاخيرة. إلى متى رح نضل نحن عم نربح وقت؟ وعذرا يعني ما شايفين إلا أنه نحن عم نربح وقت.
0: نحن ما عم نربح وقت، نحن عم نخسر وقت. هن حزب الله اللي عم يجربوا يربحوا وقت. بركة تغير ما بيصير بالإدارة الأمريكية مع إيران بالمفاوضات بتقدر تكون تترجم بانتصار سياسي معين أو تموضع سياسي معين. هيدا الوقت نحن عم نخسر وهن عم يربحوا. بعتقد هون ساعتها على الدولة اللبنانية وبشخص رئيس الجمهورية اللي هو عم بيقوم بهذا التفاوض بأنه نروح على خطوات عملية، إن كان بوقف إطلاق نار مع ترجمة عملية على المرحلة اللي جاية، وشو هي الترتيبات الأمنية العسكرية،
1: شو خطوات
0: وما يكون
1: عملية
0: في خجل بقى. يعني اليوم بعضهم لليوم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بعضهم عندهم خجل أنه يواجهوا حزب الله تحديدا وبيئة الممانعة بلبنان، بأنه ايه نحن رايحين على نزع سلاح حزب الله، نحن رايحين على ترتيبات أمنية عسكرية مع الجانب الإسرائيلي، هيدا حقنا ونحن رح نكمل فيه، لأنه ثبت على مدى 30 سنة وعلى مدى كل الأوقات. إذا بدي أخذ بس تموز 2006-2023 وهلا، كل الحروب اللي أنتوا خطوها مش إسرائيل خضتها، هن بلشوا فيها، هي سبب الدمار على لبنان. بس اليوم هيدا المرحلة هي آخر حرب، آخر حرب تكون تسمحوا لنا. نحن بدنا نكون عم نحط الخارطة الطريق اللي هي كيف منخرج من هالحرب وكيف منوقف انه ما نرجع نعيد هذه الحرب. هيدا الفرق بين 2006 واليوم، انه بال2006 وقفنا هذه الحرب،
1: عملنا قرار 1701
0: بس بذات الليلة رجعوا حزب الله عملوا الانتشار ورجعوا بنوا كل ترسانتهم العسكرية
1: والأنفاق.
0: وعملوا تحت أنظر المجتمع الدولي كله
1: واليونيفيل
0: 100% رجعوا بنوا كل ترسانتهم العسكرية. اليوم هيدا الأمر اللي هو إسرائيل عم تقوله، بس مسابق أنه الدولة اللبنانية قبل عم تقوله ولأنه سقط نظام الأسد صار صوته أعلى عم بيكون بأنه لا عودة إلى 2006 إلى ليلة 1701. اليوم في مسار جديد هو بناء الدولة. كل من يعرقل هذا القيام نحن بدنا نحاربه. هون عندنا الأساس، يعني ما بقى فينا نرجع لورا، ما بقى فينا اليوم يعملوا وقف إطلاق نار مثل ما هلأ عم يطلبوا حزب الله. وعلى فكرة أنا بدي أقولك، أنا بعتقد أنه حزب الله أكتر من مستميت لوقف إطلاق النار. وهيدا اللي محملوا إياه للإيراني ولرئيس الجمهورية ولقائد الجيش، أنه وقفوا إطلاق النار يكون أول شرط،
1: هاي الأولوية.
0: وشو بيقلك نايب حزب الله؟ بيقلك أنه وحتى دولة الرئيس بري أعلن بس هون عن لسان حزب الله أنه نحن أنا ما بهمني شي تاني، أنا بهمني وقف إطلاق النار. ومن هونيك بنرجع عم نحكي فإذا شو عم بيقلك؟ يعني اليوم نحن تعبانين، اليوم صحيح عنا مسيرات وعم نستعمل التكتيك وعم نضرب كم مركافة من هون اللي يمكن بدو يتخلوا عنه، صاروا الإسرائيلية قد ما بقى فرقانة معهم. كرمال شو؟ كرمال إنه بدو يوقف إطلاق نار ما بقى يقدر يكمل. كيف بدو يكمل؟ إذا بتشوفي بعض الأصوات اللي عم يسمحوا لها تطلع من البيئة الشيعية تعبانة كتير.
1: صحيح.
0: وعن جد يعني إجا العيد عليهم، كان أول شيء عيد الفطر وهلأ عيد الأضحى، إجا بأسوأ يعني طريقة. حتى الشعور بأنه في، كان حدا عم بقرأ له مقال أنه دفن، ما عم نقدر نعمل دفن لائق لأهالينا ولشهدائنا ولناسنا، هيدا أمر موجع. كرمال شو؟ كرمال شو نبقى بس ورقة بإيد إيران؟
1: تتذكري إحدى خطابات الشيخ نعيم قاسم قال هيدا نوع من أنواع المقاومة كمان،
0: إنه نقدم أولادنا وناسنا وما نقدر ندفنهم وما نقدر نترحم عليهم بس لأنه فدى إيران والخامنئي. يعني عن جد، والكلام إنه اللي عم بيصير بأنه في هجرة عم بتصير من الطائفة الشيعية إلى العراق وإلى غير دول وإلى كمان عمان ومسقط وغيرهم، هل هذا هو البدنية؟ هل يعني اليوم الجنوب اللي عم بيكون خالي من كل الطائفة الشيعية الكريمة للأسف، هل هيدا هو المشهد البدنية؟ وإنه الارتداد للداخل والقوة على غيرهم من المكونات والتخوين الناس من النواب للوزراء،
1: إنه 10% فقط هن اللي عم بيقتلوا والباقي بالداخل كمان. هيدي
0: وشو بدهم يعملوا بالداخل؟ يعني انه يكونوا عم يتخانقوا مع بعضهم بالبيال، ولا يفرجونا انه يحملوا الرنجر بوجهه للرئيس نواف سلام، ولا يعملوا لهم كم هيك صوره مهينه ضد البطرك الماروني ولا ضد غيرهم. شو عم يعملوا عن جد؟ شو عم يعملوا؟ مين بعده عم يحترم او عم يسمع خطاب الشيخ نعيم قاسم؟ مين بعده عم ينتظر رايهم لحزب الله؟ للاسف لك وين صرنا. كان قبل كان ينتظر انه شو بده يصير. اليوم مين بعده عم بيعبرهم بمواقفهم؟ ما عم بيشوفوا هن مين اللي عم ينطق باسمه لحزب الله للاسف.
1: حضرتك كانك اعطيتي احداثيات لاسرائيل لما حكيتي عن الاملاك الخاصه بقضاء جزيل اللي فيها سلاح واللي موجود فيها حزب الله.
0: بتعرفي انه ما كنت عارفة حالي هالقد قوية، واسرائيل ناطرة حتى تشوف بنت من الجنوب عم تحكي عن هيدا الموضوع حتى تكون عم تعمل كل هالعمليات. عن جد
1: عم تفرجيهم ولازم يضربوا، عم تساعديهم.
0: بتشوفي قديه هي هيك ضعف الحجة عندهم، قديش هن بدون يخبوا اللي هن سببوه لناسهم، عم يتلطوا بتوجيه الاتهام إلى الأشخاص اللي ما إلى علاقة. أنا من أول ما وصلت على النيابة بال 2022 بأيار 2022 حملت الملف اللي ما كان حدا من نواب جزين على مدى 15 سنة وقبل 30 سنة حملوا. نحن من سنة 2000 وقت انسحبت إسرائيل من الأراضي بجزين دغري استحلن حزب الله. حزب الله أخذ هالأراضي، واللي هي بكل خطاباتي وبكل مقابلاتي جيت قلت أنه في قسم منها هي للرهبنة، كانت الباسيلية ولا المارونية ولا غيرها، وفي أراضي لأشخاص من المنطقة القطرانة وكفرحونة وكتير من الأراضي مدارية وغيرها، هو أشخاص وأملاك خاصة منعوا من أنه الدخول هالأراضي من استثمارها من استصلاحها ومن حتى يعني بيعها. وبالتالي كان هيدا الملف هو الملف الأساسي. لا سبب من الأسباب هيدا كان الملف اللي بيوجع، لأنه التيار الوطني الحر من 2006 عمل تفاهم مرم خايل لل 2026 كان
1: النظر.
0: مضطر انتخابيا وتحالفاته انه يغض النظر يتركهم يتمددوا ويتوسعوا، وعم نشوف اليوم انه من بصلية لسنية للقطراني لدرية للقطراني لسجد لكفرحوني كلها سوا، والريحان كل المنطقة
1: مهددة
0: وعم تنقصف ليلية وعم يفضوا الضياع حتى نحن عنا وما في حدا عم يحكي بالموضوع. فإذا هن غضوا النظر على هيدا التمدد لأنه انتخابيا هن اللي بياخدوا أصواتهم. اثنين كنت عم بحكي فيه لأنه هيدا موضوع إذا بدك حقوق إنسان، هيدا حقه للواحد حافظه الدستور اللبناني، وعم بحكي من النظرة القانونية، وفي عندي القرار 1701 اللي كمان بيحكي بهيدا الموضوع. فجأة تتغير كل هيدا السردية من بعد ما بال 2023 بيطلع وزير الدفاع الإسرائيلي وبيقول إنه وبيشير لصور جوية عن مطار عن مطار للمسيرات واللي هو بيقدر يوصل 20 كيلومتر، يعني بيقدر يضربوا المطلة من المطرح هوني، عن معسكرات عن كل الأمور. ونحن بوقتها سألوني وقلت له نحن بنتوجه للدولة اللبنانية ونشوف هالدولة شو موقفها من كل هالمعطيات اللي بقيت ساكتة لليوم عن الموضوع كله سوا، واللي هو هيدا هو التهديد الفعلي لهالبلدات اللي اليوم عم تنقصف. بس للأسف بتحريفهم بأنه بدون يوجهوا أصابع الاتهام وبدون يخلوا يشوفوا، وهيدا نقطة كتير مهمة بالبسيشيك تبعهم للناس، عم بيجربوا يفسروا أنه غادة أيوب لأنه هي شخص تقدر توجهي أصابع الاتهام كونكري لإلها وتقولي هيدا المخلوقة هي اللي سببت لكم الدمار والضربات والغارات وغيرهم. ليه؟ لأنه بدون يحرفوا الأنظار عن أنه لا، انتوا اللي عملتوه بانفاقكم وبعسكراتكم وبتغلغلكم بين الناس وباخذكم الناس مثل يعني رهينة حتى تكونوا عم تتخبوا تحتهم، هن اللي وصلوكم لهون، صرنا عم نوجههم لغير عالم. مثل ما في ناس بالنبطية عم تتهدد لانه حكيت بهذا الاطار، مثل الاعلامي والصحافي مروان الامين، مثل ما بغير مناطق عم بيروحوا على الترهيب على الاختيال المعنوي
1: اجتزاء الكلام
0: وعلى اجتزاء الكلام كرمال شو حتى يطلعوا من الحقيقة واللي هي بتوجع، انه انتو يا حزب الله هيدا الخيار اللي اخدتو، بدل ما تبنوا لنفترض ملاجئ بنيتوا انفاق، بدل ما تحموا الناس وتبنوا لهم بيوت بنيتوا لهم يعني بعتذر قول بنوا لهم مقابر
1: ومدافن. ساعات النايب، لكن كمان في يعني وجهة نظر عند الحزب والبعض اللي بيميلوا للحزب بانه لو في موقف موحد بلبنان ما كان استقوى الاسرائيلي علينا.
0: اللي كان في موقف موحد وقت أعلنوا الحرب، هل هن راحوا سألوا وتوافق وطني مثل ما حتى بيحكوا وحدة وطنية سألوا قبل ما يعملوا حروبهم الإسناد الأولى والإسناد الثاني؟ طب ما هن كمان ما هن كانوا مسلفين غضب وظلم واضطهاد وشعور بالنقمة عليهم. وتلاحظي فرقت كتير بين أول إسناد والتاني. بأول إسناد كان في تعاطف من كل المكونات اللبنانية على أنه شو زنبون وحرام، وكان في من كل دول البرة ذات الشيء. بس اليوم وقت ما تركوا لا هن ولا إيران، لا دولة خليجية من دون حروبهم ومن دون أنه ما تقصفهم إيران، ما تركوا ولا حدا، اقتصاد كل الدول منهار، يعني حتى اللبنانيين المغتربين بدول الخليج صاروا منهم قادرين يكملوا تي حتى يساعدوا. هالنقمة هالاضطهاد هالشعور بانه هالاستقواء على شريكهم بالداخل، كيف بدهم يطلبوا هلأ اليوم يكون انه في وحدة تجاه حرب جاية بس على حزب الله؟ كرمال شو؟ كرمال ايران؟ كرمال اسناد مين؟ وتاني شيء وقتها اعلنوا اسناد غزة، انا كتير هيك بيلفت لانه الناس بتنسى دغري. قالوا اسناد غزة بوقتها وكانوا عم بيجربوا انه يضربوا كم عمود
1: ضمن قواعد الاشتباك.
0: دخلك ليش ما ضربوا مسيرات وليش ما ساعدوهم بغزة قبل ما تكون غزة مدمرة اليوم؟ يعني كيف قادرين هن قنعوا العالم كله نحن هبينا الى اسناد غزة بس ما ضربوا ولا صاروخ باليستي ولا مسيرات ولا اشتركوا حتى
1: نوعية الاسلحة اختلفت بالاسناد الثاني اللي
0: اختيال استيلال السيد حسن نصر الله واختيال القاضي كلهم سوا اللي من بعدهم، ما طلع ولا ضربة ملحوظة او مهمة على اسرائيل. فجأة خامنئي خلى الدنيا كلها تتكسر وتتدمر. فاذا هون ما فيك تطلب وحدة وطنية على زراع ايراني في لبنان، ما فيك تطلب وحدة وطنية على مجموعة مسلحة ما بتعترف بالدولة، بتخون وزير الخارجية، بتستبيح كل القيادات، بتستبيح الأراضي كلها سوا، وعنده النقمة على بيروت، عنده النقمة على الأملاك الخاصة، عنده النقمة على كل لبناني بحب الحياة. هيدا شعور ما فيك تقولي بدنا وحدة وطنية، ما عم ببدلوك حتى بأنه نحنا وياكم واحد. وهون ما عم بحكي وهيدا لازم دلنا نكررها، أنه حزب الله لا يختصر الطائفة الشيعية. إذا عم نحكي على حزب الله مش عم نحكي على الطائفة الشيعية، بس للأسف الطائفة الشيعية الكريبة بعدها لليوم ما عم تقدر تنتفض، ما عم
1: بس حاولتوا تمدولن اليد انتو كحزب قوات لبنانية اللي هو الحزب يمكن الأكثر تطرفا بهيدا الموضوع وأكثر وضوحا. خليني أقول، هل حاولتوا تمدوا اليد لا هالطائفة أو للحزب؟ لأنه يعني استنادا إلى كلام النائب وليد جملاط، النائب السابق وليد جملاط، يعني يلي بيقول إنه ما نكون واقعيين، صار في هالقادة صاروا أكثر تطرفا بلبنان، وشبه رئيس الحزب دكتور سمير جعجع بموسى، يعني قاعد فوق على العالي.
0: لح ارجع
1: لتشبيه
0: وليد بيك، بس الفكرة تأخذ اكزامبل جزين. اليوم جزين رئيس اتحاد بلديات جزين هو الدكتور بسام رومانوس واللي هو القوات اللبنانية وعلى رأس السطح. اليوم اكثر نسبة نزوح موجودة بمنطقة جزين، كل الاحتضان موجود بمنطقة جزين، اكيد بالتكاتف مع كل رؤساء البلديات ورئيس بلدية جزين. لكن فعليا اليوم الارض اكيد نحن عنا كل القرار والإرادة بأنه نحتضن بعضنا البعض، بأنه نكون عم نخفف الألام والأثار هذه الحرب، بس بذات الوقت أكيد عنا عطول تخوف بأنه ما يكون حزب الله بده يتغلغل بيناتهم ويكون عم بسبب دمار لضيعنا، لأنه شفنا طالت أنان وطالت عدة مناطق بجسيم من تحت راس هذه الأمور. بالمقلب الثاني اليوم الشق الإنساني عطول القوات اللبنانية هي بتفرقوا عن الأمور السياسية وموقفنا السياسي الواضح تجاه حزب الله وتجاه حتى حلفاء حزب الله بهيدي العملية. وليد باكر اللي باللي عم بيقوله أنا بالعكس لقيت فيه كتير إيجابية.
1: كيف؟
0: يعني اليوم حط لك بأنه اليوم في حزب الله وفي قوات لبنانية، ما في فرقاء آخرين وما بقى في حال وسط. وقال لك
1: أنا في الزعامة المسيحية لسمير جعجع
0: إيه، وإجا قال لك إنه أنا حزب الله بطلت عم بحكي أنا وياه، أنا بطلت موجود معه وعم بتواصل معه من وقت ما تم اغتيال سيد حسن، وبالتالي أنا وين صرت؟ أنا صرت حتى الوسط ما تركولنا مجال نكون فيه. نحن اليوم في قوات لبنانية وفي حزب الله، هو فريقين، بس كمان عم يجي يقولها بطريقة غير مباشرة، في فريق عم بنادي بدولة وفي فريق عم بنادي بأنه سلاحه فوق الدولة. وبعدين ايه انه بعدين وقتها عم نشبه بموسى. اليوم ليه بدي اخدها على طول يعني السلبية والمقالات اللي عم تنكتب انه ليه ما عم برد دكتور سمير جعجع وليه شارل جبور ما عم برد وليه ما في حدا عم برد؟ انا بعتقد انه فيها من الـ من الـ من الـ الحكمة يمكن خلينا نقولها بأنه بالعكس، يعني عطى سمير جعجع عطى الموقع الصحيح بدون ما يكون قاصد يقولها بطريقة مباشرة. وهون خلينا نخدها بهيدا الإطار لأنه كتير مهم نشوف،
1: لأنه موسى فتح البحر ليمرق شعبه،
0: يعني في خارطة الطريق ما بيقدر حدا يعمل الخلاص إلا عبر القوات اللبنانية اللي عم تناقض بالدولة. فأنا بعتقد رح ناخدها بهالطريقة، ولأنه حتى على الأرض نحن ونواب كتير في عنا يعني نقاط مشتركة، وقاعدة الحزب الاشتراكي هي قاعدة سيادية بامتياز. لو شو ما كان في عمليات يمكن بالقيادة حتى تقدر تحافظ على وجودها بالجبل، لكن القاعدة هي سيادية بامتياز، شفناها ب14 أدار، واليوم بعتقد أنه بعدها بذات الخطاب. هلأ في خوف معين، ما تنسي أنه كمان عنده مهمة وليد بيك هي الحفاظ على الوجود الدرزي بالجبل، وخصوصا أنه في وجود لناسحين كتير كبير بيشوف، وبالتالي هيدا أمر بده شوية عملية
1: دراية.
0: لا لازم نشكره نحن، أنا بعتقد لوليد بيك حلو المقاربة إذا أخذناها بهيدا الإطار.
1: بدي أسألك موضوع العفو، وين صار؟ شو عاد صار فيه؟ شو رجع الدرج على الجرور؟ شو
0: أول شيء قانون العفو اسمه قانون عفو، فعليا هو تخفيض عقوبات خصوصا هو بلش بفئة المظلومين اللي هن الإسلاميين واللي عددهم 145 شخص، وراح اسم عفو كبير بيشمل عدة فئات أخرى. لكن هيدا الملف هو ملف الإسلاميين، اللي نحن لازم نقول أنه في مطرح معين إيه في مظلومية، في نظام الأسد اللي كان مسيطر مع حزب الله على قرارات المحكمة العسكرية، في مطرح كان كل شخص عم بيدافع أو يكون عم بيساند الثورة السورية بوقتها كان عم بينعمل إرهابي، إذا مطول دقنه، إذا عم بيحط أنشودي، إذا كان هيك، وفي منهم يمكن مظبوط كانوا راحوا على أبعد واللي هي قتال الجيش واللي هو خط أحمر. لكن فعليا هيدا القانون ما بلش الحكي فيه، ما تجهزت الأرضية فيه إلا نهار اللي الدولة اللبنانية عملت اتفاق مع الدولة السورية وبالتالي أرسلت 300 شخص إلى سوريا، هن محكومين، هن قتلوا الجيش وعليهم كعدة
1: أحكام سياسية،
0: أحكام سموها سياسية. اليوم بالتالي في لبنانيين كمان في فئة عم تقول في عليها أحكام سياسية وفي يصلح ذات التوصيف عليها، مثل ما هونيك عم بيقولوا راحوا عم بيكملوا محكوميتهم بسوريا، هون عم يجوا يقولوا أنه في أشخاص هن لازم يكونوا عم بيكملوا محكوميتهم ويتحاكموا بس من خارج السجون، لأنه وقتها في أشخاص وهيدا الموضوع الأكبر، في أشخاص موقوفين بقلب المحكمة التمييز العسكرية أو موجودين هن موقوفين وصار لهم 14 سنة لا لأنهم بيجي بيقلك أنه بيظهروا بتكملينهم بحكامتهم، هي هيدا الفعليا يعني نحن كان فينا نكون بلا أنهم عفو، بس لو بتتسرع المحاكمات لو بتطبق المادة 108 لو نحن منعطيهم على القليلة إشارات مثل ما هلأ عم يطلع من المحكمة العسكرية إشارات واضحة بأنه تغيرت القرارات اللي كانت معلبة وتجي على المحكمة العسكرية، وشفنا انه في مسار جديد عم بيصير بالدولة، ومشكور رئيس الجمهورية وقيادة الجيش اذا هن بدون يكملوا بانه نعطي تطمينات بهيدا المسار
1: بس
0: الجديد.
1: ليش انتقت الـ هيك صرخة الاهالي الاهالي شهداء الجيش
0: ما كانوا الاهالي
1: وحكيتي انه استخدام الرنجر ولا
0: ما كانوا الاهالي، هي الفكره انه قطاع الشباب بتيار الوطن الحر اختار على بعد اسبوع من ما انه حطوا الرنجر براسه للبطرك الراعي، وطلع قرار مشرف من مدعي عام التمييز بيحكي عن انه الرنجر هو استقواء وهو عملية مرفوضة بهالعمل وقدين اللي حطوا وهلأ رح يتحاكموا، نجي نحن نستعمل وجع وقضية حق لأهالي الشهداء من قبل تيار وطني حر ونحطه تحدي أمام مجلس النواب ونخون ونرهب النواب اللي رايحين على إقرار قانون لشيل المظلومية، وبالتالي اللي عم ننادي فيه أنه يكون في محاكمات لكن محاكمات بظروف
1: لأنه
0: عادلة.
1: فهم الموقف أنه أنتوا ضد الجيش، كل حدا مشي بقانون العفو صار أنه هو ضد الجيش ومسلم بشهادة أبناء الجيش.
0: هيدا تيار الوطن الحر لأنه ما بقى عنده شيء يقوم فيه أو حدا يحكيه أو يطلب رأيه فيه، ما عنده شيء غير صار إنه يجرب يلاقي له موقع ما، واللي هو راح ارتمى بحضن الجيش اللبناني مثل ما بنشوف كل مرة من بعد ما كان سابب رئيس الجمهورية اللي كان قائد جيش اللبناني واللي خونه واللي قال عنه أكبر فاسد، راح ارتمى هونيك لحتى يلاقي لحاله موقع. بس أنا جيت قلت له أنا هون كان سؤال مشروع سألتهم أنه ليه بتكون تروحوا على قضية حق تحوروها لتحريض سياسي بوجه فئة معينة؟ إذا بتشوف الفيديو اللي نعمل أول وكله صورة للإسلاميين ولأحمد الأسير ولغيره الشيخ أحمد الأسير، وبالتالي من بعدها حطوا هيدول الشباب اللي واقفين من تيار الوطن الحر شلحوا بوتاتهم وكملوا هيدي المشهدية. ليه أنا عم روح على تحريض سياسي بقضية حق؟ نحن نعرف أنه الجيش اللبناني قدم شهداء وتضحيات ومن جلة، ونحن كقوات لبنانية كل سنة بنعمل قداس الشهداء تخليدا لذكرى الشهداء لأنه بنعرف شو يعني الشهداء وكيف إذا شهيد جيش لبناني، بس فعليا بنحط له صورته بنحط له اسمه بنعلق لهم أساميهم تنذكر الناس كل يوم عبر لبنان الحر ولا غيرهم مين سقط على مذبح هيدا الوطن، لأنهم عندهم اسم وعندهم أهل وعندهم كرامة. أنا برفض أنه نحور قضية الجيش اللبناني لرنجر استعملوا حزب الله حتى يخوف حتى يرهب حتى يهدد الداخل اللبناني.
1: قديش بموقفك في حسابات انتخابية العلاقة بصيدا وأصوات صيدا؟
0: ما بحياتي اشتغلت انتخابات، بعدين سنتين عنا تم تمديد لمجلس النواب ما حدا بيعرف لوين رايحين إذا أنا بدي اترشح ولا لا، إذا رح يبقى لبنان على هيدا الشكل ولا لا، إذا رايحين على نظام انتخابي لا، بس أنا ما لح اسكت ولا نهار عن قضية حق. اليوم إذا حدا بيقلك ما في مظلومية بقضية الإسلاميين بيكون عم بكذب، لأنه كان في فترة معينة كلنا نعرف شو كانت المحكمة العسكرية وقراراتها. إذا أنا ما بدي أوقف على قضية حق، أنا كأستاذة بالقانون ما بقدر أسمح لحدا يكون عم بيقول لي هيدا موقوف صار له 14 سنة، كل اللي عم نطالبه نحن يظهر ويتحاكم يكمل محكوميته، يعني يرجعوا يكملوا له هو إذا عم نحكي عن شيخ أحمد الأسير ولا عن غيره. فإذا المطالبة بتطبيق القانون والعدالة صارت هي بدها تتحول وكأنه نحن عم نساعد على ضرب الجيش وضرب المؤسسة. لا، العدالة بتحميهم، لأنه مين قال أنه مش لح يطلع القرار بيمكن أشغال شقة؟ مين قال أنه ما لح يطلع القرار بعدين بالمحكمة التمييز هو هيك؟ بس فعليا تيار الوطن الحر لأنه خسر كل مصداقيته، ما بقى عنده محل غير غادة أيوب. إذا بتشوفي يعني نزلوا من نائب رئيس التيار لكل النواب لكل الإذاعات كلهم جندوا حالهم كرمال غادة أيوب.
1: شفت الحملة عليك.
0: وأنا ما جبت سيرتهم بس تتعرفي أنه أنا سألت أنه مين اللي أوحالهم يستعملوا هيدي. وبتتذكري نهار اللي انقتل باليونيفيل الإيرلندي قالوا الأهالي. نهار اللي اليوم بيتوقفوا القوافل اليونيفيل على الطرقات بيقولوا الأهالي. أنا قلت لهم عم تستعملوا سرديات وكلام حزب الله الأهالي والرنجر حتى تكونوا عم تعملوا تحريض سياسي، بينما هي المسألة بغير مطرح، حق الجيش ودم الشهداء هن أسماء منفتخر فيهم، بس ليش بس بدنا نحن نحكي بسامر حنا ونكون بالاسم منعرفه والباقيين ما بيطلعوا بيقولوا أسماءهم ويحطوا صورهم؟ أنا بشجع على هالأمر. وتاني شغلي هون صرنا بشي تاني، ممنوع حدا يرهب النواب والتشريع مين ما كان قضيته الحق. وإلا اليوم إذا أنت عم تروحي بأي تشريع، يعني إذا عم نشرع شيء ضد الترابي بينزلوا بيوقفوا بيحطوا قدام مجلس النواب، وإذا عم نحكي ضد يعني القانون والمؤسسة والسلطة التشريعية ما لازم يكون التعامل معها بهيدا الإطار. وأنا هون بناشي
1: هني عنده النواب ونجوا بالجلسة، يعني فيهم هني يعبروا عن رأيهم داخل مجلس النواب عبر النواب.
0: ما هن مش عارفين حالهم شو بدهم يعملوا. هن اليوم يعني مثلا مثل قصة المبعدين أو اللي لجأوا إلى إسرائيل،
1: شو كان موقفهم بهذا الموضوع؟
0: هن اللي قدموا القانون بسنة 2011، هن اللي حطوا بنوده فكرة أولى وفكرة اثنين. وقت جينا هلأ عم نقلهم يا ناس هيدا القانون صار له 15 سنة وما تطبق لأنه ما طلعوا مراسيم تطبيقية، وهون ناس صار لهم 25 سنة بإسرائيل وبالتالي أو صاروا بغير مطارح، وبالتالي بمرور الزمن سقط الجرم عشوي انه بدنا نحن نكون عم نشملهم. وقفوا اعترضوا ما قبلوا صاروا حزب الله. اذا بتشوف المشهدية بقلب المجلس
1: صار الحزب متفهم،
0: حزب الله متفهم، وهن صاروا رافضين. هن يعني فقدوا كل مصداقيتهم لانه هن النهار اللي قدموا هيدا القانون كانوا عم بيقدموه بس حتى يقولوا هيك يدغدغوا الشعور المسيحي بانه عم نسترجع حقوق المسيحيين، بس كانوا عارفين انه بالمراسيم التطبيقيه ما لح يطبقوه وتركوها هيك. مرق 5 وزراء عدل ما عملوا شيء بالتيار الوطني الحر، كان بدها قرار ومرسوم تطبيقي. اليوم وقتها نحن جينا كلنا عم نطالب فيه صاروا هن ضده. هول هيدا التيار الوطني الحر انا ولا مره كنت بحب فوت بسجال معهم واصلا ما برد عليهم، بس الفكره انه عم بيسخفوا الامور وعم بيزغروا حالهم لدرجه انه عم بفتشوا على موقع لهم. لا، الموقع مش هون بيصير. ما بيقدروا يغطوا على 15 سنه هن أزوا الدولة فيها، ساعدوا الدويلة، ساعدوا حزب الله، ساعدوا الدولة العميقة تتمدد بظل قيادة جيش هي كانت تابعة لإلهم، وبظل يعني وجود ميشيل عون كقائد جيش ومن بعدها كرئيس جمهورية، وبظل كل الوزراء اللي كان عندهم هن خلوا هالمنظومة كلها تتمدد. فجأة اليوم غسلوا إيدهم من حزب الله وصاروا بدون نظروا على كل العالم. لا، أراضي جزين أنتوا اللي خليتوها تكون تحت إطار حزب الله، ولا واحد منكم طلع حكى فيه للموضوع أو حتى وقف التمدد اللي صار. لا، اليوم اللي عم بيصير من المظلومية كانت بعهدكم وكانت بأيامكم اللي صارت، ولا واحد منهم إجا حكى فيه لهيدا الموضوع. شهداء الجيش اليوم أول شيء نحن اللي لازم نعمله نحن روح ندعم المؤسسة العسكرية ماديا كموازنة ونعطيهم عن جد حقوقهم، لأنه هيدا الشخص اللي واقف على الحاجز ولا اليوم عم تطلب منه يكون بجنوب، واللي عم يتعرض للقصف واللي عم بيروح منه شهداء كتير اليوم، هيدا على القليل تكوني عم تحصنيه هو وعائلته حتى يقوم عم يحميكي.
1: فيني أسأل آخر سؤال؟ يمكن الوقت انتهى، بس حبي أعرف لأنه جزين هيك عزيزة عقلبي، أنا كتير بحبها جزين، بدي أسأل كيف وضع يعني كيف الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية بجزين بظل اللي عم بيصير، وحذرتي وقلتي رح يقربوا على جزين وإن شاء الله لا هيك سريعا.
0: هلأ بيقولوا أنا عم بعطي
1: مقاومة أولاد جزين مقاومة أولاد جيزين صمودهم كمان كمان بدنا نحيي صمود دايما ما بننساهم، نرميش وعين إبل ودبل والقليعة وكل القرى المسيحية اللي بقيوا بأرضهم، وحتى قرى درزية وقرى سنية اللي بقيوا بالشريط الحدودي، وإن شاء الله بيبقوا صامدين لأنه صمودهم يعني صمود لبنان. جيزين
0: جيزين هي كبلدة وكقضاء بعتقد انه كمان هو عم بيجسد اليوم هو الوحدة اللبنانية بانه مستوعب كل النازحين بهيدا، بس بذات الوقت عنا بلدات عم تفضى، يعني بصليا ما حدا عم يجيب سيرتها ضيعة صغيرة بس فضيت لانه القصف عم بيكون كتير قريب لإلها، لانه نحنا في عنا مثل ضيع على تخوم اقليم التفاح، وبالتالي البلدات اللي عم تتعرض عم بيكون كتير قريب علينا. سنية زيت الشيء بتطلعي على كفرحوني على المنطقة على القطراني بتلفي على الريحان، هيدي المنطقة كلها معرضة اليوم، الوجع كتير كبير. صمود هونيك كمان عم بيشابه انه الصمود بجنوب، لكن في فرق بانه هون خط الامداد بعده موجود. برج عيون والقليعة هلأ صاروا تقريبا منفصلين، عنا رميش ودبل وعين قبل كمان صاروا منفصلين. هيدول الضياع انا بعتقد كانوا يسمونا مسيحيي الأطراف، نحن اليوم عم نكون نحن بالأساس بالمعادلة بأنه نحن رمز الصمود. بدي حييهم بكل الانتماءات، خلينا نقول عن جد بكل الانتماءات، لأنه السنة والدروز والمسيحية وفي بعض الشيعة كمان عن جد عم بجسدوا هالشعور بأنه لبنان هو تاريخ وما في حدا يقدر يمحي. هيدي بدنا نحييهم، حتى أهل سور والحارة المسيحية الصامدة واللي مستقبلة كمان ناس تانيين موجودين عندهم بدنا نحييهم. ان شاء الله وزير الخارجية يكون قدر كمان يحيد اثار سور،
1: عمل اتصالات دبلوماسية
0: لانه خطرة كتير اليوم، هيدا تاريخ ما بدنا اياه يكون عم ينمحى، وان شاء الله يعني نقدر نوصل هيك عن قريب تنكون عم نرجع نحتفل بعودة كل الجنوبيين الى الجنوب، لانه اليوم ما في اي عيد او احتفال بيصير بلبنان اذا كان الجنوب موجوع.
1: شكرا سعادة النائب غدا ايوب للبحث يصير، لانه في كتير مواضيع ما لحقنا نحكي فيها، بنعمل حلقة تانية اذا الله راد. انا بدي اشكرك، شكرا على حضورك على لبنان الحار، وبدي اشكر كل المستمعين والمشاهدين لمتابعة هذه الحلقة اللي كانت مميزة مع ضيفي مميزة ايضا. الى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج بلا رحمة السبت المقبل اذا الله راد. مرسي الي مسيحي.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي.

0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلي وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تسجل المحروقات الأسعار التالية: بنزين 95 أوكتان 1,582,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,600,000 ليرة، المازوت 1,197,000 ليرة، أما الغاز ف 1,391,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو بعمل مع باي عنيف ما قادر بقى اتحمل؟ اول شي مش منيح كبت المشاعر او السيطرة عليها، لان هالشي بيمنع مع الوقت انك تحس. بركي كمان يلي مش قادر تتحمله هو الحكم والانتقاد يلي عم تعمله على بيك بس يعصب. يلي لازم يصير هو انك تحس بالمعاناة يلي عم بيعيشها بيك، وكمان تحس انه بيك ما بحب حاله، وباللحظة يلي هو بيفقد اعصابه على اللي حواليه هو عنف جواني على حاله. بيك عم بيكبت احساسه مشان هيك عم بيفقد السيطرة. يلي فيك تعمله انك تحكي معه بس يروق، وتخبره قديه ما حسيت بالاحترام. والاهم لازم تتمرن على فهم المعاناة تبعه وتتمنى له يكون مبسوط. بهالطريقة بتسامحه وبتسامح حالك انك كرهته ببعض الاوقات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: لبنان الحر.

0: كل سبت ساعة 5 على لبنان الحر.
1: Radio Free Lebanon 102.5 102.3 FM.

في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو. فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان، اعطيالك.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب $5.70.

10:45 في لبنان الحر، موجز الأخبار. في ميدانيات الجنوب استهدفت المقاتلات الإسرائيلية ولمرات عدة على النبطية وكفردونين وكفر تبنيت وفرون وزبدين وشقرة وخربة سلم، كما أغارت مسيرة على محيط مسجد في سلعة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر. أنذر الجيش الإسرائيلي من جديد سكان قرى أنصار وزرارية ومزرعة كوثرية الرز ومشغرة بالإخلاء فورا. أدت الغارات التي استهدفت أنصار وقرى في نبطية إلى سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى، فيما انتشرت جثتان منذ قليل في البرج الشمالي سور. قصفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف الحارقة مرتفع علي الطاهر المشرف على النبطية. حزب الله أعلن تصديه فجرا بصاروخ أرض جو مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة زوطر الشرقية، وأعلن استهدافه اليوم مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية. اعتبر نائب حزب الله علي فياض أن المفاوض الذي لا يملك عوامل قوة يفاوض على انهزامه واستسلامه ورضوخه لشروط العدو، وهنا مقتل المفاوض اللبناني الذي نزع الغطاء القانوني عن المقاومة وتخلى عنها ودخل في خصام معها قبل التفاوض. قال رئيس حركة تغيير إلي محفوظ أن حزب الله يبيع الجنوب كما باع حافظ الأسد الجولان من قبل. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين بأن الجيش الأمريكي نسق مع عدد من السفن لعبور مضيق هرمز في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة. ذكر إعلام ألماني أن مطار ميونخ أغلق بعد رصد طائرة مسيرة. أخيرا نداء إنساني، المريض ريمو ديمرجيان في حاجة ماسة جدا إلى الدم من فئة أو نيجاتيف في مستشفى المعونات، للتواصل 70 53 06 21.

خيال حر أكثر من إذاعة. حوار حر. حوار حر مع سابين يوسف يستضيف الإعلامي توني بولس. حوار حر الاثنين الساعة الواحدة. حوار حر نجمع

0: السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: أيار 2026، شهر العذراء الحلو، تركض الايام طحن عم تطحن عمرنا وعم بتروح، خلص الشهر الخامس من السنة، بكرة بيخلص، بكرة 31، اليوم 30، شهر العذراء صلينا رحنا ورح ضل بقلبنا العذراء على طول معنا. بس سبحان الله شهر الورد، مع انه السنة كان شهر البرد. شكر الله نعمه كثير، شو ما عطانا كتر خيره. آخر رسالة للعذراء مريم من ميديغورية ب 25 أيار. مثل العادة العذراء دايما تدعينا للصلاة، كل رسائل تمسكنا بإيدنا ونحن عم نمسك بتوبة، بتقلنا أولادي الأحبة صلوا معي من أجل حياة جديدة لكم، صغاري في قلوبكم أنتم تعرفون ما يجب أن يتغير، عودوا إلى الله وإلى وصاياه حتى يغير الروح القدس حياتكم ووجه الأرض، هذه الأرض التي تحتاج إلى التجدد في الروح. صغاري كونوا صلاة لجميع الذين لا يصلون، كونوا فرحا لجميع الذين لا يرون مخرجا. صغاري كونوا حاملين نور في ظلمة هذا الزمن، صلوا واطلبوا حماية القديسين. أنتم أيضا تطوقون إلى الوصول إلى السماء، أنا معكم وأبارككم ببركة الأمومية. أشكركم على تلبيتكم ندائي. أحلى من طلبات العذراء هالمرة، خصصت أنه نحن نصلي للناس اللي ما بتصلي. نحن خاطين يا عذراء، وصلاتنا بلكي تتشفع فينا. بقولوا كل واحد همه على قده، بس شو حلو ايه نصلي لغيرنا. مثل ما عطيتنا يا رب الصحة عطيها لغيرنا، عطيتنا البحبوحة عطيها لغيرنا، مثل ما عطيتنا السلام والقناعة. كل واحد منا شو بيصلي يكمش كمشي من هالصلاة تنفرح قلب العذراء، ومثل ما طلبت منا بآخر رسالة نصلي كرمال الناس.

خلينا مثل ما بتريدي يا عدرا ومنتابع أولها آخر لبنان الحر آخر محطة من شهر العدرا. لفتني هالكلام، نحنا مش فيدا حدا، عم تمرق الأيام من عمرنا ركت، عمرنا مش فيدا حدا ولا عمر ولادنا، بيوتنا مش فيدا حدا، أرضنا مش لحدا لقلنا، وبلدنا هالبلد يلي شو ما صار فيه كيف واخد بقلبنا مطارح حلوة رغم بشاعة الأيام بأغلب الأوقات. منصلي ايه بس منصلي حتى بوعي، الله يهديكن على الخير والسلام، والله تعبنا وناطرين ناطرين الايام اللي جاية شي خبر هو عجيبة بده يكون، بس ربنا عظيم بدنا نضل نتمنى ونصلي ونقول ونقول ان ربنا كريم ومنيح بس الناس عاطلة وهالسياسة وهالسلاح وهالتعتير اللي نحنا فيه. يا رب اللي جاي ببداية شهر حزيران شهر قلب يسوع، شو حلو شهر حزيران منصلي له يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا ريت يا ريت قلبنا نقطة ببحر قلب يسوع الصافي الحنون الطيب.

حلوة. عم بقرأ عن خبرية كتير حلوة بولاية أمريكية. أربعة بفرد بيت ببيت واحد، ثلاث صبايا وشاب دخلوا على الكهنوت، ثلاث كهنة وراهبة عم يعملوا مقابلة معهم. نحن دائما منقول انه الغرب ما عندهم الايمان، ونحن دائما منزيد اوقات انه نحن الدنيا ونحن العاطفي ونحن الشرق ما تصدقوا بكل الدنيا ولك بكل عائلة بكل منطقة بكل ضيعة بكل بيت في هيك وفي هيك. في ناس بتاخد العقل وإيمانها كبير، وفي ناس بتسود الوجه. ما في مقياس بهالحياة. هي هون بأمريكا شو حكيوا حلو عن الدين، عن الرب، عن يسوع، عن خيرات العذراء. كتير حبيت هالمقابلة، حبيت وصلها بفقرة خبرية حلوة. أولا آخر هيدا اللي بيبقى الإيمان والصلاة والنعم. هي الأهلكم فيكم على لبنان حول. أنا بقول يا ريت بيروح ولادي على القداس. إيه والله من بعد ما يفحم قلبنا. وكتار بيعانوا مثلنا، بتكونوا صغار بتاخدهم أنت وبتاخدي ولادك في أحلى من العائلة المجموعة، عائلة قلب يسوع بالكنيسة. بس يكبروا شبيبتنا. أنا أحلى منظر عندي بس شوف بالكنيسة شباب وصبايا عم بيقدسوا. الله يقدسكن. وهيدا اللي بيبقى وربنا منفرح له قلبه. شو حلو النعم بالعيال، العيال اللي بيطلع منها ناس ناجحة وزيادة ناس مؤمنة وبيخدموا الله.

في أشخاص عن جد صارت يومياتهم من يومياتنا وأخبارهم وتفاصيل حياتهم وعملوا، ما فينا نقول خلينا واقعيين، عملوا شهرة، عملوا مال، عملوا ثروات من وراء هالتليفون وهالتواصل. في ناس بتقلك ما بيعني لي أبدا، لا بدي أعرف عن حدا شي ولا حدا يعرف عني. تنقل على حفلة كشف عن المولود، ايه شو بدها تعمل بكره يومي بالطياره وباليخت وبال ملعقه الذهب؟ بقول لك خلق وخلقت ملعقه الذهب. هيدي زمان ما كانت. شو معك صبي ولا بنت؟ الله يخلصك وخلصنا. بتحضر الجهاز وبتخلف وبنروح منهنيها وخلصنا هون. حياه تقليديه طبيعيه عاديه. إنه ما بدها هلأ بعرف ست يعني جد أحوالها على قدها بشكل مش طبيعي على قد، وأصرت أن تعمل حفلة للكشف عن جنسية المولود صبي. ويعني ما بدي فوت بخصوصيات الناس، إحنا دايما لا منسمي ولا منجرح ولا منتنمر، بس انه اليوم اوقات كتيرة كرمال نرضي ترند المجتمع واللي وصلنا له بوسائل التواصل انه شوفوني شوفيني يا منيرة عملت حفلة وانت منك قادرة. يعني طبقنا المثل بتدين تتزين، معرفتي فيها كتير عميقة وبعرف انها مش قادرة ومع هيدا وكله كرمال نتصور، كرمال نكون ترند مثلنا مثل هالعالم. اي انا بالشهر الرابع بدي اعلن عن جنسية المولود وبدي اعمل حفلة وبالهوى اطلي وجيب بالونات وقطو واعزوم واتكلف حتى ولو مني قادرة. شوفوا لوين اخدتنا مظاهر الحياة في هذا الزمن. انا بسميه زمن لا شيء لانه كل هالقصص ما الي، بس انا كيف بدي يكون على الموضة؟ ألا جوزة حرام؟ ألا بليها؟ شو هالاخبار هيدي؟ من وين عم تجيبي لي اياها؟ مهضوم بيكدح كل النهار. اخر شي بدها تعمل حفله

آخر في إحصاء هالأسبوع. بيقطع ليك الخبرية توني عن العزابة، أو إذا بدك تأخر سن الزواج. من زمان كانوا يتجوزوا صغار. أنت مش مؤخر، لا. كل جمعة بدي أقول لك نفرح منك، وراك وراك. طبعا هاري بك تجي تقول لي عينت عرسي مثلا، نص ساعة الهوا بدي حط أغاني فرح وعرس، بدي أزفك. إن شاء الله أي متى. لبنان بسجل أعلى معدل لعمر الزواج عند الرجال بالعالم العربي، صار متوسط العمر 34. هيدا الإحصاء من إدارة الإحصاء المركزي، المشهد بيعكس واقع جيل مثل ما هو. أكيد السبب الأوضاع، مصير نتفلسف على بتقلي عروس ومتف، فهمنا وضع الاقتصادي من الآخر. شو يعطوك وعز وعز وعز وتقطونا كتسة ألوف الدولارات وأنا بلاقي الحل. عن جد الله يفتح بوجه الشباب اللبناني، بتحسوا هالشباب اللبناني مظلوم بكتير قصص. ما هو بس يزبط البلد وتزبط الأوضاع تنحل قصة متوسط عمر الزواج عند الشاب اللبناني. انهيار على كل الجهات. هينا بعدنا ناطرين سنة جديدة 2026، شهر جديد، شهر سادس رح يبلش التنين حزيران. شو مرق منا، شو شفنا منا غير الفرج والخيم. الله يخلصنا، الله يخلص كل الناس، الله يهدينا على الخير. أكثر من هيك ما رح نقول. وبختمها أنا هلأ نفرح من

ملفت للسمع. بعدك عم تاخد هالقلم وتكتب لك شو جملة؟ أكيد لا، كل هالعالم على التليفون. دراسة كثير حبيتها، دراسة بريطانية عن تنشيط شبكات الدماغ، بتقول لما بتمسك قلم وبتكتب أو بترسم أعصابك بتروق وضغطك بيرتاح 100%. سألوني أنا، وفي كاميرا هلأ وبتشوفوا نحنا كيف نشتغل لما منقدم برنامج أول آخر، وراق وقلم تليفون معنا أكيد، بس كله بتحس ما شو فيها لذة الخربشة على الورقة. كانت الحياة قبلها أكيد، مش عم بقول نرجع لورا، بس الدراسة حبيتها لأنه هلأ بهيدا الزمن صحيح كلنا بنعمل تكستينج وكلنا على التليفون، بس إذا بترجع تجرب تكتب شيء، يمكن تكتب شو صار معك بهالنهار على ورقة أو على دفتر، مسكة القلم شغلة. في دراسة بتقول بفنلندا بدون يرجعوا الأولاد بالمدرسة يكتبوا بالقلم والورق، مع كل حسنات التكنولوجيا أخذت منا قصص حلوة، عطيتنا كتير أكيد، بس اللي أخذته أكتر من اللي عطيته شي اسمه لذة بهالدنيا. جربوا دراسة حلوة، شو رح تكتبوا؟ ويا خسارة ما كتبنا.

خبرية رح تنزعجوا مني بس بدي أقولها. كل وسائل التواصل وكل وسائل الإعلام حتى على CNN حكيوا فيها، مش رح نمرقها نحن بأول على آخر. الرجال له 60 سنة ما تحمم، حمموه قبل ما دفنوا هيدا الأسبوع، عن عمر 94 سنة. سنة 2022 سجل بالجينيس بوك أقذر رجل بالعالم، اسمه حاجي أشقاجائي، مش حاطين العائلة، طلعوا مرة على CNN حاطين صورة. معقول في قصص غريبة بهالدنيا؟ يلا خلينا نحول على الخبر الأحلى، نضاف شغلة. قد ما تكون المرأة حلوة أو الرجال حلو، الطفل الشاب الصبي على جايين عصيفية، إذا الإنسان ما بدفع مثل ما بيقولوا على الطريقة اللبنانية ريحة النظافة من وجهه ومن شكله ومن لبسه، من وجهه ومن شكله ومن تيابه، نظافة شكله هوسنا. بيقول لك النظافة بالأخلاق، هو اتركوا لنا هون على جنب، مش موضوعنا هلا. لا، أحلى شيء بهالحياة المطرح النظيف والإنسان النظيف. مشونا شو معنا حق؟ توني وفقني.

من الميدان الملتهب للاجتماع الأمني بالبنتاغون مروراً بحادثة مغدوشة وفضيحة سرقة النحاس بكهرباء لبنان وأخبار أخرى بيتناولها ملخص الأسبوع. وبيتخلل الحلقة اتصالين مع النايب سعيد الأسمر والكاتب الصحافي أحمد الأيوبي.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة زبدة لور باك 200 جرام $2.40 نيسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب $4.60

الواحدة إلا الربع، موجز الأخبار. تعرض محيط قلعة الشقيف لغارات جوية وقصف عنيف، في حين شنت مسيرة غارة على عبا وأفيد عن وقوع إصابتين. تعرضت دبين لغارات عنيفة وأغار طيران حربي على خربة سلم قرب جبنة البلدة، كما أغار على حريص في قضاء بنت جبيل، وسجلت غارة على ياطر. حزب الله أعلن نصب كمين فجر اليوم لقوات إسرائيلية مركبة حاولت التقدم في اتجاه الأطراف الشرقية للغندورية، وقال إنه فجر عبوات ناسفة بالتزامن مع استهدافه بالمدفعية ورشقات صاروخية. صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية الآتي: نشر بعض الإعلام منسوبا إلى الوزير ياسين جابر أرقاما مغلوطة ناتجة بغالب الظن عن فهم خاطئ أو عدم متابعة دقيقة، ولما تم تخصيصه لمساعدة متضرري الاعتداءات الإسرائيلية على المستوى الصحي والاجتماعي والإغاثي، وفيه أن ما خصص من أموال هو فقط 50 مليون دولار، فيما الصحيح هو أن المبلغ هو ما خصص لوزارة الشؤون وحدها من الخزينة العامة، يضاف إليها مبلغ 200 مليون دولار من البنك الدولي و45 مليون يورو، مضافا إليها 32 مليون آخر من الاتحاد الأوروبي للوزارة، فضلا عن عشرات ملايين الدولارات صرفتها المالية للقطاع الصحي عبر الوزارة أي وزارة الصحة، إضافة إلى عشرات ملايين الدولارات التي صرفت عبر الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، ويضاف إليها ما توفر من مساعدات ودعم عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية. أعلن مستشار خامنئي العسكري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل الحصار ويبالغ بمطالبه. وكالة تسنيم أشارت إلى أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ لا يزال قائما، وأن السفن الإيرانية تتلقى تحذيرات من البحرية الأمريكية بعدم العبور. أخيرا هذا النداء الإنساني: المريض ريمود ميرجيان في حاجة ماسة جدا إلى الدم من فئة O نيجاتيف في المعونات، للتواصل 70 53 06 21.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بأيام البرد، بأيام الشتي، الدفا مضمون مع آي بي تي ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76-733-337 وخلي الدفا يوصل لعندك.
2: بحسب آخر جدول، بنزين 95 أكتان 1,582,000 ليرة، 98 أكتان 1,600,000 ليرة، المازوت 1,197,000 ليرة، والغاز 1,391,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: نجدد تحيتنا الطيبة لكل اللي عم بيسمعوا إذاعة لبنان الحر، وبهنهار السبت الحلو، السبت الأخير من شهر أيار 30 أيار 2026، الخبر الحلو بمحطة أول على آخر هو لبنان الحلو، لبنان الشباب، الاندفاع، الطيب، الصوت الحلو، الموهبة اللي صار بروما هالأسبوع. صبية لبنانية عم تمشي بشوارع روما، شافت شاب عم بيغني، قد ما هي بتحب الفن بتحب الفرح، حاملة لبنان بقلبها، طلبت منه انه اذا فيني انا غني، وهيك صار وغنت ادريانا دياب. التفاصيل معك من بعد ما قلك الله معك ادريانا.
1: بونجور، ثانك يو على المقدمة الحلوة.
0: اهلا فيكي، يلا شو فرحنا وشو هيك تحمسنا بهالجو الحلو. يعني كانوا بالمئات العالم اللي تجمعوا حواليكي ادريانا بروما انت عم بتغني؟
1: صح، عن جد كانوا كتير كتير كتير كتار.
0: طب من وين اجوا هالعالم؟ من وين اجوا هالعالم هالقد؟
1: يعني هن كانوا في شقف منه كانوا اوريدي هونيك عم بيغنوا ويرقصوا مع اللي كان عم بيغني قبلي. بس انا غنيت، يعني كانه كل روما كانت بهالساحه.
0: وكيف طلعت معك الفكره انه تقربي لعنده تقولي له فيني انا غني وانت لبنانيه منك من ايطاليا؟
1: انا كل ما اشوف ميكرو بدي غني، ما بقدر. فبس شفته هيك قلت لها لرفيقتي انه عم بيني غني، فرحت هي حكيته وسالته اذا بقدر غني معه، فقبل وغنيت راب الكتيامولي، الغنية اللي كل إيطاليا والكل السواح كتير بحبوها. فمشان هيك عملت عن جد هالقد ضجة وهالقد العالم كلهم انبسطوا ورقصوا وغنوا معي.
0: لو تشوفي بلبنان شو فرحوا لك، قديش العالم حكيت عنك، يعني صاروا كل الناس يقولوا يا الله شو حلو نشجع الصبية اللبنانية، الموهبة اللبنانية. كلنا فرحنا لك، كلنا تشاركنا معك، ما ضل حدا على السوشيال ميديا إلا ما شاركك هالفرحة وهالأجواء الحلوة وهالعفوية. قديش أنت عم تغني بلبنان؟
1: كتير عن جد كل الوقت، وكان قلبي كتير كتير مبسوط لأنه هو بالمقدمة عرف عني أنه أنا من لبنان، فالكل صار عارف والكل صار عارف هيدي الطاقة الحلوة اللي نحن يعني منفرجيها دايما اللبنانية والفرح اللي بقلبنا.
0: أي نحن مطرح ما نروح ولو كنا معنا فرح منوزعه والأمل وكل شيء بتحسي عنا نحن العكس، ولو ما بنملكه بدنا شو بقولوا عصاميين. ليه ما غنيتي بالعربي؟ كلهم سألوا مع الأجنبي ليه ما غنيتي بالعربي؟
1: هلا ما دارت براسي انه غني عربي هلا هونيك بايطاليا، انه كانت هيك غنيه وحده وفليت، يعني ما
0: في وقت، ما في وقت. قد ايه فرحتي قلب عالم، قد ايش بتحسي هالشباب كله كان عم بيصورك بالتليفون. اليوم ادريانا رح ترجعي على لبنان بحزيران الله راد، وانت عندك هالهوس وهالحب وهالموهبه، قد ايش بتحسي انه ببلدنا بدنا مين يشجعنا؟ اول شيء الاوضاع حتى نرجع نغني ونفرح وينعطالك فرصة.
1: صح، يعني هلأ الأوضاع كتير صعبة، بس بدنا نجرب قد ما فينا إنه نضلنا مبسوطين بالرغم كل شيء اللي عم نقطع فيه. يمكن الطريق رح تكون شوي صعبة، بس أنا بعرف إنه إذا اشتغلت على حالي ومع العالم الصح وبطريقة الصح أكيد إن شاء الله بوصل.
0: رح توصلي بقوة الله، ما نحن دايما ربنا معنا. لاحظي مين قال انه انت عم تمشي ومسافرة بتصيري حديث كل العالم على التليفونات على وسائل التواصل وفرفحتي قلب الكل بهالغنية؟ بتعرفي انه ربنا بيخلق لك الفرصة، ما بتعرفي كيف، مثل ما بيقول ربنا انظروا الى طيور السماء، ما بتعرفي كيف تجي اللقمة، لقمة النجاح.
1: وانا يعني ما توقعت ابدا انه هيك كثير، انا على اساس بس راح هيك غني وانبسط، ما توقعت ابدا هيدي ردة الفعل، بس عن جد كثير كثير انبسطت.
0: كانت فرحة كثير كبيرة لإلك.
1: كثير اكثر ما
0: بتتخيلي. ادريانا دياب، نحن كنا مجموعه من الستات. لخبرك الحقيقه انا كيف عرفت قبل ما اشوف السوشيال ميديا، كنا رايحين على حريسه عندنا قداس، بتقوم صديقتي بتخبرنا لانه انت بنت المدرسه الانطونيه بعجلتون، بتقوم ريتا بتقول وبتخبر عنك. انا هيك بصير متحمسه، بيجي على البيت بفتح السوشيال ميديا بقول اف عن جد مع حق ريتا، قديش انت عملتي فرق وزرعتي فرح مش بس بين لبنان وايطاليا وروما، بكل العالم حكي عنك. أوقات من مطرح صغير منوصل لأنه نحن ربنا معنا. ورجعت من عند العذراء هيك عم فكر مثل ما كل أم بتفكر بولادي بأعمار العشرين، أنه ربنا بيعطي فرص لكل الناس وقديش العذراء كريمة. حبيت هنيك على الهوى ومن لبنان الحر لك الله يوفقك أدريانا، هالفرح هالموهبة إن شاء الله بتتكلل بنجاح كبير، لأنه عندك شغف رهيب قد ما عندك فرح وعندك صوت وعندك حضور. الله يوفقك.
1: Thank you so much. عن جد كتير كتير كتير انبسطت فيكم وعلى الحكي الحلو، وإن شاء الله أقدر كمان أرفع يعني اسم لبنان بالعالم.
0: إن شاء الله يا رب. نحن نتمنى لك كل التوفيق وكل الخير، ولو سر لك تغني غنية باللغة اللبنانية العربية، شو كنت غنيتي بروما؟
1: خلاص كنت غنيت شي وطني، يعني يمكن بحبك يا لبنان فيروز أو لبيروت.
0: ايه مزبوط، اللي بيفل بيشتاق أكتر.
1: أكيد أنا مش
0: مصدقة
1: صراحة.
0: ما بتصدق كيف شو هالسر بهالبلد. إن شاء الله برجعتك يا أدريانا يكون البلد صار أحسن، نسمع لنا شو خبرية يا رب. نحن منقول لك الله معك والله يوفقك، وبطاقة تهنئة من برنامج أول عآخر لأدريانا دياب، وتحية لأمك جيهان لأنه فرحنا فيكي، كل لبنان فرح فيكي. إن شاء الله بيكون وجهك خير، الله معك.
1: مرسي، ثانك يو.

بنحب نسمع أخبار بتخلينا نحس إنه في شيء عم بيتقدم بهالبلد. على أساس اليوم نحن 30 أيار ما تقدمنا ولا فشل، تقدمنا ونكر نزول. قرب موعد انطلاق الرحلات البحرية بين جوني ولارنكا، خبرية حلوة، الافتتاح بأربع حزيران. إن شاء الله الله ياخد بإيدكم نسمع لنا شي خبر حضاري متطور. بتمنى لبلدنا كل شي حلو على كل الأصعدة. شهر لبنان الحلو، صيف لبنان، كل العالم تنطر هالموسم. بكرة تنين أول حزيران، العمرة الصيفية بلبنان كيف ما كانت الأوضاع بنحس هالناس عم تغلي تتجي تصيف بلبنان، إن كان على البحر إن كان بالجبل وين ما كان، ملقى الصيف شغلة بلبنان. الأسبوع أعلنوا بمهرجانات بيت الدين مثل كل مهرجانات لبنان إنه الغينا إلغاء جميع الحفلات بسبب الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي يمر بها لبنان في الفترة الحالية. هذا بيان لجنة مهرجانات بيت الدين. يا الله بيت الدين شو كان حلو المهرجانات، مثل كل لبنان، مثل بعيبك، مثل الأرز، مثل جوني وجبال، ونطلع لنحضر قازم الساهر. اليوم اللي بلشوا من سنة 1984 ما غيب ولا مرة. هذه الظروف السياسية والأمنية رح نخلص؟ قولوا يا رب رح نخلص يا تو. سألوا الله، الله اللي بيجاوب، والله وحده اللي بيعرف، ترامب ما بيعرف. وصلت كتير لخبرية مرفق جوني، هاللينك بينه وبين لارناكا قريبة منيحة، شو اللي هالناس تسترزق.

شو بدي أقول عن جوني؟ وبكره بكره بأربع حزيران إذا فتحوا هالخط بين مرفق جوني ومرفق لرنكا، فرص عمل، ناس وحياة. وهلأ اللي بيروح على جوني بهالأيام، خاصة بعد كم شهر من استلام المجلس البلدي الجديد، قلبت مش 190 درجة، قلبت أكتر أكتر أكتر، ما كأنها هي اللي عرفناها من سنين، خاصة آخر أربع سنين الماضيين. صارت جوني الحلوة النظيفة المرتبة مليانة حياة. روحوا سهروا من السبت للصبح، بتسكر الطرقات ليلية ليلية، هالكفايات، هالناس، هالنظافة على البحر. جوني رجعت قلب لبنان الحلو، العطرة حارستها. انت عم تمشي بجوني بتحس حالك عم تحكي مع سيدة حريصة، سيدة لبنان. بطائف محبة بدي وجهها لبلدية جوني، لكل عائلة البلدية، ما رح أقول أعضاء ورئيس، أنا عن جد عائلة بيشتغلوا بقلب كبير. السبت الماضي تمشيت بجوني، شكرت الله على لبنان الحلو، على قلب لبنان، هالمنطقة اللي بتاخد العقل بانتظار أكثر وأكثر. مثل ما لغت كل الحفلات والمهرجانات بلبنان، إن شاء الله ترجع الأيام ترجع تعمر كمان بالفن. نحن ما بيلبق لنا إلا الفرح والسهر والحب والبحبوحة والخير. لبنان بيشبه جوني، تركض ورا الحياة ركض رغم كل الظروف. نحن علينا نتمنى والباقي على الله.

شو هالغنية الحلوة؟ بيقولوا لي أحلى شي بأول آخر الأغاني. قد ما حكينا جواهر بالنتيجة العالم بس تسمع راديو هدفها تتسلى وتسمع على شي غنية تفرفح القلب. يلا هلا كمان بدنا نمرق غنية غير شكل. اسمعوا هالخبرية. غشي كتير بالمظاهر ونحن بزمن التواصل، يعني إذا أنت حطيت صور أنه عندك يخت، عندك طيارة، عيش الثراء الفاحش من بلد لبلد من أوتيل لأوتيل، الناس بتصدق. شوفير تاكسي ما في أهضم منه، فتح صفحة وموجود الاي اي كلنا فينا نكذب. حد صوره الحقيقية هو شاب حلو وحد انه هو غني كتير كبير وطلب يتواصل مع صبية واكيد ركدت راكد اشت الرزق. على اليخت عمل حفلة، قال على شرف حفل التعارف، بعدين بيّنت الحقيقة. شو بقولوا؟ داب التلج وبيّن التراب. طلع مستأجر اليخت، مجمع له قرشين، ضحك عليها وعلى المجموعة، عملت ريسيرش لأنه اختفى، طلع شوفير تاكسي. مع احترامي لأحلى مهنة، أصلا نحن أكثر ناس بيسمعونا هني شوفيريت التاكسي. الله يقويكم ويحميكم. أكتر ليش طلع له؟ يا الله شو فيك هالتواصل الاجتماعي؟ شو فيك أوقات تبين صورة مزيفة عنك بالشكل وبالمضمون وبالماديات؟ ما بترجح مع مين من كان، هو نجحت معه. أنا متفرج على صورة اليخت، يعني لو تشوف هيك صور تقول معقول انه حطت اكيد مبلغ ليستأجره؟ شي بياخد العقل. هيدا الترند عرف زبط حاله. هذيك المرة في شخص اتصل فينا وقال انه ما تقولي يلعن التواصل، تواصل بجنن اذا عرفتي كيف تستخدمي لمصلحتك. هون بدي اقولها برافو عليك، عرفت كيف تستخدم التواصل لمصلحتك وصحتين عقلبك.

تحقيق بيقول من عالم الطفولة إذا تأخرتوا تعطوا سلولير لابنكم بيكون أحسن، صحته النفسية بتكون أفضل، وعلاماته بالمدرسة بتكون أحسن. العمر هو 13 سنة، إذا فيكن تضاينوا ما يحمل ابنكم أو بنتكم تليفون قبل هالعمر معجزة هالطلب. وكتار بيعانوا بيقولوا لك ما عم نقدر، ما هيدا المجتمع وهيدا

القاهرة بتعلن عن ترشيح السيدة فيروز نهاد وديع حداد لتحصل على جائزة النيل للمبدعين العرب. بس قريت الخبر قلت انه النيل والقاهرة رح ينقوا أم كلثوم، عبد الوهاب، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، يعني عمالقة الفن بمصر. وكان في تصويت، الناس بمصر صوتت لتحصل على جائزة المبدعين العرب. صوت من لبنان، صوت فيروز، عنجد خبرية تعنيك كتير، بتعني للفن اللبناني كتير، والأكتر لكل العالم العربي يلي ما بيحلى الصباح.

دايما في عندك غنية مفضلة؟ سألته لتوني قلت له شلون حط غنية لفيروز أفضل غنية لإلك وعلى قلبك؟ قال لي سألوني الناس. الفن ذوق، اللي أنا بشوفه بياخد العقل من غيري بيشوفه عادي.

وعلي ترددت كتير بس مضطرة. في ناس بيشتغلوا بدور العجزة بالمأوى. تستر اخرتنا يا رب. كل ما بزور مأوى بقول يا عاد مين بيعرف كيف رح بتكون اخرته، وخاصة بس يقولوا انه في عندهم اولاد. في ست توفت، ارتاحت. انا بقول اوقات اللي بيموت بيرتاح. لما عملت بحث عنا 5 اولاد ومرتاحين ماديا بشكل انه وقت بتكون مرتاح، ما اوقات المصاري بتعرق لك ومخبطين ببعضهم. وكتبت لهم كلنا حياتها ثروة رهيبة، تركوها على باب المأوى. بيجيني اتصال بيقولوا لي ما معها شنطة، ما معها خيارات، بعتوها مع السائق. خليت أعمل ريسيرش، اتصلت بالشوفار وحكيت معه ايه مزبوط بعتوها بلا شنطة. ما ضينت 3 اجماع. قالت لي المسؤولة اللي بيجوا وما بدهم ومش متقبلين فكرة المأوى نفسيا ما بياكلوا بينتهوا بيموتوا بسرعة. يعني تسر اخرتنا يا رب. عم نحكي القصص مثل ما هي، مع انه قلت لكم بتردد احكي عن قصص حزينه. بنفس الوقت بقول شو في ناس طيبه بتشتغل بهالمطارح، بتخدم الكبير من قلبها. ما تنسوا بدها تغير له، بدها تطعميه، بدها تسنده. في ناس هول بدي اوجه لهم تحيه. شو هالنوع الشغل اللي بياخذ العقل. وبنفس الوقت قدامي ريبورتاج قهرني، وممكن شفتوه اغلبيتكم على وسائل التواصل الاجتماعي، على شاز رولاند، ختيارة شعرها ابيض، عمرها 93 سنة، بتمسكها الممرضة بشعرها، بتعصب منها لانه ما عم تاكل، بتكبها على الارض. لك هالموقف حضرت الفيديو اكتر من مرة بس اتأكد، لانه بتعرفوا اليوم بتقولوا AI منقول مش مزبوط وكذب، بس نشوفهم محطوطين على وسائل اعلام عالمية منصير نصدق. ويا ريتو AI، يا ريت ما صدقتهم هالقد. في اعترفت الممرضة انه عندها اضطرابات نفسية ومشاكل كتير عائلية، فشت خلقها. المهم شغلة اللي بيشتغل هالشغلة قديش بيكون ربنا عطيه نعمة الصبر والقوة والحنية، لانه بقول لك بيقسى قلبك قد ما بتشوف انصايد. خلينا نختم، ما بحب الأخبار المش حلوة، بس بدنا ندعي هيك دعاء يطلع من القلب بآخر شهر العذراء، بلاي عذراء تعطي الناس نعمة الصبر على كل نوع مهنة بيمتهنوها. في قصص ما بتنحمل بالحياة، أي هول بدون صلاة. بنفس الميزان في ناس كتير منيحة وكتير حنونة. الكم منا اطيب التحيه. اصلا ب 12 ايار اللي مرق اليوم العالمي للممرضه ولمهنه التمريض، وجهنا لهم تحيه من قلبنا، وكل مره بنقول لهم مهنتكم مش هينه. الله يقويكم.

محب أعرف الوقت، مطحنة لعمرنا. خلص راح اللي راح، المهم بكرة اللي جاي. دايما بنحكي بتفاؤل وبحب وبأمل وبفرح، بس إنه هذا كله عم بيتمرك من عمرنا. قديش صار عمرك؟ الأصعب قديش صار عمرك؟ كتار كتار كتير. Over 50؟ أوه بكتير. خاصة نحنا بهالبلد، سنين عم تمرق راكد، هيها ل 2026 بكرة منودع 5 أشهر، منبلش بنص السنة. والأمنية عم بتختير معنا، نرجع نجدد لها شبابها كل مرة تنقول

آخر خبرية عن التيتا. تعرف اليوم بكل العالم يحتاجوا الناس اللي بيجيبوا أولاد ما عندهم حدا ينطرن أولادهم يستعينوا بستهم، يا أم الأمرأة يا أم الرجل يا أم الأم يا أم البي. سمعنا خبر مؤخرا أنه في ست تيتا يعني طلبت $12 على الساعة تنطر أولاد ابنها، قالت له مش مجبورة انطرن ببلاش. صاروا ينزلوا لها حكيت على وسائل التواصل الاجتماعي أي بلد بأمريكا. انقسمت الآراء والكومنتات بين أنه إيه برافو صارت الحياة كلها بزنس، وبين التعليقات العاطفية أنه له ولو الحنية اللي بتربي. يلا على لبنان حول، معقول تصير عنا؟ ما بعدين ما في أحلى من اللبناني ولا في أطيب من نفسيته. ثلاث أرباع الأمات اللي بيروحوا على الشغل التيتا هي اللي بتنطر وعقلبها مثل العسل. أحلى نفسية بالعالم رغم كل الظروف اللي ما قلي هنقول على الهواء خبطتنا، كنت بدي أقول دعوستنا. مع هذا كله المرأة والتيتا والبي والجد اللبناني أطيب الناس. تونس فير وأنا بدنا نشكر كل اللي رفعونا اليوم. يلا جاي عيد الأب بحزيران، إن شاء الله يا رب تكون هيك رفقتنا سلتكن غيرت لكم أجواء. وبقلكن إلى اللقاء بإذن الله بأول محطة بتجمعنا من حزيران السبت اللي جاي. الله معكن، وغنية بتاخد الحال مثل العادة.

0: في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو. فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي $6.90، بيرة كيو 330 ملي $0.55.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. المشهد الميداني على اشتعاله، وتطورات الجنوب واجتماع واشنطن بين عون وسلام. مسؤول في الخارجية الأمريكية، المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل السبيل الوحيد لسلام دائم. أيوب للبنان الحر، حزب الله يراوغ وجنبلاط أعطى جعجع الموقع الصحيح من دون قصد. المالية عن المبالغ لمتضرري الاعتداءات، $50 مليون للشؤون الاجتماعية، والمساعدات تجاوزت مئات الملايين. بتنسيق أمريكي، سفن تعبر هرمز بعد إطفاء التتبع، ومستشار خامنئي مطالب ترامب مفرطة.

0: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مرد. المشهد الميداني المشتعل استمر وقعه شديدا على المدن والقرى الجنوبية، لسيما في قضائي سور والنبطي، بتزامن مع مواصلة أعمال تفجير المنازل وجرفها وتحمل الجنوبيين كلفة الانكشاف الميداني بخسائر كبيرة في البشر والحجر، في وقت وصف مصدر عسكري لقناة الحدث الوضع في الجنوب بأنه مقلق وينفلت. أما المفاوضات العسكرية اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي عقدت في البنتاغون أمس وبعد نقاشات معقدة ومطولة استمرت لنحو 10 ساعات متواصلة، فقد عكست جدية القرار الأمريكي في الدفع نحو اختراقات وفي تفضيل التقدم على المسار الأمني والعسكري تمهيدا للمسار السياسي، فيما الرئاسة اللبنانية أكدت اليوم أن الجانب اللبناني أكد في اجتماع واشنطن تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار.
2: في الميدانيات تتوغل القوات الإسرائيلية أكثر فأكثر في المناطق الجنوبية، وباتت على مقربة من مدينة النبطي بعد تقدمها على جبهتي زوتر وأرنون. وأشارت الأنباء إلى أن المسافة الفاصلة بينها وبين المدينة لا تتجاوز المئات من الأمتار. والجديد انذار عاجل الى السكان في البلدات والقرى الاتية: المروانية، اللوبية، ميدون، انصري، زفتة وتفحتة.
1: وتعرض محيط قلعة شقيف لغارات جوية وقصف كثيف، في حين شنت مسيرة غارة على بلدة عبا وافيد بوقوع اصابتين، كما تعرضت دبين لغارات عنيفة، وأغار طيران حربي ومسير على خربة سلم قرب جبانة البلدة.
2: واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية ولمرات عدة النبطي وكفر دونين وكفر تبنيت وفرون وزبدين وشأرة وخربة سلم وياطر وكفر رمان، كما أغارت مسيرة على محيط مسجد بلدة سلعة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح. وأدت الغارات التي استهدفت أنصار وقرى في النبطي إلى 3 قتلى وعدد من الجرحى.
1: إلى ذلك قصفت المدفعية بالقذائف الحارقة مرتفع علي الطاهر المشرف على النبطي، وأغارت المقاتلات على الجميجمي وأنصار وصريفة وانصاري في قضاء صيدا، وعلى بلاط في قضاء مرجعيون وزراري في قضاء صيدا، وأغار طيران إسرائيلي على بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل.
2: تزامن ذلك مع قصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية لمحيط محطة كهرباء جديدة مرجعيون وصولا إلى العريض وأطراف القطران.
1: حزب الله من جهته أعلن استهداف منصة للقبة الحديدية في موقع رأس الناقورة وآلية هامر في بلدة الناقورة وتجمعين لآليات وجنود في رشاف والبياضة، وكذلك استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بدفعة صاروخية نوعية. كما أعلن الحزب نصب كمين فجرا لقوة إسرائيلية مركبة حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندوري وفجر فيها عبوات نسفة.
2: إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت أن حزب الله وسع صباحا نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى.
1: وسط هذه الأجواء نقلت فوكس نيوز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن السبيل الوحيد لسلام دائم هو عبر مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.
2: في أي حال، لماذا تركيز الجهد العسكري الإسرائيلي على النبطية؟ بول عباس.
3: الاستطلاع بالنار بهذه الطريقة يختبر الجيش الإسرائيلي دفاعات حزب الله في النبطية منذ أيام، تمهيدا على ما يبدو للسيطرة عليها نظرا لأهميتها الاستراتيجية، إذ إنها تشكل حلقة الوصل اللوجستية والعسكرية للحزب بين الجنوب والبقاع، ما يجعل السيطرة عليها بمثابة المفتاح للتحكم في طرق الإمداد والتحرك العسكري. الصورة العسكرية تتلخص الآن بتكثيف الضغط الميداني على القرى المحيطة بالمدينة، خصوصا ميفدون وزوطر وقلعة الشقيف لعزل قرى المنطقة عن بعضها البعض. وتعتمد القوات الإسرائيلية في تقدمها على نهج تدريجي يقوم على استنزاف قدرات حزب الله من خلال المزج بين الضربات الجوية المكثفة والتموضع المحدود واعتماد استراتيجية الضغط لإنهاك الطرف المقابل قبل الحسم الميداني.

0: في قصر بعبد عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام للأوضاع في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتمددها إلى عدد من المدن والقرى الجنوبية لاسيما في قضائي صور والنبطية، إضافة إلى استمرار أعمال تفجير المنازل وجرفها وتدمير المعالم التاريخية في الجنوب، فضلا عن التهديدات المستمرة التي تطاول الآمنين والدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وأرزاقهم. واتفق الرئيسان عون وسلام على تكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية المدانة.
1: وأجرى الرئيسان تقييما للاجتماع الأمني في البنتاغون والمداولات التي حصلت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. وتناول البحث أيضا بين الرئيسين التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في الثاني والثالث من حزيران المقبل. وتم في خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والمتابعة اليومية لأوضاع النازحين قصرا من منازلهم وممتلكاتهم.
0: اعتبرت عضو تكتل الجمهورية القوية نائبة غادة أيوب في حديث للبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمي أن الخطأ التاريخي الذي يرتكبه حزب الله أنه لا يستطيع قراءة المتغيرات في المنطقة، مشيرة إلى أنه لا يستطيع رؤية أنه لا يملك أفقا إلا الانتحار إذا استمر بالتلازم مع المسار الإيراني. وأضافت:
2: بقى في حدا مخبى بأنه أولوية الأولويات نزع سلاح حزب الله، انتزاع ورقة إيران في لبنان وفي المنطقة اللي هي أهم وحدة حزب الله، والذهاب إلى هدنة إلى ترتيب أمني عسكري معين ببداية الأمر أكيد بنهايته بيوصل إلى سلام. حزب الله اليوم عم بيراوغ عم يشتري وقت، معتبر أنه التهجم والتخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو مسار ليقدر يشتري وقت ليسمح لإيران أنه ترجع تعيد ترتيب أموره، وبعده عم يقنع بيته. هون الخطورة بأنه بكرة وقت إيران بتفاوض هي وأمريكا وبيوصلوا إلى مفاوضات، لح يرجع ينشال العقوبات عن إيران ولح يرجع البحبوحة، ونحن لح نرجع نعمر لكم ونحن لح نرجع ندفع لكم ونساعدكم. وليد بيك اللي باللي عم بيقوله أنا بالعكس فيه كتير إيجابية، يعني اليوم حطلك بأنه اليوم في حزب الله وفي قوات لبنانية، ما في فرقاء آخرين وما بقى في حل وسط. وقال لك
3: أنا في الزعامة المسيحية لسمير جعجع
2: إيه، وإجا قال لك أنه أنا حزب الله بطلت عم بحكي أنا وياه، أنا بطلت موجود معه وعم بتواصل معه من وقت ما تم اغتيال السيد حسن، وبالتالي أنا وين صرت؟ أنا صرت حتى الوسط ما تركولنا مجال نكون فيه. نحن اليوم في قوات لبنانية وفي حزب الله، إنه بعدين وقتا عم نشبه بموسى. اليوم ليه بدي أخذها على طول يعني
3: السلبية
2: والمقالات اللي عم تنكتب إنه ليه ما عم برد دكتور سمير جعجع وليه شارل جبور ما عم برد وليه ما في حدا عم برد؟ أنا بعتقد إنه فيها من الحكمة يمكن خلينا نقولها بأنه بالعكس، يعني عطى سمير جعجع عطى الموقع الصحيح بدون ما يكون قاصد يقولها بطريقة مباشرة،
3: لأنه موسى فتح البحر ليمرق شعبه،
2: يعني في خارطة الطريق ما بيقدر حدا يعمل الخلاص إلا عبر القوات اللبنانية اللي عم تنقدي بالدولة.
1: نائب حزب الله علي فياض اعتبر أن المفاوض الذي لا يملك عوامل قوة يفاوض على انهزامه واستسلامه ورضوخه لشروط العدو، معلنا أن السلطة اللبنانية تبدو ترشاء على حد تعبيره.
4: تصوروا مثلا أمام أولئك الذين يدعوننا إلى إلقاء السلاح أن يكون هذا العدو ممعنا في حالة القتل والتدمير والتوغل في أرضنا وتدمير القرى وارتكاب المجازر وصولا إلى بيروت، وأن تقوم هذه المقاومة وتسلم سلاحها. أي منطق هو هذا المنطق؟ وأن في دولة بالعالم، سلطة بالعالم، ترضى بأن يتعرض شعبها لهذا المستوى من الدمار والقتل وحرب الإباد دون حدود ودون قواعد، وتكون ردة فعلها على هذا القدر من البرودة وعدم الاكتراث والذهاب إلى التفاوض وكأن يعني لا شيء يحصل أو أن شيء عادي؟ مواقف السلطة هي أقرب لأن تكون رفع عتب فقط لإصدار موقف شكلي.
0: اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحث ملف قانون العفو العام. محسن السقال.
5: ترأس مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام اجتماعا موسعا في دار الفتوى في طرابلس بمشاركة عدد من النواب السنة من المدينة ومختلف المناطق اللبنانية إلى جانب رجال دين ونقباء وفاعليات، وخصص للبحث في ملف العفو العام. وأكد المجتمعون أهمية إقرار قانون عفو عادل ومنصف يحقق العدالة وينصف المظلومين ويسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها مئات العائلات اللبنانية، فضلا عن المساهمة في معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون. النائب أحمد الخير تحدث باسم المشاركين وقال:
6: أكدنا على أنه إقرار هذا القانون هو أمر أكثر من ضروري. كل الكلام اللي عم ينحكى على أنه هذا القانون تم تعطيله أو ما لح يتم السير فيه فهو يناقض ويجافي الحقيقة لدى النواب السنة. نحن أكثر ناس حريصين على تمرير هذا القانون بشكل طبيعي، ولكن أنه يكون في عدالة حقيقية لفئة من الموقوفين والمحكومين اللي انظلموا خلال حقبة من التاريخ. كل اللبنانيين وكل الكتل السياسية اعترفت خلال اللجان المشتركة والجلسات أنه في مظلومية وقعت على عاتق فئة معينة.
5: بدوره قال النائب أشرف ريفي:
7: ما تحط أفخاخ بالمشروع اللي كان عم يدرس باللجان المشتركة. هناك فخين، وضع فخ بمادة معينة تبع الإدغام، وضع فخ آخر الحياة باللي صار له فترة 12 سنة أو 14 سنة بعده محكوم مبدئيا. توافقنا أن نكون حكما إذا بدك كنواب سني الأغلبية، حتى ما أقول الكل مبدئيا، قد يكون الأخ شوي عدد عنده ارتباطات معينة، الأغلبية نكون فريق عمل واحد بشكل لجنة بتمثلنا كلنا سوا دور على الرؤساء لإيضاح الأمر يتخرج بالسياسة أكثر ما يتخرج بالقانون.
5: شكرا معنا. محسن السقال، بنان الحر، طرابلس.
0: صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية الآتي: نشر بعض الإعلام منسوبا إلى الوزير ياسين جابر أرقاما مغلوطة ناتجة بغالب الظن عن فهم خاطئ أو عدم متابعة دقيقة لكلامه ولمجريات ما تم تخصيصه لمساعدة متضرري الاعتداءات الإسرائيلية على المستوى الصحي والاجتماعي والإغاثي وسواه. وفيه أن ما خصص من أموال في هذا الشأن هو فقط 50 مليون دولار، فيما الصحيح أن المبلغ هو ما خصص لوزارة الشؤون وحدها من الخزينة العامة، يضاف إليها مبلغ 200 مليون دولار من البنك الدولي و45 مليون يورو، مضافا إليها 32 مليونا آخر من الاتحاد الأوروبي للوزارة نفسها، فضلا عن عشرات ملايين الدولارات صرفتها وزارة المال للقطاع الصحي عبر وزارة الصحة، إضافة إلى عشرات ملايين الدولارات التي صرفت عبر الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب كونهما المؤسسات المعنية بأعمال الإغاثة، وهو ما بلغ إلى اليوم أكثر من 130 مليون دولارا، يضاف إلى ذلك ما توفر من مساعدات ودعم عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية، وعليه اقتضى التوضيح.
8: منحت وزارة الحج السعودية شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية جائزة الامتياز في عملية تفويج الحجاج لموسم 2026 تقديرا لجهودها في تنظيم ونقل الحجاج وتقديم الخدمات اللوجستية والتشغيلية في خلال موسم الحج.
0: سفن تعبر هرمز بعد إطفاء التتبع بتنسيق أمريكي، مستشار خامنائي يصف طلبات ترامب بالمفرطة، وأخبار أخرى في هذا التقرير مع كارلا عيد القصيفي.
9: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين بأن الجيش الأمريكي نسق مع عدد من السفن لعبور مضيق هرمز بعد إطفاء أجهزة التتبع الخاصة بها، فيما استخدمت الولايات المتحدة روبوتات لإزالة الألغام وتأمين الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي بحسب المسؤولين. توازيا كشفت ABC نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي أن عمليات البحث العسكرية في مضيق هرمز منذ بدء الحرب لم تكشف أي دليل على وجود ألغام. من ناحيتها أشارت وكالة تسنيم إلى أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ لا يزال قائما، وإلى أن السفن الإيرانية تتلقى تحذيرات من البحرية الأمريكية بعدم العبور، مشيرة إلى أن هذه البحرية طلبت من السفن الإيرانية البقاء خلف خط الحصار. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فاعتبرت أن مستوى التهديد الأمني البحري في المضيق لا يزال حرجا للغاية بسبب الحصار. في هذا الوقت أعلن مستشار خامنئي العسكري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل الحصار ويبالغ بمطالبه المفرطة التي تقوض فرص التوصل إلى تفاهمات سياسية في مسار التفاوض. نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن حطام صاروخ إيراني سقط على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت من دون معلومات مؤكدة حول تسجيل إصابات أو أضرار. إلى ألمانيا، حيث أفيد بإغلاق مطار ميونخ بشكل مؤقت عقب رصد طائرة مسيرة في محيطه، ما أدى إلى تعليق حركة الملاحة الجوية وإجراءات احترازية أمنية في انتظار اكتمال التحقيقات وتحديد مصدر المسيرة. كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا.
10: لقب دوري أبطال أوروبا الليلة فرنسي أو إنجليزي وإجراءات وقائية بحق المشجعين الأفارقة في المونديال بسبب فيروس إيبولا. جورج الهاني.
11: ضوء على المونديال. تتجه أنظار محبي الفوتبول حول العالم للعاصمة المجرية بودابست اللي رح تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي الساعة 7 من مساء اليوم بتوقيت بيروت، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2026. أرسنال اللي عم بفتش عن لقبه الأوروبي الأول بتاريخه كان تخطى أتلتيكو مدريد الإسباني بالدور النصف نهائي، بينما أكسب باريس سان جيرمان حامل اللقب مرة واحدة فريق بايرن ميونخ الألماني بالدور ما قبل النهائي. بالانتقال لأخبار المونديال، رح يشارك النجم المصري محمد صلاح إلى جانب مواطنيه الحارس محمد الشناوي ولاعب الجناح محمود حسن المعروف بتريزيجيه بالبطولة العالمية للمرة الثانية بعد مونديال روسيا 2018، وذلك بعد ما اختاروا المدرب منتخب الفراعنة حسام حسن ضمن التشكيلة اللي رح تخوض نهائيات كأس العالم ابتداء من 11 حزيران المقبل. أعلنت السلطات الأمريكية والكندية والمكسيكية أنه رح يتم اتخاذ إجراءات منسقة لحماية الصحة العامة بما يتعلق بقدوم المشجعين من قارة أفريقيا لحضور المونديال بسبب انتشار فيروس إيبولا. ولاحقاً أعلنت 3 شركات طيران مكسيكية كبيرة إنها رح تفرض قيود لمدة 60 يوم على القادمين من القارة السمراء.
12: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
1: الطقس ربيعي مستقر، درجات الحرارة ضمن المعدلات الموسمية مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا ورطبة من تركيا، وتتراجع تدريجيا اعتبارا من الاثنين. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من الخميس المقبل مع أجواء مستقرة ودافئة.
10: وختام النشرة بنداءين إنسانيين. المريض ريمون دمرجيان بحاجة إلى أو نيجاتيف في مستشفى المعونات للتواصل على الرقم 70530621، ومريض في مستشفى أبو جودي بحاجة إلى أ بي نيجاتيف أو أو نيجاتيف. كان في جولة الظهيرة. المشهد الميداني على اشتعاله وتطورات الجنوب واجتماع واشنطن بين عون وسلام. مسؤول في الخارجية الأمريكية، المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل السبيل الوحيد لسلام دائم. أيوب للبنان الحر، حزب الله يراوغ وجنبلاط أعطى جعجع الموقع الصحيح من دون قصد. المالية عن المبالغ لمتضرري الاعتداءات، 50 مليون دولار للشؤون الاجتماعية، والمساعدات تجاوزت مئات الملايين. بتنسيق أمريكي، سفن تعبر هرمز بعد إطفاء التتبع، ومستشار خامنئي مطالب ترامب مفرطة. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا جوزيف كريم.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بين بري وقاسم، حين يخرج خلاف الرئيس نبيه بري مع الشيخ نعيم قاسم إلى العلن عبر الإعلام ولا سيما المواقع
2: لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم.
1: شو بعمل مع باي عنيف ما قادر بقى اتحمل؟ اول شي مش منيح كبت المشاعر او السيطرة عليها، لان هالشي بيمنع مع الوقت انك تحس. بركي كمان يلي مش قادر تتحمله هو الحكم والانتقاد يلي عم تعمله على بيك بس يعصب. يلي لازم يصير هو انك تحس بالمعاناة يلي عم بيعيشها بيك، وكمان تحس انه بيك ما بيحب حاله، وباللحظة يلي هو بيفقد أعصابه على اللي حواليه هو عنف جواني على حاله. بيك عم بيكبت أحساسه، مشان هيك عم بيفقد السيطرة. يلي فيك تعمله إنك تحكي معه بس يروق، وتخبره قديه ما حسيت بالاحترام. والأهم لازم تتمرن على فهم المعاناة تبعه، وتتمنى له يكون مبسوط. بهالطريقة بتسامحه وبتسامح حالك إنك كرهته ببعض الأوقات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، ست أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

في الجديد الميداني، بيان للجيش اللبناني أعلن إصابة عسكريين في الجيش بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق عام عبا النبطي. وأضاف بيان الجيش أنه تم نقلهما إلى أحد المستشفيات. إلى ذلك، نفذت مسيرة غارة على سيارة على طريق حبوش النبطي، وشن طائرة حربية غارة على محيط منطقة الصوان بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون، وقصفت المدفعية مرة جديدة محيط قلعة الشقيف بشكل مركز، وطاول القصف أطراف النبطي الفوقة وكفر تبنيت. وتعرضت قرى المنصور وبيوت السياد والقليلي ومجد الزون لقصف مدفعي من مرابض في البياضة وشمع جنوب سور، وسط تحليق كثيف لطيران حربي في الأجواء. وأغار الطيران الإسرائيلي على محيط بلدة بلاط في قضاء مرجعيون وعلى المنطقة الواقعة بين قعقعية الجسر وكفر صير، وسجل قصف مدفعي على العيشية وأطراف المحمودية، كما سجلت 3 غارات على بلدة مشغرة في البقاع الغربي. الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل وسقوط هدف جوي مشبوه قرب الحدود من دون إصابة. صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي: إن الأخبار التي نشرها موقع بيروت تايم لا صحة لها على الإطلاق، وهي عارية تماما من الصحة حتى من الناحية الجغرافية، فالرفيق بول حرب هو منسق منطقة البترون، فيما الرفيق جليل الخوري هو نائب منسق منطقة الكورة. وإذ نأسف لنشر أخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ندعو إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها التزاما بأبسط المعايير المهنية والإعلامية. أكد وزير الدفاع الأمريكي مواصلة الحصار على موانئ إيران والسيطرة على هرمز، وقال: سنواصل الضغط على إيران حتى توصل لاتفاق مقبول. واليوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجا للغاية بسبب الحصار. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا تلياني نيجروني بدولار و90 سنت، أشقوان بقر كافال لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط قلعة شقيف بشكل مركز مع انتشار القوات الإسرائيلية في المنطقة المجاورة. في قضاء النبطي طول القصف أطراف النبطي الفوقة كفر تبنيت ومنزل رئيس بلدية الكفور والمنطقة بين زوطر الشرقية وميفدون، واستهدفت سيارة على طريق حبوش النبطي. في سلسلة القصف غارات متواصلة على مشغرة في البقاع الغربي، غارة على بلاط في مرج عيون وعلى شهابية في قضاء سور. في جزين قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق الريحان والعيشية والمحمودية. في الجهة الإسرائيلية دوت صافرات الإنذار في المطلي وكفرج العادي شمال إسرائيل خشية تسلل مسيرة. بعد انتشار مقاطع مصورة عن مغادرة اليونيفيل الجنوب باتجاه البقاع أو عبر مطار رفيق الحريري الدولي، أوضحت القوات الدولية أن الأمر يقتصر على عملية لوجستية روتينية في التبديل تجرى كل فترة، إذ يغادر حاليا أعضاء إحدى الوحدات ليحل آخرون مكانهم. وقفة إعلانية ونتابع.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
0: توضيحا للأرقام المتداولة بشأن مساعدة المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، لفت المكتب الإعلامي في وزارة المالية إلى أن المبلغ المخصص لذلك هو 50 مليون لوزارة الشؤون وحدها، إضافة إلى 200 مليون دولار من البنك الدولي و45 مليون يورو و32 مليون أخرى من الاتحاد الأوروبي للوزارة نفسها، فضلا عن أكثر من 130 مليون دولار صرفتها وزارة المالية عبر وزارة الصحة والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، مع ما توافر من مساعدات ودعم عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية. حذر مركز الأمن البحري في سلطنة عمان كل السفن من جسم عائم يشتبه بأنه لغم غرب المنطقة في هرمز. أخيرا أعلن حزب الله العراقي استمراره في العمل الجهادي، وقال إنه لن يبحث مسألة السلاح ما دام انتشار قوات أجنبية مستمرا في إقليم كردستان. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقة برعاية اي بي تي.
1: بأيام البرد، بأيام الشتاء، الدفا مضمون مع اي بي تي ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76-733-337 وخلي الدفع يوصل لعندك.
2: البنزين 95 أوكتان 2,582,000، البنزين 98 أوكتان 2,600,000، المازوت 2,197,000، والغاز 1,391,000.
0: أسعار المحروقة برعاية اي بي تي.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
1: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
3: هاي خبره، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: أجمل تحية من وجه لكم إياها من لبنان الحر. مثل كل نهار سبت موعدنا بيتجدد معكم وبرنامج جذور، ومنترافق سوا عبر الموجات الثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.7 و102.3. لكم أطيب تحيات المخرج بيتر حشاش وبول عباس. بالبداية بحب شير لنقطة حتى ما تختلط الأمور عند بعض المستمعين، خصوصا وقت نتناول جذور العائلة اللبنانية. بعض العائلات بس يدخل عليها أقل التعريف بتكون غير عائلة، فمثلا عائلة الحشاش وحشاش في فرق مع أنه نفس اللفظ. عم نوضح هيدا الشيء حتى ما تختلط الأمور عند البعض.

نكهة من الجذور وأرشيف إذاعة لبنان الحر. اليوم رح نسمع أغنية درج الياسمين لهدى، صدرت أغنية درج الياسمين بصوت الفنانة هدى حداد من خلال سكتشات للأخوين رحباني بأوائل السبعينيات، وتحديدا عرضت ببرنامج تلفزيوني كان اسمه سهرة حب سنة 1971. إذن رح نبقى مع هدى ودرج الياسمين.

0: البحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: مشوار مشوار اليوم لمحبي السياحة الدينية. تاريخ الكنائس بيعكس الوجود المسيحي الموثق والمستمر بجبال لبنان منذ القرون الميلادية الأولى.

بما انه نحن بالشهر المريمي، شو رايكم ناخذكم مشوار على بعض المواقع ونتعرف عليها؟ اول موقع هو لاقدم كنيسه مكرسه للعذراء بالشرق، بتوجد بسمار جبيل. هي كنيسه سيده المعونات، عمرها 1400 سنه، مبنيه بجزء كبير منها بمواد بناء بتعود للعصور القديمه. سقف هالكنيسة والحيطان مهدمة، ولكن شجرة سنديان شكلت سقف طبيعي لتظلل الكنيسة. للمعلومات، سمار جبيل بلدي بقضاء البترون، بترتفع عن سطح البحر 450 متر وبتبعد عن بيروت 57 كيلومتر. ومن الكنائس أيضا كنيسة سيدة الريح بأنف الكورة، هالكنيسة من أقدم الكنائس المكرسة للعذراء أيضا. كمان عنا بعض الكنائس مثل كنيسة مرميمة بإهدن، هالكنيسة بنيت بالعام 749 ميلادية على أنقاض هيكل وثني روماني مقدوني كان مخصص لإله الشمس. تعتبر هالكنيسة مركز تاريخي ماروني مهم، وبتتميز بوجود أحجار ضخمة ونقوش سريانية ورموز يونانية. ومن الكنائس أيضا كنيسة مار مارون الديمان بقضاء بشري، بتعود للقرن السادس الميلادي. الكنيسة صارت كرسي لمار يوحنا مارون، أول بطريرك للموارنة ومؤسس الكنيسة، بيطل على وادي قديشة المقدس. أعاد بناء البطريرك يوسف أصفين بالعام 1787، وكان مقر للبطريركية ومدرسة إكليريكية كانت هامة بتاريخ الكنيسة المارونية. وأيضا من الكنائس كنيسة مار مخيل بجبيل، بتعود للقرن السادس الميلادي. هون منحب نشير أنه هالكنائس هن إضافة لكنائس ومعابد للعذراء كتير مهمة، من سيدة حريصة بشويت دير الأحمر، سيدة زحلة، سيدة التلة دير القمر، وسيدة المنطرة مغدوشي. مواقع بتحرز انه الواحد يتعرف عليها ويزورها.

0: جذور حكاية وهوية ما بتنتسى.
1: صندوق الذكريات. اليوم رح نحكي عن الشموع. بيعود تاريخ صناعة الشموع بلبنان للعصور القديمة الفينيقية والرومانية اللي اعتمدوا عليها، وكانت مصنوعة من شمع العسل ودهن الحيوانات كأداة أساسية للإنارة. أما الصناعة الحرفية والحديثة فقد بدأت وتطورت محليا من نحو 50 سنة، واكتسبت طابع إنتاجي ومهم خلال فترة الحرب اللي شهدها لبنان. ارتبطت صناعة الشموع بجبل لبنان وبعض القرى تاريخيا بالأديرة والاحتفالات الدينية، حيث كانت تصنع الشموع يدويا.

0: لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: حكاية عائلة. العائلة الأولى معنا لليوم عائلة جبيلي. جبيلي من الأسر المشتركة بين المسيحيين بصليمة، بيروت، بعبدة، الحزمية، والمسلمين بصيدا وبيروت والقلمون. اسم هالعائلة منسوب لمدينة جبيل اللي يقال إن موطن أجداد هالعائلة الأوائل. المسيحيون من آل جبيلي ببعبدة بحسب المراجع أصل من حمات وصليمة، وبصليمة أصل من جبيل. ببعض المراجع

حكاية عائلة الباشا. بيقول أحمد أبو سعد بمعجمه أنه اسم الباشا ربما اشتق من كلمة باشة الفارسية، وهو اسم طائر من الجوارح عربوا العرب بلفظ باشئ. الباشا اسم لمجموعة من الأسر اللبنانية. أسرة الباشا من السنة بتنتشر ببيروت والقلمون طرابلس، واللي اشتهر من هالأسرة الملحن توفيق الباشا وابنه الموسيقار عبد الرحمن الباشا. أما الأسر المسيحية من عائلة الباشا، يقال إنها كانت بالبداية تسكن بعلبك قبل ما ينتشروا بدوما، مشغرة، دير القمر، زحلة، حرف مزيارة، بشري ودرعون. وهالأسرة بالأساس بحسب بعض المراجع كانت تعرف باسم عائلة ديب. أما أسرة الباشا من الشيعة واللي بتسكن لخيام وبعلبك، بحسب المراجع هن من سلالة وحدة بترجع بنسبة لآل ناصر الدين. كما أنه في فرع من أسرة الباشا من الموحدين الدروز بدميت، مجد البعنة، شويفات وبيروت. بحسب تاريخ أسرة الباشا لمحمد خليل الباشا، ورد أنه أجداد أسرة الباشا من الدروز خرجوا من العراق بأوائل القرن الحادي عشر، ووصل قسم منهم للبنان بالعام 1687 وسكنوا كفر سلوان، ولليوم بعده اسمه مذكور بالسجلات العقارية وبعض الأراضي مع

الحي من الأسر المسيحية اللي بتسكن الكفور بكسروان، وبحسب بعض المراجع هالأسرة هي بالأصل من بيت عيسى سيف بعشوت. وصل جد هالأسرة الأول فيما بعد لغسطة وصار شريك بدير مار أنطونيوس عين ورا. ابنه البكر كان اسمه أسطفين، فعرفت زريته بآل أسطفين، وهن غير بيت أسطفين الكفور اللي أصلن من جيش. تحمل الاسم نفسه أسرة من الموحدين الدروز بتسكن عين جرفة بقضاء حصبية. كما أنه في أسرة من المسلمين السنة بتسكن طرابلس.

منتابع مشوارنا معكم من لبنان الحر وبنوصل لأسرة غصيبي. غصيبي من الأسر المسيحية بأرطبة اسم عربي، وهو بالتاريخ اسم لفخذ من البوفعور والبوفارس بالعراق. ويبدو أنه هالأسرة من سلالة آل السخن اللي بيرجعوا بنسبهم لمالك بن أبي غيث اليمني. وبعضهم بيقول أنه آل غصيبي هن فرع من مشايخ آل حنا الظاهر. من غصيبي للغصين، أسرة غصين من الأسر المسيحية اللي بتسكن ضيعة عين الأبو، أصل الاسم عربي بمعنى تصغير الغصن. وهالاسم بالتاريخ هو اسم بلدي باليمن. يقال أيضا أنه هالأسرة بتعود بجذورة للعقورة اللي نزحت عنا لكفرحتنا البترون، وبعدين لعين الأبو، ومنا لزحلة وحوش الزراعني وبكفيخ. إلا أنه بحسب المعلوف هالأسرة من جيج، وهي وآل جميل ومقصود من سلالة واحدة.

لهون بيوصل مشوارنا معكم لليوم لنهايته. بتمنى لكم بقية أوقات سعيدة برفقة برامج لبنان الحر. حتى نلتقي معكم الأسبوع اللي جاي، لكم أطيب تحيات المخرج بيتر حشاش وبول عباس. أما مسك الختام لليوم رح يكون مع أشوف جمال القمر وصباح فخري. اتضلوا بأمان.

بظل هالأوضاع المعيشية الصعبة صار المواطن يفتش عن الأوفر والأسهل، فشوية توفير ما بتضر من شيء، بس بشرط ما تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها. وهون أكيد عم بحكي عن دراجات النارية يلي بتسهل قسم كبير من الأعمال، بس للأسف إساءة استعمالها بحالات كتيرة بيعرض سائقة للخطر وبيعمل أرباك وأوقات مصايب للآخرين، بظل غياب شبه تام للأجهزة الأمنية يلي دور الأساسي تقمع المخالفات وتضبط سير هالأمور حسب الأصول والأنظمة المرئية الإجراء. من سرعة زايدة لا تزوروا بين السيارات بطريقة لاواعية، للأصوات المزعجة يلي في قسم كبير من الدراجات بيصدرها، وللأعداد المش مسموحة بالتنقل على نفس الدراجة، وهون الريسك كتير كبير والأضرار الجسدية قريبة، وخاصة أنه الالتزام بوسائل الحماية كاسك وغيره غير ملزمة، يعني هي بس للزينة. بقى بتمنى تسمع نصيحتي كرمالك وكرمالي.

0: في المسيرة هذا الشهر، معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان، اعطيالك. المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل لشا 4 كيلو $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر $5.70.

إنها الخامسة لربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم جولة المحلية. أجواء اجتماع البنتاغون بين عون وسلام في بعبدة، تقدم إسرائيلي برا وغارات مكثفة جنوبا وبقاعا وإصابة عسكريين بالنبطي. أيوب لإذاعتنا: لا أفق أمام الحزب إلا الانتحار إذا استمر بالتلازم مع المسار الإيراني.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع رولا فخري ونجوى جرداق. أما وقد عقدت بالأمس المحادثات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في البنتاغون على إيقاع التمادي الإسرائيلي في الاعتداءات جنوبا وبقاعا، فإن الأنظار إلى الجولة الجديدة من المحادثات السياسية التي تعقد في 2 و3 من حزيران المقبل في واشنطن على أن محادثات أمنية عسكرية جديدة ستعقد في المرحلة المقبلة، تتمسك واشنطن بها لإطلاق مسار حصر السلاح وإدارته بما يسمح بتقدم أسرع للمفاوضات السياسية، علما أن الوفد العسكري التقى في واشنطن رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى حميد معوض لوضعهما في صورة الاجتماع العسكري الذي كان اليوم الحاضر الأبرز في بعبدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، البداية من الميدان.
1: وفي الميدانيات تتوغل القوات الإسرائيلية أكثر فأكثر في المناطق الجنوبية، وباتت على مقربة من مدينة النبطية بعد تقدمها على جبهتي زوطر وأرنون. وأشارت الأنباء إلى أن المسافة الفاصلة بينها وبين المدينة لا تتجاوز مئات الأمتار. وجديد الإنذارات إلى السكان المتواجدين في بلدات وقرى المراونية، ميدون، أنصارية، زفتة، تفحتة، ميفدون، شوكين، زبتين في النبطية، جديدة أنصار، زرارية، مزرعة كوثرية الرز ومشغرة.
0: واليوم أعلنت قيادة الجيش إصابة عسكريين بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة على طريق عام عبا النبطي، ونقلا إلى أحد المستشفيات للمعالجة، كما سقط 3 قتلى وعدد من الجرحى بغارات على أنصار وقرى في النبطي، وسقط قتيل وجريح في محيط بلدة سلعة.
1: وبعد الظهر استهدفت سيارة على طريق حبوش في النبطية، والغارات متواصلة على مشغرة في البقاع الغربي، كما سجلت غارات جنوبا على دير الزهراني وعلى الجمي وأنصار وصريفة وأنصارية في قضاء صيدا، وعلى بلاط ودبين في قضاء مرجعيون وزرارية في قضاء صيدا، وعلى بلدة حريص وخربة سلم في قضاء بنت جبيل، وعلى شهابية قضاء صور ومحيط قلعة لشقيف.
0: وقصفت المدفعية مرة جديدة محيط قلعة شقيف بشكل مركز، وطاول القصف أطراف النبطي الفوقة وكفر تبنيت ومنزل رئيس بلدية الكفور والمنطقة بين زوطر الشرقية وميفدون، وتعرضت قرى المنصوري وبيوت السياد والقليلي ومجد الزون لقصف مدفعي من مرابض في البياضة وشمع جنوب صورة. وفي جزين قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق الريحان والعيشي والمحمودية، كما سجل قصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية على محيط محطة كهرباء جديدة مرجعيون وصولا إلى العريض وأطراف القطراني.
1: حزب الله من جهته أعلن استهداف منصة للقبة الحديدية في موقع رأس الناقورة وآلية هامر في بلدة الناقورة، وتجمعين لآليات وجنود في رشاف والبياضة، وكذلك استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بدفعة صاروخية نوعية. كما أعلن الحزب نصب مكمن لقوة إسرائيلية مركبة حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية بلدة الغندورية وفجر فيها عبوات ناسفة. إلى ذلك دوت سفارة الإنذار في المطلة وكفر جلعادي شمال إسرائيل خشية تسلل مسيرة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة فيما انفجرت أخرى قرب الحدود في الجليل الغربي.
0: وسط هذه الأجواء وبعد انتشار مقاطع مصورة عن مغادرة اليونيفيل الجنوب باتجاه البقاع أو عبر مطار رفيق الحرير الدولي، أوضحت القوات الدولية أن الأمر يقتصر على عملية لوجستية روتينية في التبديل تجرى كل فترة، إذ يغادر حاليا أعضاء إحدى الوحدات ليحل آخرون مكانهم.
1: في بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتمددها إلى عدد من المدن والقرى الجنوبية لا سيما في قضاء صور والنبطية، إضافة إلى استمرار أعمال تفجير المنازل وجرفها وتدمير المعالم التاريخية في الجنوب، فضلا عن التهديدات المستمرة التي تطاول الآمنين والدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وأرزاقهم. واتفق الرئيسان عون وسلام على تكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية المدانة.
0: وأجرى الرئيسان تقويما للاجتماع الأمني في البنتاغون والمداولات التي جرت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. وتناول البحث أيضا بين الرئيسين التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 حزيران المقبل. وتم في خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والمتابعة اليومية لأوضاع النازحين قصرا من منازلهم وممتلكاتهم.
1: اعتبرت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أن الخطأ التاريخي الذي يرتكبه حزب الله أنه لا يستطيع قراءة المتغيرات في المنطقة، مشيرة عبر برنامج بلا رحمة من لبنان الحر إلى أنه لا يستطيع رؤية أنه لا يملك أفقا إلا الانتحار إذا استمر بالتلازم مع المسار الإيراني. أضافت
2: بقى في حدا مخبى بأنه أولوية الأولويات نزع سلاح حزب الله، انتزاع ورقة إيران في لبنان وفي المنطقة اللي هي أهم وحدة حزب الله، والذهاب إلى هدنة إلى ترتيب أمني عسكري معين ببداية الأمر أكيد بنهايته بيوصل إلى سلام. حزب الله اليوم عم بيراوغ عم يشتري وقت، معتبر أنه التهجم والتخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو مسار ليقدر يشتري وقت ليسمح لإيران أنه ترجع تعيد ترتيب أموره، وبعده عم يقنع بيته. هون الخطورة بأنه بكرة وقت إيران بتفاوض هي وأمريكا وبيوصلوا إلى مفاوضات لح يرجع ينشال العقوبات عن إيران ولح يرجع البحبوحة، ونحن لح نرجع نعمر لكم ونحن لح نرجع ندفع لكم ونساعدكم. وليد باك اللي باللي عم بيقوله أنا بالعكس فيه كتير إيجابية، يعني اليوم حط لك بأنه اليوم في حزب الله وفي قوات لبنانية، ما في فرقاء آخرين وما بقى في حل وسط. وقال لك
3: اعترف الزعامة المسيحية لسمير جعجع
2: وإجا قال لك أنه أنا حزب الله بطلت عم بحكي أنا وياه، أنا بطلت موجود معه وعم بتواصل معه من وقت ما تم اغتيال سيد حسن، وبالتالي أنا وين صرت؟ أنا صرت حتى الوسط ما تركولنا مجال نكون فيه. نحن اليوم في قوات لبنانية وفي حزب الله. إنه بعدين وقتا عم نشبه بموسى، اليوم ليه بدي أخذ على طول يعني
3: السلبية
2: والمقالات اللي عم تنكتب إنه ليه ما عم برد دكتور سمير جعجع وليه شارل جبور ما عم برد وليه ما في حدا عم برد؟ أنا بعتقد إنه فيها من الحكمة يمكن خلينا نقولها بأنه بالعكس، يعني عطى سمير جعجع عطى الموقع الصحيح بدون ما يكون قاصد يقولها بطريقة مباشرة،
3: لأنه موسى فتح البحر ليمرق شعبه،
2: يعني في خارطة الطريق ما بيقدر حدا يعمل الخلاص إلا عبر القوات اللبنانية اللي عم تناقضي بالدولة.
0: نفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية الأخبار التي نشرها موقع بيروت تايم مؤكدة أنها عارية تماما من الصحة حتى من الناحية الجغرافية، فالرفيق بول حرب هو منسق منطقة البترون، فيما الرفيق جليل الخوري هو نائب منسق منطقة الكورة. وإذ تأسف لنشر أخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة تدعو إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها التزاما بأبسط المعايير المهنية والإعلامية.
1: توضيحا للأرقام المتداولة بشأن مساعدة المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، لفت المكتب الإعلامي في وزارة المالية إلى أن المبلغ المخصص لذلك هو 50 مليون لوزارة الشؤون وحدها، إضافة إلى 200 مليون دولار من البنك الدولي و45 مليون يورو و32 مليون أخرى من الاتحاد الأوروبي للوزارة نفسها، فضلا عن أكثر من 130 مليون دولار صرفتها وزارة المالية عبر وزارة وزارة الصحة والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب مع ما توافر من مساعدات ودعم عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية.
0: منحت وزارة الحج والعمرة السعودية شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية جائزة الامتياز في عمليات تفويج الحجاج لموسم 2026 تقديرا لجهودها في تنظيم ونقل الحجاج وتقديم الخدمات اللوجستية والتشغيلية في خلال موسم الحج.
4: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة المرور ناشطة على المدخل الشمالي للعاصمة بيروت باستثناء أوتوستراد جوني المسلك الغربي، حركة المرور كثيفة عند المدخل الجنوبي والشرقي، وحركة السير ناشطة داخل العاصمة بشكل عام. ونشير إلى حصول حادث مروري بين مركبتين على بولفار بيير جميل باتجاه العدلية أدى إلى انقلاب إحداها ونتج عنه جريحين، وحركة المرور كثيفة في المحلة، و دراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: الطقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا ورطبة من تركيا، وتتراجع تدريجا اعتبارا من يوم الاثنين، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس المقبل مع أجواء مستقرة ودافئة. ختاما إعادة للعناوين. أجواء اجتماع البنتاغون بين عون وسلام في بعبدة. تقدم إسرائيلي برا وغارات مكثفة جنوبا وبقاعا وإصابة عسكريين بالنبطي. أيوب لإذاعتنا لا أفق أمام الحزب إلى الانتحار إذا استمر بالتلازم مع المسار الإيراني. إلى هنا نأتي إلى ختام جولة المحلية، كان على الإخراج الإذاعي جوزيف كريم.

0: إذا كانت وجهتنا قصر بني أو عمرو حنا حنان بلبنان سنة 1860 منيح؟ أو منقول أول قصر جمهوري بلبنان بني ببيروت. حتعرف إنه قصر الأنطاري بالعاصمة هو القصر يلي اعتقلوا منه رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري. من بعد الإفراج عنه رجع بشارة الخوري إلى هالقصر وبقي فيه حتى استقالته بصيف 52. المهم إنه هالقصر ضخم أرميده أحمر بحافظ تقريبا على الشكل يلي كان من زمان. المهم إنه القصر الجمهوري بالأنطاري الرئيس الوحيد اللي سكنه غير بشارة الخوري كان الرئيس كميل شمعون بين 52 و58 لأنه استأجروا وقتها من بيت الخوري. من بعده سكن الرئيس فؤاد شهاب بالزوق والرئيس شارل حلو بسن الفيل، والرئاسة الأولى صارت من بعدها لقصر بعبدة مطرح ما الكتار منا يعرفوا. أما ليش اسم المنطقة الأنطاري ببيروت ففي خبرتين بقلكن إياها. الأولى بتقول إنه في أنطرة رفعت قديما على مدخل الشارع وهي يلي سميت المنطقة على اسمها. أما المؤرخين وبحسب ما قال قريته فبيقولوا إنه الشارع اكتسب اسمه نسبة لأقدم عيلة هي أسرة القنطار الدرزية يلي نزحت من جبل لبنان بالقرن 19 وسمي الأنطاري على اسم هالعيلة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

السبت 30 أيار 2026، أهلا وسهلا فيكم. أنا ريما صيرة في نقطة على الخبر من لبنان الحر من هلأ للستة ونص، برفقني الزميل جوزيف كريم على الهندسة الإذاعية. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير، إن شاء الله تكونوا كلكم بسلام. كلكم رايحين أكيد عم تسمعوني بسياراتكم، بس أنا مش حشورة، ما رح أسألكم لوين رايحين. تعرفوا هيدا سؤال أنا بكرهه كتير، يسألوني وين رايحة، وين كنتي، وهيدا الطريقة اللبنانية المشهورة، ما هيك؟ ما بدي أقول معايدة كتير كبيرة للمستمعين اللي عم بيتابعونا عبر لبنان الحر بلبنان وبالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك.

تذكير بأرقام الهاتف لحتى تتواصلوا معي بخصوص المواضيع العديدة يلي محضرت لكم ياهن اليوم 09-218-233 أو فويس أو رسالة نصية على 70-95-911. رح قلكن شو هي أبرز مواضيعي لليوم. دايما هي المواضيع أقطفها لكم من خلال شو صار خلال الأسبوع الفائت.

رح يكون عند اتصال هاتفي مع غسان صليبة من باريس، رح يكون عند اتصال هاتفي مع المايسترو أندري الحاج، لأنه قدم من يومين أمسية موسيقية شرقية من دون إيقاعات. كيف؟ خليكن معي لتعرفوا كيف. تليليبان اليوم صار عمره 67 سنة، رح يكون عند اتصال هاتفي مع رئيسة مجلس الإدارة إليسار نداف. شو كمان بدي خبركن اليوم؟ بعدنا جايين من عبرين زيارة روحية جميلة جدا إلى دير راهبات العائلة المقدسة. هونيك زرنا ريكاردو للبطريرك الياس الحويك يلي أعلن تطويبه من يومين من أسبوع بالفاتيكان، وزرنا المتحف ورح خبركن إشياء تانية بعد. وشو كمان عندي مواضيع

بدي أخبركم كمان عن جريدة صدرت حديثا مع أنه كل الجرائد الورقية عم بتسكر. جريدة اسمها الدستور، رح نحكي عنها كمان، ورح أرجع عن كتاب صدر عن الأخ نور بالذكرى 40 لرحيله، والله كتاب كتير رائع، هلأ بخبركم كمان عنه بعد قليل. المهم بدي أرجع على موضوع عيد الأضحى. عندي إذا مسج أو ملاحظة حول هالعيد هيدا اللي بيحتفلوا فيه الطوائف غير المسيحية، أخوتنا السنة والشيعة والدروز. بعيد الأضحى أنا بتذكر شخصيا معنى التضحية بالمعنى الحقيقي يعني، بس بلبنان مع الأسف التضحية صارت جزء بشع من يوميات الناس. كل بيت عم بيتحمل، كل عائلة عم تصبر، وكل مواطن عم بيقدم من راحته ليكمل. طيب نحن لا ناقة لنا ولا شيء بهيد الحرب اللي عم بتصير وما بدنا اياها نصير، ليه مضطرين انه نضحي؟ مشان هيك منقول يا رب احمي لبنان، احمي اللبنانيين، ويا رب هيدي دعوة شخصية من صميم قلبي، اعطيهم الحكمة للمسؤولين ليخدوا القرارات الحكيمة والسليمة، اعطيهم القدرة على الحسم والحزم تيتجنب بلدنا المزيد من الدماء والدمار. اثنينو هلأ تعرفوا بالأضحى في خروف العيد المسكين، الله يعين اللي فيجيتيريان ما فيهم يشوفوا اللحم ما بيطيقوا فكرة ذبح الحيوان وخصوصا الخروف هالحمل الوديع. فبدي أعمل هيك شوي صورة أقول أنه بلا ما نسأل مين هو خروف العيد بلبنان، لأنه معروف معروف مين خروف العيد، لأنه الشعب ما لازم يضل هو اللي عم يدفع الثمن، ما لازم الوطن هو اللي عم يضل ينزف. بتكفينا الأضاحي، تعبنا ندفع الثمن غالي نحن الأبرياء. بدنا عيد بيحمل شوية أمل، بدنا أضحى ما بتضحي بالمواطنين، بالعكس بترحمهم. بدنا حماية هالبلد، بدنا قرارات تنقذ لا تدمر، بدنا قرارات تحمي لا تضحي. إن شاء الله يا جماعة تكون هالتضحيات يلي مرينا فيها سابقا هي بداية خلاص لإلنا، مش استمرار لإلنا بالألم أو بالوجع وبالحرب. بدنا بداية جديدة لوعي جديد رحمة بهالبلد. ينعاد عليكم.

استغلت اتصال هاتفي مع الفنان غسان صليبة لحتى أعرف أنه هو موجود بباريس وشو رايح يعمل بهالحفلة اللي خبرني أنه بمسرح التور أيفل. لكن اللبنانيين بالاغتراب عندهم موعد كتير حلو الليلة بعدها يمكن ساعتين لخلص برنامجي ببلش يطلع على المسرح غسان صليبة. بالمناسبة عنده غنية كتير حلوة طلعها جديد مع فيديو كليب اسمها مسافات. مسافات يا جوزيف، هل موجودة عندك بهذه اللحظات أغنية مسافات لغسان صليبة؟ بدي حيي كل يلي عم بيتواصلوا معي على الواتساب 709591، ورح بلش جان بيض دائما وأبدا أول واحد تبعت لي تحيات وقلوب وورود. شكرا لك.

0: لكل اللي عم يبعتوا لنا معايدة. أضحى مبارك إن شاء الله لكل الناس. رح اسمع هالفويس. عند اتصال؟ قطع الخط. ما تبخسونا نطرنا يكون. ما انتبهت عن جد. عندي كمان اتصال. ألو؟ ليه عم ينقطعوا؟ ليه يا جوزيف؟
1: يا عينين الغراب
0: مسافات. هيدا عزيزة على قلبه لغسان. قال لي هيدا تلخص مسيرته الفنية. خلينا نسمعها سوا.

0: بيني وبينكم أنا بدي أقصر المسافات، أوكي؟ يعني بين المستمعين ولبنان الحر المسافات قصيرة، بتنحل بفويس أو برسالة نصية أو إلكن. ألو، مساء الخير، مين معي؟
1: أهلا، مين؟
0: ليه ما عم بسمعوا؟ هاخد كمان فويس تاني، فويس فويس.
2: أنا من الجنوب، بحبكم كتير.
0: أهلا وسهلا.
2: أنا اسمران.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أنا بحبهم العمر هيك الصغير بالطفولة، لما بيكون عندهم الجرأة الأدبية اللي بتخليهم يطلبوا الرقم أو يطلبوا من الأهل إنهم يحكوا على الإذاعة. تحياتي لكم.

0: الربيع الأولى مثل العادة، إذا ما بتقلي ردية حلوة بدأ أزعل.
1: لبنان اللي منحبه كتير، موطن قديسين كبار
0: حلو،
1: رغم في جوع وتعتير بأرضه تمعانين كتار. تحياتي إليك مدام سلام. ريما، تحياتي لكل أسرة إذاعة، لكل اللي بيتصلوا.
0: تسلم يا ربيع.
1: ما قدرنا عم نشارك معك، بتعرفي ان السبت بيكون واحد مشغول وعنده اشياء وتقدر وهيك.
0: بكفينا هالمشاركة بصوتك الحلو. توني دياب من كندا بحييك. كل عام وانت حبيبتي. بسمع فويس.
2: مساء الخير يا ريما، واهلا بهالطلة الحلوة والصوت الأحلى يلي بفوت جوات القلب. أصحى مبارك للكل، على أمل الجميع يكون بخير، ونحن معك على طول يا ريما.
0: يخلي لي اياكي، وقدي انا مثلك ديني للحقيقه ما بقى يطيقوا اسمع هالامكاف فوق راسنا. للحقيقه للحقيقه، وقت تكون هيك عم ببعت فويس لحدا بيقولوا لي صوتك ولا صوت الامكاف حقيقه. سمعني غسان صليبا شو جوابني بالفويس لاتصلت فيه على باريس.

0: عفوا غسان صليبة هو خريج استوديو الفن، وأول مبارح انعملت هيك باقة ملونة من كل شيء قديم انعرض، وشفنا بيناتهم غسان صليبة باستوديو الفن بأوائله كيف كان. غسان
1: أهلا فيك ريما، إعلامية منحبك ومنحترمك. بالنسبة للأغنية، هي أغنية كلمات والحان جهر حتشيتي وتوزيع توني سيبا، وجه لهم تحية من كل قلبي لأنه عمل بالفعل حبيته كتير. أنا حبيت الكلمات واللحن، الأغنية على بعضها بتشبهني وبتشبه التاريخ اللي مرقت فيه، مشان هيك الناس حبوا هيدي العودة لهيدا اللون، فعلوا كتير مع الأغنية وحبوها كتير. هيدا أول شيء. بعدين بالنسبة لأميريز، إيه لأول مرة بغني بهيدا المسرح، وأكيد يعني كل الفنان دايما بحب يكون في إضافة بكل إطلالة جديدة. رح أقدم لأول مرة غنيتي جديدة مسافات على هذا المسرح، لأول مرة ديركت مع الجمهور. وأكيد الأغاني الوطنية، أنت بتعرفي يعني كتار من اللبنانيين رح يحضروا، الأغاني الوطنية رح تكون موجودة مثل وطني بيعرفني وغير أغنيات، ورح يكون منوع. أكيد رح أقدم للبنان أكثر من أغنية، ورح يكون في إضافة لأغنياتي برات المسرح وأغنيات بالمسرح بيحبوها الجمهور. رح يكون في من التراث العربي كمان بعض الأغنيات أنا بحب غنيها بسهراتي. وهيك من خبرك، وتحياتي إليك وللبنان الحر اللي أنا كمان مثل ما هو بيحبني أنا بحبه وبحب كل العاملين فيه، وكل الاحترام إليك. شكرا ريما.
0: وطني بيعرفني من أشهر الأغاني الوطنية.

بلبنان بعت لي توني من كندا، ما كنت كفيت الفويس كله، بيقول لي لازم يكون في قضاء، قضاء يعني نظام قضائي شفاف، ولازم كمان الحكومة تكون فعالة ليصير في عنا نهوض بهذا الوطن. 100% معك حق.

0: خاطرك لا تزر منك.
1: لا
0: كنت منسى الأسبوع الماضي رديت على ست كنت عم تحكي.
1: ولا يهمك.
0: بس شو بدي أعمل مرات واحد بيطلعوا من تيابه. بيكون واحد ما بيعرف شيء بالجنوب أو مش من الجنوب بيجي بيقول لك ما عليه وطول بيقول لك والتحرير وحررنا ولا آخره وما بعرف شو وهو ما بيعرف شيء بالجنوب. نحن أولاد الجنوب يا ست ريما.
1: بعرف
0: من الحدود بالضبط من الحدود. وإذا بدك يعني بفصل لك بالتفصيل من وين أنا من أي ضيعة وشو صار فيها.
1: الله يحميك.
0: مشان هيك يعني محروق قلبنا.
1: معك حق.
0: عرفتي ما نالنا شيء 40 سنة بالغربة عمرنا مرتين والمرتين يتدمر بيوتنا والله العظيم ما عم بنزل. عرفتي كيف؟ يلا ما عليه بسيطة ما بنقدر الظروف ومنعم نعذرهم للشباب اللي عم يحكى أو الصبايا أو الستات اللي بيطلعوا هيك وبيتعاطفوا ما بعرف شو لآخره.
1: ولا يهمك.
0: هيدا هو. تاني شيء يلا هلا عم نشرب كاس وهيدا كاسك مبيل بس مش لبناني.
1: لا بدنا
0: لأنه هون اللبناني كتير مغلي
1: غالي
0: مشان هيك عم نشرب مبيل غير لبناني. يلا هيدا كاسكم بلبنان الحر لأنكم أنتوا عن جد أحرار.
1: خلي لي اياك.
0: يعطيك الف عافية. معكي مصطفى خضر من السويد.
1: مصطفى خضر اول شيء اضحى مبارك، تاني شيء ان شاء الله قريبا كلنا سوا بنشرب نخب السلام في لبنان. تحياتي لكل الناس من السويد الموجودين اللبنانيين الموجودين بالسويد. عندي شيء اتصال. اوكي عندي فويس بس وصل وما وصل. بسمع بجرب اسمع بلاقي منه كامل. على سيرة الجنوب، على سيرة الدمار، على سيرة الضيعة الجنوبية يلي محيت عن بكرة أبيها، بدي أعمل اتصال هاتفي بعد لحظات مع الخوري هاني تو. جوزيف طلب لي بليز الأبونا تو. ليه؟ هيدا الرجل شاهد حي بزياراته الدائمة على القرى على الشريط الحدودي في الجنوب، شاف وسمع وعرف أشياء كتيرة ورح يخبرني كمان عن المساعدات يلي عم بيقدموها هو لما بيكون مرافق السفير البابوي بشكل يمكن يومي والمساعدات اللي عم توصل كمان عن طريق كاريتاس. أنا بدي أفهم منه للخوري هاني طوق هيدي وجهة المساعدات إلى المسيحيين فقط أو إلى المسيحيين والمسلمين أيضاً.

0: وصلت لي رسالة على الواتساب بس إميل بيقول لي لحتى ينهض البلد يجب القضاء على الطائفية والطائفيين. بس أنا بدي أحترم كل الطوائف لأنه هيدا غنى للبنان لما كل حدا بيعرف واجباته وحدوده ولما بيقبل أنه هو يعيش مع الآخر المختلف عنه ويكون كلنا سوا شعارنا لبنان وحده فقط. لو ألو مرحبا، كيفك أبونا هاني طوق؟
1: الله يخليك.
0: أنت معي بلبنان الحر مباشر. كنت عم بحكي قبل دقيقتين هل المساعدات اللي عم توصل عن طريق كاريتاس وغيرها عم تكون مخصصة فقط للموجودين المسيحيين بالقرى الجنوبية أو كمان تشمل هذه المساعدات كل الناس النازحين المسلمين والمسيحيين؟ بما أنه حضرتك شاهد عيان بشكل دائم إلى تلك المناطق الحدودية الجنوبية، أعطيني وجهة نظرك يلي فيها كتير من الصدقية.
1: الله يخليك، أنا بشكرك من قلبي ريما.
0: أهلا
1: بشكرك. أهلا بشكرك. يمكن أول مرة بقولها هاي الشعر وبدي أعتذر من كنيستي أني عم بقول هذا الشيء.
0: تفضل.
1: أول شيء، ولا مرة كانت المساعدات تبعنا فقط بالمسيحيين، والمسيحيين بيعرفوا وإخوتنا المسلمين بيعرفوا هذا الشيء.
0: نعم.
1: ورح أقول لك شغلة يمكن ما حدا بيعرفها، إنه أبونا سمير اللي هو رئيس الكاريتاس،
0: سمير غاوي،
1: من أسبوع كان بالنبطية.
0: نعم.
1: كان عم بينزل بحسينية النبطية أربع كاميونات، وكان تعرض للموت هونيك وتعرضت سيارته لكمية كبيرة من التفجيرات والإشياء لأنه كان في درون لحق أحد الأشخاص. يعني لو هو كان بقلب السيارة كنا اليوم عم جديا كان تعرض للموت.
0: يعني زمت من هالخطر.
1: صحيح، بالنبطية ما كان عم بيقدم للمسيحيين، كان عم بيقدم للإخوة الشيعة بالنبطية.
0: حلو.
1: نحن وقت اللي منروح على الجنوب،
0: نعم،
1: أي حدا بعده صامد بضيعته، نحن مسؤولين قدام الله أنه نكون معه ونوصل مساعدات.
0: نعم.
1: نكون عم نلحق. ليش شوي صغيرة كانت مبينة على القرى الحدودية؟ لأنه تخاصلت بشكل كتير كبير، وما عاد عندها إمكانية أنها تقدر تجيب أي موارد لحتى يقدروا يعيشوا،
0: لأنه تفكرت عليها.
1: نعم.
0: سكرت. نعم. علي الطرقات.
1: يعني مظبوط. البقية كانت مفتوحين الطرقات، يعني قادرين يجيبوا غراض يشتروا ياخذوا يروحوا، لأنه هيدي الضياع تسكرت كليا اضطرينا نعمل هيدي القوافل وبينت كأنها فقط للمسيحيين.
0: نعم.
1: بس قدام الرب الرب بيعرف
0: ضميركم
1: نشتغل.
0: حلو. ضميركم مرتاح بهيدا الموضوع
1: بالنسبة للجنوب؟ مرتاح 100%.
0: بالنسبة لكاريتاس تحديدا، لأنه حضرتك كنت مرافق للسفير البابوي المونسينيور
1: كاريتاس السفير البابوي. نحن يعني المؤسسة المارونية للتنمية، كل الجمعيات اللي عم تشتغل معنا عم تشتغل جديا بانفتاح كلي على كل، لأنه هؤلاء اللبنانية هاو إخوة لإلنا. يعني نحن ما بنقدر نميز أي يوم نميز من بطل المسيحيين، بنصير عم نشتغل بحزن. الكنيسة ما لنا حزن، الكنيسة هي أم لكل هالعالم، مسيحيين أو غير مسيحيين، نحن مسؤولين قدام الرب عنهم. يعني ما بنقدر نكون عم نميز.
0: صحيح. أبونا هاني
1: في أوقات
0: تفضل.
1: نعم. في أوقات لأنه الحصار صار على الضياع المسيحيين وبطل عندهم الإمكانية أنه حتى يحصلوا على ماي، رأينا نعمل هيدي القوافل لحتى نخد لهم المواد الأساسية لحتى يقدروا يصمدوا لحتى يقدروا يكفوا.
0: طيب، بقاءهم بالصمود بالنسبة لك هو أفضل حل، وشو ممكن يساعد البيئة الشيعية؟
1: رح أقول لك شغلة كمان، البقاء الضياع المسيحية هونيك هو أكبر علامة لأنه الجنوب يبقى لبناني، وهو الخميرة يلي رح بيخلي كل أهلنا الشيعة يرجعوا يعمروا ضياعهم، لأنه إذا فلوا المسيحيين هذه الأرض بتنتهي على 20-30-40 ما بعرف سنة. هؤلاء الناس هن الضمان الأساسية لحتى كل الضيعة البقية إن كان سنة أو شيعة أو مسيحيين البقية يرجعوا يقدروا يعمروا ضيعهم وتدل الأرض صبغتها وريحتها وطبيعتها وانتمائها لبناني.
0: حلو كتير اللي عم بتقوله، فيه هيك تشديد على الوحدة، يعني الجنوب الموحد والجنوب اللبناني
1: بيور. بغض النظر عن الاختلاف السياسي، بغض النظر عن اختلاف بوجهات النظر، بغض النظر عن كل شيء، هيدي حقيقة موضوعية، هيدي حقيقة استراتيجية، وهيدي حقيقة سياسية إذا بدك. هودي الناس اللي صامدين فوق هن الأساس بأنه يرجعوا كل أهل الجنوب بعدين لحتى يعمروا ضياعهم.
0: بغتنم هالمناسبة أنا وياك على التليفون أبونا هاني الطوق لأسألك، أنت عندك تجربة بالعطاء والمساعدات عمليا على الأرض مع أكثر من جمعية خيرية مسيحية. هون أنا بدي أسأل هيك، يمكن بعرف الجواب مسبقا بس بهمني المستمع لألنا، أنتوا الاهتمامات تبعولكن موزعة ولا جامعة؟
1: لا لا ليك
0: يعني خلينا اذكرهم، كاريتاس حكيتنا عن كاريتاس، جمعية مار منصور،
1: مار منصور الفرسان مطر، المؤسسة البطريركية للتنمية، سوليداريتي، مطبخ مريم، نساء من أجل لبنان، رابطة كاريتاس لبنان، كل هول الجمعيات اللي عم نشتغل. إذا بخبرك هلأ هيك بشكل واضح وصريح، أكثر من 75-80% من المساعدات بتروح لإخوتنا المسلمين.
0: ومساعدات المدارس
1: بكل ضمير صافي عم بقول، وبقدر أعطي أرقام واضحة وصريحة، يعني أقله بكل مراكز إيواء، يعني الموضوع المساعدات بمراكز الإيواء صرف 100% لا للإخوة تبعنا، بالمساعدات بكل الأشياء اللي عم نجي عم نجد بكل التوزيعات، عم نكون أكثر من عادلين، أكثر بكثير من عادلين قدام الله، لأنه لا ضميرنا بيسمح لنا، باقي بيسمح لنا، ونحن أم الصبي مسؤولين عن كل شيء اللي موجود بلبنان.
0: أنت مسؤول عن مطبخ مريم بشكل كتير مكثف من زمان مش من هلأ.
1: صحيح.
0: أنا بدي أقول لك يعطيك العافية على مطبخ مريم وغير النشاطات كلها يلي فيها مساعدة، والله يباركك أبونا هاني طوق. في شي كلمة بحب تنهي فيها حديثنا السريع؟
1: حتى بمطبخ مريم الله يشهد أنه حدود 70-80 ما بيروحوا لمسيحية.
0: عفوا عيد للجملة،
1: مع أنه نحن يعني من 70-80% من المساعدات بمطبخ مريم،
0: أي.
1: إن كان حصص غذائية وإن كان أطباق ساخنة وإن كان مساعدات بيروحوا لناس غير مسيحي،
0: عم بيروحوا لمن يستحق. هيك خلينا نقول مين ما كانت
1: لمن يستحق. أنا ولا أكيد مرة بسأل إذا مسيحي أو لا،
0: صح.
1: بس أنا كيف بعرف؟ بعرف من خلال رمضان. بس أول مرة كنت عرفت بس برمضان،
0: أوكي.
1: لأنه خفت 80% الضغط علي بقى هيك، يعني سمحت لحالي أقول هيدا الشيء. فأنا ولا مرة بسأل ولا مرة بسمح لحالي أسأل، ومطبخنا ولا مرة بنسأل لا عن اسم لا عن دين لا عن انتماء لا عن هوية، لا إذا لبناني أو غير لبناني أو أسود أو أبيض.
0: حلو.
1: أو فلسطيني أو سوري أو شو أو مسلم أو شيعي أو درزي أو مسيحي. أي إنسان بيطرق بابنا بحاجة نحن بخلده.
0: أنت عم بتطبق تماما تعاليم يسوع المسيح، أنا بوجه لك تحية كبيرة.
1: عم حاول.
0: وإن شاء الله الكل مثلك ومنكم نتعلم.
1: الله يخليك، الله يخليك.
0: شكرا للمداخلة أبونا هاني طوق.
1: الله يبارك فيك.

0: نتابع أنا وياكم أصدقائي حلقة لليوم. نقطع الخبر من هلأ لستة ونص. مثل ما بتشوفوا مواضيع هيك سريعة، إيقاع سريع وتواصل معكم وتعليقات. عندي اتصال. ألو.
1: ألو.
0: مساء الخير. ليه عم نقطع؟ بسمع إدمو من كندا شو بيقول لي بالواتساب.
2: مدام ريما بونجور،
0: أهلا وسهلا.
2: بدي أقول شغلة، أكيد نحن مننبسط نحكي معكم وهيك، بأنه يعني بتفتحوا لنا مجال نحكي وبكل المواضيع، بس للأسف نحن منا مرتاحين بوضعكم أنتم بلبنان. نحكي معكم عارفين قديش حرقة قلبكم بشي اللي عم بيصير من دمار وخراب البلد. يعني أنا مش عم بفهم هيدا ولا الجماعة بعدهم بزتوا صواريخ، وعارفين كل صاروخ بزتوه عم تروح ضيعة بأكملها. يعني هو الجماعة هيك يضلوا فلتانين وما في مين يردون، وبزتوا بهالصواريخ كل شوي ومش عم يتربوا، انه عارفين انه الكل صار يعني ضيع باكمله، ولبنان كله عم يروح بلد ضيعه ورا ضيعه. راح يروح لبنان باكمله راح يصير صحراء، وبعضهم بزتوا صواريخ. انا ما علي شيء، هيك هيك ما في شيء نخسره، لبنان يعني مدمر كله. يحوطون من ورا، تيجي الامريكان يحوطوهم من ورا وليك من قدام، وليك والامريكان من ورا ينزلوا فيهم تيستسلموا. نخلص من رب وندمرونا بلدنا. طيب ولا في التانين على فاتوا على بلدنا دمرونا بلدنا. يعني للاسف انا هيك بحكي من حريق قلبي. ميرسي كتير اليك مدام ريما. ميرسي
0: إدمو، موفق بكندا وإن شاء الله منشوفك بلبنان عم تزور كل المناطق يلي اليوم هي بحالة حرب. أنا عندي أمل وعندي تفاؤل، بس ما عندي استراتيجية عسكرية. يعني ما بعرف جاوبك هالكلام يلي قلته، يحاصرون من قدام من ورا من يمين من شمال، هذا الموضوع يعني كتير بعيد عني، ما عارف شو بدي جاوبك. بس أنا بقول عندي أمل، ونحن دايما منصلي لربنا يبعث لنا السلام وين ما كان. من لبنان الحر بتابع وبستقبل هالاتصال. الو.
1: الو.
0: مساء الخير.
1: الو.
0: نعم تفضل انت على الهوا.
1: الو.
0: في عندي مشكلة يا هون يا هونيك.
1: الو.
0: على كل حال حاول مرة جديدة بليز. عندي فويسات كتير خليني ريون. اوكي. الو.
1: ايه مدام ريما كيفك؟
0: منيحة، كيفك انت؟
1: ميشيل رزق معك، سوري عم بزعجك.
0: ايه ميشيل،
1: انا حكيتك من شي جمعة جمعتين وبعد ما حدا رح حكياني نهائيا.
0: ايه ميشيل اسمعني كلمتين،
1: يعني شو بدي قلك، انا مستحي منك.
0: لا ما تستحي مني، رح اعطيك رقم تحت الهوى، خليك معي. اوكي خليك معي، بدي اسمع هالفويس وميشيل اتصل فيه بس تخلص الحلقة اذا بتريد.
3: مساء الخير ريما.
0: اهلا وسهلا.
3: ومساء لبنان الحر ومساء مستمعينك.
0: خليلي اياك
3: ان شاء الله نعيم قاسم يتعلم درس من ابونا هاني طوق. معك حنا ديف حشيده.
0: اهلا وسهلا فيك يا خي حنا، حلو كتير اللي قلته حبيته. انا كمان عندي فويس مره تانية بسمع.
4: هاي حياتك، هاي الاغنيه تبع صباح صب فوقك النار فعلا عم تحكي الحقيقه اللي عم بتصير، كأننا محطوطة لهالحقيقة اللي عم نعيشها.
0: وهي الأغنية من السبعينيات.
4: لما نتقول بكرة النار رح تحرق إيدينا، فعلا رح تحرق إيدينا.
0: نحنا بدنا والله وحياتك ما حدا تحترق إيدينا لصبيعه، اللي بده يضوي صبيعه للوطن نحنا منحبه ليدفيه مش ليحترقه. ما بدنا حرايق.

أنا دايماً بفتخر بالجسم الطبي بلبنان كله. بقى هلأ عم بسمع وأقرأ شي جديد بأوتيل ديو، نجاح أول عملية لإمرأة لاستئصال الرحم بواسطة الروبوت على يد البروفيسور دافيد عطلة وفريقه الطبي. ما بدي أدخل بالتفاصيل الطبية، بس بدي أقول قدين احنا مقبلين على التحسن والتطور بفضل الروبوت بالعمليات الجراحية. من زمان أيام ستنا وجدنا كانوا الجرح بده يمكن شي 4 أشهر ليختم ويقطبون شو ما كان نوع الجرح. التقطيب مع التجميل يضلوا مبين، ويا ما يرجع يلتهب، ويا ما في أوجاع، ويا ما في أدوية ما بتعطي مفعولة. رجعنا بعدين بعهد أماتنا وبياتنا تحسن الموضوع، صار التجميل يقدروا على الجلد، يعرفوا كيف يقطبوا بالخيط اللي كتير طبي ويستوردوه من برا لحتى يحصلوا على اللي بيريدوه. بس الشق على طول بالعمليات بيبقى حجمه كبير. اليوم بواسطة هيدا الروبوت، أنا ما بحب الروبوت إلا بالطب، لأنه كتير بيعطي مفاعيله 200% لمصلحة المريض، فعم بتصير أهم الجراحات بفضل هالروبوت. الله يقدر كل الأطباء بلبنان أنهم يعملوا هالإنجازات الحلوة ويقدموا الصحة للناس للمرضى بكل المضامير بكل الاختصاصات.

0: فوقك النار، تعال عم تحكي الحقيقة اللي عم بتصير، كأننا محطوطة لهالحقيقة اللي عم نعيشها. ولما نتقول بكرة النار رح تحرق ايدي وفعلا رح تحرق ايدي.
1: تلفزيون لبنان، مين وما ربي على شاشته؟ صارت اليوم الشاشة الذهبية الوطنية يلي قديش مرق بفترة كانوا يتنمروا عليه للتلفزيون ويقولوا ليك شو متأخر هو وبرامجه، ليك شو عم بيقدموا، ما عندهم إلا أبو ملحم، ما عندهم إلا أبو سليم. أنا بدي أقول أهم ثقافة ممكن نكتسبها نحن بلبنان أنه نحترم القديم، نحترم القيم، ونحترم أنه عنا شاشة وطنية بتحب كل الوطن، بتحب أبناء كل الوطن واللي بالاغتراب كمان، ومنا محسوبة إلا على أرزة لبنان. صار تلفزيون لبنان عمره 67، اوعى حدا منكم يعتبر انه قلت ال 64 وصار تقاعد، ابدا هالشي مش مزبوط. نحن اليوم عم نشهد العصر الذهبي الجديد لتلفزيون لبنان، وانا بقول هالشي بيرجع بالفضل حقيقة للقرارات السياسية من رئيس الجمهورية وزير الإعلام، والتنفيذية لرئيسة مجلس إدارة التلفزيون الدكتورة إليسار نداف، يلي خصصت يوم الخميس ليوم تلفزيوني طويل من الأرشيف الذهبي يلي مطروح أنا بسميه على طبق من الماز لحتى كل المشاهدين يستمتعوا شو كان في كنوز من برامج حوارية سياسية، من مسلسلات، برامج ترفيهية، وإلى آخره. بدي أقول لها الله يقويك، مساء الخير دكتورة إليسار نداف.
2: مساء النور ريما،
1: مساء النور
2: لكل مستمعي لبنان.
1: تسلمي، خليلي ياكي، أنا بفتخر فيكي أنه تلفزيون لبنان عم بيكبر معنا، ورح يضلوا أولادنا وأحفادنا يشاهدوا هالشاشة يلي مش ناقصة شي إلا اللي عم تعمليه.
2: شكرا ريما. يعني تلفزيون لبنان هو الجوهرة الأمانة يلي استلمناها، ويلي مثل ما شفنا مثل ما حكيت نهار الخميس أسسوها وساهموا باستمراريتها العديد من الكبار يلي سلمونا هالأمانة وهالشعلة مضاءة مثل ما دايما بقول.
1: برافو.
2: وكملنا نحن اليوم، ولو ما هن جهودهم، ولو ما ولولا إذا بدك تمسكهم بهالتلفزيون وانتمائهم له، ما كانت وصلت لعنا بهالطريقة مع كل هالتاريخ، مع كل الأرشيف التاريخي يلي بدل عن جد على جهودهم، يلي بدل على محبتهم لهالشاشة ومحبتهم للوطن.
1: كتير حلو اللي عم تقولي لي يا دكتورة إليسار. حضرنا برامج قديمة، حضرنا استوديو الفن وليالي لبنان، شو كنت عم تحطي عن النجوم السابقين والنجمات، شفنا لقطات من الدنيا هيك أبو سليم إلى آخره. هيك بإيجاز، في بعد عندك مشاريع مقبلة بهالزخم هيدا للشاشة الوطنية؟
2: نعم، نحن ريما حبينا أنه نعيش المشاهدين اللي بعدهم متمسكين بتلفزيون لبنان واللي عاشوا وعاصروا هالمرحلة الذهبية، حبينا نعيشهم إذا بدك برامج أو يوم برامجي أو شبكة البرامج اللي كانت تصير من قبل واللي هن بعدهم عن جد عندهم حنين لإلها. وبنفس الوقت حبينا نفرجي الجيل الجديد شو كان فيه من كنوز بتلفزيون لبنان. لهيك إذا بدك فرجينا أكتر شيء الأرشيف يلي ما حدا شايفه من قبل، واللي هو يعتبر كنز يعني بالفعل على الصعيد الفني، على الصعيد السياسي التاريخي الثقافي. وهيدا النهار كان بالفعل
1: مميز،
2: رائع ومميز للجميع. نحنا عنا كتير مشاريع لبعدين، أولا على صعيد الأرشيف، وهالبروجي هيدا اللي اشتغلت عليه أنا شخصيا من عدة سنوات قبل ما أتعين بتلفزيون لبنان، هيدا المشروع موقف صحيح، موقف هون وما رح يوقف هون. اولا من بعد نحن بانتظار نتائج طبعا ترشيح ارشيف تلفزيون لبنان لسجل ذاكره العالم باليونسكو، واللي بنشكرهم لانه هن ساعدونا ايضا على رقمنه الارشيف وحفظه وحمايته، خاصه نحن موجودين بمنطقه بنسميها مناطق النزاع واللي اليونسكو كثير بتعير اهميه وبتاخذها بعين الاعتبار وبتساعد البلد اللي هو يعتبر منطقه نزاع لحتى يحمي ارشيفه. اليوم اصغر يعني حدث امني سواء امني او اي مظاهره ممكن تشكل خطر على الارشيف، لهيك نحن حميناه بالطريقه وحسب المعايير العالميه وتمت رقمنته. واليوم ما اكتفينا بهالشيء، من بعد الترشيح طبعا نحن رايحين على طبعا يعني استخدام هالأرشيف بطريقة بتقدر تعطي أكسي لكل المواطنين عليه ولكل الباحثين والفنانين والإعلاميين طبعا وفقا للمعايير العالمية يلي بتحمي الأرشيف بنفس الوقت.
1: أنا بدي اكتفي بهذا القدر لأنه عندي هلأ الموجز الأخبار. بدي أشكرك وأتمنى لتلفزيوننا مزيد من الازدهار إن شاء الله.
2: شكرا إلي كريمة وشكرا
1: لبنان الحر.
2: شكرا.

أهلا بكم. أعلن حزب الله أنه قصف بقذائف المدفعية تجمعا للجيش الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وأنه استهدف بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة بيت ليف جنوب لبنان. الغارات الإسرائيلية على بلدة اللوبية في قضاء صيدا اليوم أدت إلى سقوط ضحية وجريح، وتسببت الغارة على المروانية بوقوع 4 قتلى، وطالت غارة بلدة تفحتة في إقليم التفاح، وسمعت أصداؤها في مدينة صيدا وفي جوارها. في المقابل، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يستعد لاحتمال زيادة أطلاق الصواريخ والمسيرات في اتجاه الشمال بعد توسيع العمليات في جنوب لبنان. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد، والدفاعات الجوية اعترضت واحدا منها. عقد عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيلي سلسلة من اللقاءات والاجتماعات خلال زيارته إلى واشنطن، شملت عددا من المسؤولين في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وفي وزارات الخارجية، الدفاع، الخزانة، وعددا من المستشارين من بينهم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الموجود في واشنطن حاليا. وأجرى جبيلي اجتماعات عدة في الكونغرس شملت لجان العلاقات والشؤون الخارجية ولجنة المخصصات، فضلا عن لقاءات مع عدد من مراكز الأبحاث والمحللين الذين يتابعون شؤون المنطقة وشؤون لبنان، ومع المنظمات الأمريكية اللبنانية أيضا. وشدد جبيلي في معظم هذه اللقاءات على ضرورة تولي الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة على كل أراضيها، مؤكدا أهمية دعم مواقف رئيس الجمهورية السيادية الذي يسعى من خلالها إلى تحقيق السلام عبر المفاوضات بعيدا من الحروب العبثية التي جرت الويلات على لبنان. في الشؤون الإقليمية، قال اليوم مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز إن المتشددين في إيران يعرقلون التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن. وأشارت الصحيفة إلى أن متشددين مثل رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي ونائب أمين مجلس الأمن القومي علي باقري كني يعرقلون الاتفاق. أخيرا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص في سوريا. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: نقطة على الخبر.
1: كل سبت الساعة 5 على لبنان الحر. تابع أنا وياكم نقطة على الخبر من هلأ لستة ونص. كل اللي عم بيسمعونا بهاللحظات، أنا بحب أعرف إذا أنتوا بالسيارة أو بالبيت. لا لا لا لا، سؤال معروف الجواب عليه مسبقا. تبينت بالدراسات الأخيرة أنه بكل بلدان العالم أكثر شيء بيسمعوا الراديو، خصوصا برامج المباشرة على الإذاعات، هن الناس السائقين، هن الناس الركاب بالباصات، هن الناس الركاب بالترين بالمترو. بلبنان أنا بشوف كتير ناس عم بيسمعوا كل الإذاعات، ما بدي أقول بس لبنان الحر، عم بيسمعونا هن وسايقين. أما بالبيوت ما بعرف ليش هيدا الراديو الصغير الترانزستور اللي كان نشوفه من نحن وصغار بإيد التيتا والجد وخالته وعمته وأمنا وبينا بطل موجود. عن جد ما بقى فينا نقول كيف شكله. يعني إذا بدي أخبر بنتي عن هيدا الترانزستور بدي يمكن أفتح بعتقد جوجل أو تشات جي بي تي لطلع صورته. الله يرحمه هالترانزستور شو كان حلو، صغير وبيجي بكل الألوان وبيجي بكل الموديلات، وناس كانت تدور هالترانزستور حدين طول تحت المخدة يسمعوا ما بعرف شو برامج كلثوميات إلى آخره. كان ينهدى بعيد الميلاد، أنا بتذكر أول راديو بي هدانية لحتى أسمع الأغاني تبع صوت لبنان يلي كانت أول إذاعة من بعد الحرب، مع من بعدها طبعا إذاعة لبنان الحر. بس نحنا ما عم بعمل أنا أي دعاية لحدا، بس عم نحكي بالكرونولوجي.

0: عندي فويس بسمعه.
1: مساء الخير مدام ريما، كيفك؟ ان شاء الله بخير يا رب.
0: محمد
1: تحياتي لك وللمستمعين. والله اليوم حضرت بأحد البرامج الإذاعية عن القرى الحدودية. والله تقطع قلبي يا مدام ريما، يعني إجا الوقت لازم بقى نحمل بقى ونعلق الأعلام البيض مع صور الرئيس، رئيسنا حبيب قلبنا
0: نعيمات جوزيف
1: عون، رئيس جوزيف عون. والله لازم بقى يكون في حملة بقى أنه الشعب بده بقى خلاص بقى. والله هلكنا هلكنا كتير، تأثرت بالبرنامج، ما بعرف أي إذاعة سمعته عن القرى الحدودية.
0: كل الإذاعة
1: والله كفى كفى يا مدام ريما، والله كفى. ولازم يا رب هيدي الحملة هيدي يعني بهمتكم وهمة اللي بيحبوا الوطن والوطنيين انه يباشروا وتباشروا انتو بتعليق الاعلام البيض مع الاعلام اللبنانية ومع صور الرئيس. دلي بخير مدام ريما، دلي بخير يا رب، ويخلينا هالاذاعة هيدي.
0: في ناس بيفتكروا انه العلم الابيض بيوحي الاستسلام، لا، اللون الابيض هو السلام مش الاستسلام.

0: يعطيكم العافية. أنا اسمي جوزيف عبد الله صيام، جاي أتشكى أنا أسعار التيريا تركواز بلبنان. هيدا 250,000 يلي عم بيحطوها كتير غالي، وأنا فلسطيني وجاي حربان هربان من الحرب، وما مش منطق تكون 250,000، لازم تكون تقريبا 100,000، لأنه أنا عندي ولدين، وعلى اسمه جورجيو وعلى اسمه عبد الله، ومش طبيعي هيك إشي بيكونوا، لازم يكونوا 150,000 مش أكتر. فبليز إذا فينا نحكي مع ريجسترار نوطس أسعار بيكونوا تمام.
1: كل شيء عم بيطلع طلوع، أنا معك بهيدا الموضوع جوزيف، أنا سمعتك، يعني يا ريت عندي هيك جواب مقنع لإلك أو حل جذري.

بدي خبركن عن الأمسية الشرقية يلي أحياها المايسترو أندري الحاج بالكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى بشارع القنطاري مع عازفين من معهد الموسيقى العالي.

0: بعنوان نثر حب. هيدا عنوان الحفلة أو الأمسية الموسيقية اللي صارت مع الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو أندري الحاج. كله هيدا أنا عم بحضرهم بشكل دائم لأنه بعتبر عم بتثقف. نحن يوميا بحاجة لثقافة، خصوصا إذا كانت ثقافة موسيقية غنائية على القليل بتبعدنا شوي عن اللي عم بيصير من ألوان قاتمة ورمادية. المايسترو اختار شيء ما يصدم الناس إنه عم تعملوا حفلة موسيقية وأمسية وفيها إيقاعات وأناشيد وأغاني، لا، قالون نثر حب. رح تكون أمسية فيها كل الآلات الشرقية باستثناء الإيقاعات. ما حدا هيك قدر يستوعب انه كيف بده يقدم لمقطوعة عازف الليلة لياسر رحباني او اثار على الرمال معزوفة لزياد الرحباني او درب الصيادي للمايسترو انطوان فرح او يا عاشقة الورد لزكي نصيف الى اخره. كيف بده يقدمون بلا الايقاعات، الالات الايقاعية اللي هو الدف والدربكة أو الطبلة يلي هن أساسيين بالموسيقى الشرقية لأنه هن العمود الفقري للتخت الشرقي الموسيقي. فأنا كنت من الناس اللي تعجبوا وانعجبوا بنفس الوقت بهالأمسية اللي سمعنا إياها، حسسنا أنه قدر يمزج بين الشرقي والغربي ومش ضروري يكون في الإيقاعات الثقيلة.
1: تأليف
0: رح سمعكم سكون مقطوعة من تأليفه لأندري الحاج ورح أعمل اتصال هاتفي معه.

0: عم نسمع معزوفة من تأليفه للمايسترو أندري الحاج بعنوان سكون، ما فيها إيقاع إلا الموسيقى الشرقية بالآلات التانية، يعني الرق والدف مش موجودين. رح أسأله عن نثر حب للمايسترو أندري الحاج. مساء الخير.
1: مساء النور. مساء النور دريما.
0: كيفك؟ اللي قدمته للحقيقة نهار الخميس كان شغلة كتير مميزة. ألغيت الإيقاعات من هالأمسية الشرقية، وقالت الدكتورة هبة القواس مش معناتها أنه رح تصير الموسيقى أجمل، لأنه هي العمود الفقري، الإيقاع هو العمود الفقري، الآلات الإيقاعية موجودة بالتخت الشرقي. أول شيء ليه عملت هيك؟ وليه خليتنا نحب اللي عملته؟
1: تعرف يعني الفكرة كانت أنه دايما وجود الإيقاع بيعطي فرح، يعني بيعطي بمعنى أكتر من فرح،
0: بيعطي هيصة بصراحة بلبنان. هيصة جو،
1: هيدي بيعطي هيصة، وبدك تغني أغاني آخر شيء مع إيقاع يعني.
0: صح.
1: وبالموسيقى أنا لأم اطلع كثير على الموسيقى الكلاسيكية بشكل عام، يعني بشوف إنه الحروب الأولى والثانية كانت الأوركسترات ضل ماشي. هذا ما بيدل إنسان يكون مبسوط وفرح والقد عنده مبسوط، لا، ممكن يكون نوع من التأمل،
0: لأنه الكلاسيكي فيه هيك عمق أكتر، ما بيوحي بالفرح، بالعكس بيوحي إذا بدك شوي بالعمق، ما هيك؟ مش مثل الموسيقى الشرقية.
1: من هون أنا أخذت الفكرة. أنا أساسا كل شيء أخذ من الغرب كتنظيم ومطبقه على حياتي وعلى الأوركسترا.
0: نعم.
1: بكل التفاصيل، يعني ما بعتقد في كتير دول عربية بيهتموا بشيء اسمه الأوس، إنه يكون الأواس مثل بعضها. هيدا واحدة أخذ من الغرب. أنا لما عرفت إنه الأوركسترا الكلاسيكي بلبنان وبغير لبنان بيجيبوا جيست كوندكتر، يعني في ضيوف، اعتمدت. أنا كنت أول شخص بجيب ضيوف من برا، من سوريا ومن فلسطين ومن مصر مرتين ومن تونس. يعني أنا شو في بيتطبق بالغربي بيتوافق مع شغلي أنا.
0: بتجدد. ما بيغير. نعم بتجدد وبتطور.
1: ما بيغير طبيعته، بالعكس بيستفيد منه كتنظيم. أنا من هالمنطلق أنا شفت إنه الجو بالبلد وانت عم تشوف المهرجانات عم تلتغى،
0: كل شيء ملغى، يعني والناس ما إلى نفس ولا إلى قلب، لا تسمع إيقاعات ولا فرح بصراحة. يعني
1: هيدي هي النقطة الأساسية. لقيت لا، نحن شغلتنا الموسيقى وفينا نحن نلعب موسيقى من دون هالهيصة وهال وراجع يتعمر، يعني مش ضروري هودي هلا وقتهم. فينا نعمل موسيقى لبنانية بمعنى كلاسيكي. وهيدا اللي كان، يعني الناس فهموه. بعدين بدي أقول لك شغلة، حق الناس نعودها كمان تسمع هيك شيء، يعني ليش عطول بنكون أنا مش ضد الرأس، مش ضد،
0: ما حدا ضد، بس كل شيء بوقته. حلو. يعني ما أنا سمعت يا عاشقة الوردي، أنت عملت لها إعداد لهيدي الأغنية لزكي نصيف، سمعناها من دون غناء طبعا، الآلات كانت هي عم تحكي، أي حسستنا فوتنا بجو فيه خشوع، فيه هيك جمالية، فيه عاطفة. ما حسيت أنا أنه يي ناقصة إيقاعات، لا، ما لقيتها ناقصة.
1: وهذا بيتطبق على قطعة أستاذ ياسر حباني
0: كتير، يعني عازف الليل كمان،
1: حتى بتعرف القطع الإيقاعية، حتى قطع أستاذ مارشال خليفة. يعني كله هودي كله بيدخله إيقاع، بس برجع بقول عطول إنه ممكن تنلعب بإيقاع وبلا إيقاع. أنا كان تحدي كبير للأوركسترا إنه نعمل وشوف في فرح شباب الأوركسترا، إنه لأن كل واحد بينت قيلته بأول شيء.
0: هيدا الحلو،
1: بينت
0: قيلته، عطيتهم حقهم، بينتوا قديه هو بارع بالعزف،
1: مية بمية، وبينت الموسيقى بكل تفاصيلها، وصار كل مثل ما قال دكتور هبة، كل تفاصيل موسيقية، كل حواسهم عندي، لأنا كيف بدي أتصرف، كيف بدي حلو. بدي أشتغل، كيف بدي أعمل نيونسات. اشتغلنا كتير نحنا، وكان في خوف من الشباب، قلت لهم شباب حتى لو إجا 10 أشخاص خلينا نعمل، يعني خلينا نحقق هذا الشيء، مش عطول بصير. نحنا عنا ظرف هلا، ظرف إنساني، ظرف موجع، فينا نستعمل هالموسيقى وهالنموذج. يمكن بعد جمعة مدام ريما ما أقدر أعمل هالشيء أنا،
0: ما بيعود مطابق إن شاء الله. إذا ما بتقدر تعمل هالشيء معناتها صار في سلام.
1: ما هي بهي، يعني ممكن كتير.
0: طيب سؤالي بس تقلك شغلي مايسترو، بالفرق الحديثة اليوم، يعني كل الموسيقى المعاصرة صاروا هن اللي عم بيدخلوا الإيقاعات، عم بيدخلوا الدربكة، ما هيك؟ بينما أنت اللي عملته حذفت للدربكة، بس خليت لنا التشيلو، الكونترباس، ما هيك؟ الفيولا، بقى العود 100% والقانون.
1: الإيقاعي دل والإيقاعي دل بينت الموسيقى أكثر. هلا زياد رحباني مثلا بقطعة أثار على الرمال، زياد رحباني لعب الريتم على البيانو،
0: هو لأنه من الأساس كل تلحينه على البيانو.
1: عرفتي أنا بدلت البيانو هون بالإنون، يعني بدلته بس دل نفس الوقع، دل نفس الوقع
0: هو وقع الإيقاع. هلا بهيدا المقطوعة لزياد رحبان بمسلسل كان اسمه أثار الريم، أثار على الرمال، هو اوريدي المقطوعة هي مزيج من الشرق والغرب، حزينة شوي هيك،
1: ما صحيح صحيح
0: رومانسية.
1: بحب اقول لك شغلة، انه عم اقول لك عن فكرة، شوفي قطعة زياد قطعة، يعني هو رسمها رسم اساسا، رسمها لهال وسنكرا، انا بعد متذكره كنت صغير متذكره، يعني متذكر وبحب اول واحد بعتقد عزفته بلبنان انا ب 2019 قدمتها مع بيانيست، وبعدين تقدمت بغير طريقه
0: مع عزفه زياد اثار على الرمال.
1: اثار على الرمال
0: اوكي.
1: انا برجع لك، بدي اعمل شغله، كنت بدي اعمل لك هذه الفكره، انا بزعل انه بالستينات ما حدا فكر يعمل مسرح موسيقي، يعني بمعنى تجي الناس تسمع بس موسيقى، نحن اعتمدنا كثير على الغنية
0: مزبوط،
1: ورحنا بهالمحلات اللي قبلنا كانوا قادرين. يعني أنا إذا هل عملته أنا مبين عجيبة أو مبين شيء كتير، لو نعمل بالستينات أنا كنت عادي، كنت ماشي وراهم أنا.
0: إيه بس الرحابني ما حبوا هيدا الستايل، بالعكس حبوا يعملوها صوت وصورة واستعراض وغناء ورقص بالمسرحياته.
1: لو مرة لو هن عملوا كل شهرين، لانه على قد كانوا قوية، كانوا لحقوق، كانوا قوية انه يقولوا مثلا شهر الجاي مثلا بشهر كذا في رح نعمل موسيقى، بس انا بقول لك انت الناس تعورت، لانه هيدا اللي انا عم بعمله بالاوركسترا، انه في اوقات حفله مع حفله كورال، وفي حفله اوقات مع مصريه بنعملها، وبس اوقات يعني ما تركنا نحن هيدا الهامش الموسيقي، هيدا الهامش حتى بمصر، مش عم بحكي عن لبنان، عن الدول العربيه كلها.
0: ما جاي بدي اقول لك منا من تراثنا، ما دخلت بعمق وجداننا السمع،
1: نحن لانه بنحب الكلمه وبنحب الزجل، وهيدي بنحب الكلمه، بنحب الشعر نحن، عرفتي يعني مزبوط. تاريخنا بيخلق الواحد عنا،
0: ونربطهم مع الموسيقى، نربطهم مع بعضهم
1: مع وقع الموسيقى. من هيك زكي نصيف قد ايه عامل زكي نصيف اغاني، بتلاقي زكي نصيف عرف، لانه بهداك الزمن الموسيقى ما بتطعمي خبز، هيدا هو الاساس. عامل قطعه واحده بس موسيقيه، بس هيدي قطعه بحياته،
0: ركب لهم كلمات وعملها اغاني. صحيح،
1: بقي كلها اغاني. والحلو عند زكي نصيف انه هيدي الغنيه من الناس لقلال زكي نصيف، فيك تاخذ الغنيه تجرديها من الكلام وتعمليها وتفكريها موسيقى. يعني انا امبارح لما عملت عاشقة الورد، لو كان اسمها عاشقة الورد من دون كلام ما حدا بيعرف، كانوا حبوا الموسيقى. يعني هالقد غني، هالقد غني زكي نصيف بالميلودي اللي عنده اياها
0: كتير. انا بدي هيدا احكي بس عن مارسيل خليفة، المقطوعه اللي عزفت له اياها البحاره، وكانت فيها النص الثاني عن
1: رقصة
0: العروس يلي هي أخذوها وقتها كراكلا ورقصوا عليها وعملوها إيقاعية جدا. ليش جمعتها؟ يعني خليتنا نسمعها، صارت هيك هدوء كتير، كأنها مش هي المعزوفة.
1: الموزع اللي هو رئيس قسم الشرقي أستاذ أنطوان خليفة الصديق، هو حب أنا شغلها قبل مع إيقاع، وحلو كتير مع الإيقاع، بس حب يعمل هالدمج مع بعض، وفكرة رائعة كانت، يعني نحط البحارة تمشي عروي بعدين تنتهي القطعة مثل ما انتهت. يعني
0: حلوة. وتوني عنقى قدمت له شيء من توزيعه،
1: معلوم توني بيستاهل توني.
0: ناصر حب، يعني هي نفس
1: اسمها المهاجر.
0: المهاجر، عفوا، هذيك وليد غلمية، سوري.
1: توني عنقى قطعته كانت كلها إيقاع، يعني هو لأنه عازف إيقاع
0: طبعا.
1: وانا كثير بحب العازف الايقاع اللي بيالف ميلودي، لانه بيالف احسن منا، بيشوف الايقاع قبل بالموسيقى. انا شلت عملت له قطعه كلاسيكيه، يعني هي ما كانت لا ابدا مش بهالسرعه ولا بهيدا، اذا بدك الشغل الجديد او الرؤيه الجديده، خاصه بالاول بالاخير
0: كان موجود كثير. كان كثير قاعد قدامي، كثير كان فرحان وهيك كثير مبسوط. طيب عم وصل لي هلا حدا كاتب لي على الواتساب، وين راحت الدومتك يا مايسترو؟ دومتك هي ايقاع الطبل، دومتك، وهيدي انشهر فيها توني عنقى على
1: فكره. بدلا موجوده، عم برجع اقول لك نحن لانه ما معودين نسمع موسيقى صرف من هيك الناس، تفاجئوا أنه كيف يعني. بينما الحضور أنا أول مرة بعمل أمسية بحكيك صراحة من سنة 2011 بحس الحضور اللي قاعد وراي حضور أوروبي.
0: حلو كتير
1: بحكيك صراحة.
0: لأنه قربتنا على الأجنبي.
1: مش قربتنا نحن هودي الناس هني زيتنا. لأنا عبول نقدر نرتفع لهذا المحل بالموسيقى. نحن مش عطول منحب بالعكس في ناس بتحب تسمع الهدوء بتسمع بيانو أوقات وحده, في ناس بتحب تسمع ديو, بس نحن ما حضرنا برجع لك من ستيناتنا والعرب كله مش
0: مزبوط نحن بقى. مش بس نحن كل الدول العربية. مايسترو أندري الحاج أنا بدي أطلب منك إذا بتسمح الحفلة يلي عزفتها الأمسية إذا بتحب تقسم لنا إياها وتقدم لنا إياها للبنان الحر حتى أوعدك إنه على طول نمرقهم بكل برامجنا هيك هيدي طريقة كمان لنعرف المستمعين ويصير في تثقيف للجيل الجديد.
1: أنا ممنونك بالعكس. أنا علق بهاليومين شاب الأوركسترا هيقسمون يعملون إيديت ويكبر الصوت ويزبطه وأنا بكونوا كلهم عندك ورا بعض.
0: بشكرك ورا بعض. إن شاء الله. مرسي كتير مايسترو أندري الحاج. كل ما عندك حفلات من هالنوع بحب انك تخبرنا ونحن لبنان الحر منغطي كتير هالاجواء يلي فيها ثقافة وموسيقى. اهلا وسهلا.

تابع أنا وياكم برنامج نقطة على الخبر. تعرفوا أنا من كل ميلة بجيب لكم خبرية أو إيفنت، بنحكي بنحكي موسيقى، بنحكي أشياء حياتية، بنحكي معايدة، بنحكي شعر. هلا بدي أحكي عن جريدة صدرت حديثا بالوقت يلي كل الجرايد الورقية عم بتغيب، ما بدي أقول تضمحل تماما، ولكن نسبة المبيعات أكيد خفت جدا، وصار كله القراءات عم بتكون على الأونلاين، تتحول الصحيفة إلى النظام الرقمي، ما عادت ورقي. بس الدستور صدرت يوم الأحد 24 أيار، وصدورها منه هيك مسائب، وراها رسالة، وراها خبرية، ورح أقلكم شو. رئيس مجموعة تيلي لوميير ونور سات الأستاذ جاك الكلاسي اضطر بسبب الظروف الاقتصادية وأشياء أخرى أنه يقفل تلفزيون مريم تيفي التابع للنور سات. في كتير اللي بيشتغلوا فيها زعلوا، ولكن فهموا لاحقا أنه هالبرامج يلي تعنى بالشأن المرأة الروحانيات اللي يفترض أنها تكون مقرونة بالمرأة رح تتحول إلى برامج ضمن المحطة الأساسية اللي هي تيلي لوميير. وقرر يصدر الدستور من تيلي لوميير، وهون كانت مناسبة الاستذكار الأخ نور يلي هو أسس تيلي لوميير مرور بعد مرور 40 يوم على رحيله عن هالدنيا. هيدا الدستور موجود أساسا، جريدة طي الكتمان أو النسيان إذا بتكون، أعاد إطلاقها، عادت إلى النور مجددا مع الأستاذ جاك الكلاسي ومجموعة من الصحفيين، رئيس التحرير دكتور أنطوان سعد، وهون بوجه تحية للمدير المسؤول، المديرة المسؤولة زميلتنا جندارك أبياغي. الجريدة حلوة، رح أحكي هيك كم شغلة لفتوا لي نظري فيها. بعد العدد الأول هي أسبوعية، بتتواجد طبعا بالمكتبات، منا كتير كبيرة يعني 4 صفحات. دستور نحو المستقبل، بيكتب دكتور أنطوان سعد رئيس التحرير أنه منا غريبة صدور الدستور، مصادفة أنه هالجريدة تكون بالتزامن مع يوم إعلان الدستور اللبناني ذكراه ب 23 أيار ب 26، صار له 100 سنة، قرن كامل على ولادة الدستور اللبناني. احتفالية المناسبة كانت بصدور هذا العدد اللي قالوا أنه رح يتناول الشؤون العديدة بين السياسة، ولكن السياسة كما تراها الكنيسة. احتفاء بولادة الجمهورية اللبنانية اللي صار عمرها 100 سنة، الدستور أطل علينا وسمى دكتور أنطوان سعد وطن واحد لبنان، وطن واحد ضابط الكل، حبيتها كتير. أما الأستاذ نصيف أبو مراد وهو كمان أحد الكتاب بالجريدة الصادرة حديثا، فلفت لي نظري، قال الدستور اللبناني بعده صالح من الناحية القانونية ولكنه محدود الفعالية من الناحية العملية، يعني مثل الموجود بس دوره يعني منه موجود، موجود ومش موجود. المشكلة بيقول الأستاذ نصيف أبو مراد منا بالنصوص الموجودة بالدستور، وإنما المشكلة بالثقافة السياسية الموجودة بلبنان يلي هي تتحكم بتطبيق نصوص الدستور، حيث تتقدم الأعراف على القواعد الدستورية، والتفاهمات هي بتجي بالدرجة الأولى قبل القواعد الدستورية. معه حق، لأنه الدكتور حسين عبيد بيوصف الدستور اللبناني بأنه هيدا دستور حي بس مقيد، وما في أبشع من تخيلوا إنسان قدامكم عايش حيا يرزق بس إيديه مكبلين ومقيد. فليه؟ لأنه مقيد هو عاجز عن إنتاج استقرار سياسي فعلي للبنان، وعاجز عن بناء دولة فيها مواطنة متكاملة. مبروك الدستور، وكلمة دستور تعرفوا شو ذكرتني؟ رح أقلكم.

الإخوة بمصر لما بتسمعون عم بيقولوا دستور، في حدا ما بيعرف شو قصدهم، شو يعني دستور؟ يعني أرجو المعذرة، دستور أنا عايزة مدري شو أخد عن الترابيزة، دستور يعني اسمح لي، يعني دستور كلمة استئذان، ربطتهم ببعضهم غريب. الدستور بمصر كلمة الدستور يعني يستأذنوا الناس لحتى يعمل اللي لازم يعملوا. ليش أقولكم المواطنين ما بيستأذنوا الدستور قبل ما يخرقوا النظام ويخرقوا القوانين؟ ما هيك حسيت كلمة دستور كلمة يجب أن لا تخرق. احترام الدستور بكل بنوده، هيدي ثقافة لازم نبلش نشحنها بولادنا من المدرسة لاحقا بالجامعات لحتى يوصلوا إلى الحياة وإلى العمل وهن محصنين بأنه مفهوم الدستور لازم يكون إذا منه عجبني ما بقدر أنا أخلفه، ولكن بقدر طالب بالتعديل أو بالتغيير.

ما لازم يخفى ولا يخفت. صوت المواطن لازم يضله عالي ويطالب كما يجب بالقانون أن يطبق على كل الناس، على كل الفئات من اللبنانيين، وأن يحفظ حقوق كل المواطنين. ساعتها عن جد ينهض لبنان وبصير عنا دستور كما يجب. طبعا كلنا منقول والله دستور والقوانين لا يطبقوا إلا على الناس الضعاف، إلا على المواطن العادي، المواطن المعطر المسكين يلي ما عنده دعم، لا ما عنده سند، ما عنده ظهر. أما الناس الواصلين فهن كأنهم ما بيتصرفوا إلا لخرق قوانين وبنود الدستور. هذا الشيء حقيقي محزن بس موضوعي وموجود.

0: كنا احنا تحت الانتداب الفرنسي وكانت تتصرف فينا الحكومة الفرنسية والسلطات الفرنسية الموجودة بلبنان كما تشتهي وكما يتوافق مع مصالحها. المهم كتير بالأول لما قريت المسودة تبع الدستور أبدت كتير تحفظات على بعض البنود وكانت يعني مش على بالها أنه يولد هذا الدستور، ولكن نعتبر أنه صار في فعلا تحدي محقوق، يعني من حقنا أن نتحدى ونطالب، والحمد لله قدرت الدولة أن تحقق هذا الدستور قبل 100 عام. أوكي، عندي فويسات رح أقراهن قبل ما نوصل إلى ختام الحلقة. تفضل.
1: بعتذر راح انقطع الخط.
0: ذكرني شو كنا عم نحكي بس. مرة جديدة باخد ادمو. شو بتقول
2: مدام ريما؟ بدي اقول مثل ما بتفضل مسيو اندري، انا مع انا بحب هيك المقاطع الموسيقية لوحدة. هلا مثلا في عندك مقاطع موسيقية مثلا بيقدمها بلي حمدي كان لأم كلثوم، مقاطع موسيقية قبل ما تبلش بالغنى كتير حلوة، ولعبد الحليم وفريد في مقاطع موسيقية حلوة، بعدين مقاطع موسيقية كانت تنزل راكيكسات يقدمها عبد الوهاب للرأس الشرقي،
0: مزبوط.
2: موسيقى لوحدة وفريد كمان
0: كل أغنية لأم كلثوم.
2: أنا كتير بحب المقاطع الموسيقية هيك، وبعدين حتى ياسر رحباني عنده مقاطع موسيقية قبل الغنى، مثل برنامج مثل أنا وحياتي مع فيلم محمود ياسين، نسيت اسمه، فاتن حمامة كان عنده ضمن الفيلم كان تطلع مقاطع موسيقية للياسر الرحباني بتجني. أنا معه لمسي أندري بهالناحية هيدي، حلو الموسيقى كمان لوحدها تكون. مرسي مدام ريما.

اللي كنا عم نحكي معك حق فيه، اللي كنت عم تحكي ادمو معك حق فيه 100%. وانا بحب حيي قلت لي انت عايش بكندا، الجمهور بكندا هن اكثر عالم بيقدروا الموسيقى يلي معبره بس ما ضروري يكون فيها كلمات غنائيه. تمام. كمان من خارج لبنان. يا ريت منحترم الدستور كنا اليوم مرتاحين. شو كمان أحلى بونجور لأحلى رمروم. مرسي. بس ما عرفت مين. جان كلود، جان كلود حمصي من باريس. كمان عم بيوصل هلأ فويس.

0: نسمع كمان فويس.
1: يعطيك العافية ست ريما، والحقيقة اليوم الحلقة كانت كتير غنية بضيوفك وبحضورك اللائق، وبتمنى لك قضاء عطلة أسبوع مميزة.
0: كلك ذوق. أنا بشكرك كمان بدوري. بعد معي ثلاث دقايق. أوكي، أهلا وسهلا فيك، أنا كمان بوجه لك تحية. هالثلاث دقايق بدي أقطفهم لحتى أقول أنه هيدا الويكند مثله مثل كل الويكندات، كلنا عاملين مشاريعنا لنهار ليلة الجمعة، امبارح بلش نهار السبت والأحد مع العيلة بلا العيلة. يا ريت يكون في قاسم مشترك بيناتنا كلنا نستقبل فيه الويكند، يلي هو نعطي حالنا راحة بال خمس دقايق كل يوم على الأقل، نغمض عيوننا نعمل هيدي اليوغا، بس نحن اليوغا على طريقتنا، اليوغا مثل ما نحن بدنا، مش ياخدونا اليوغا بغير الأماكن. نقدر نوجه صلاة لحتى ربنا يعطي القوة لكل المسؤولين أن يعرفوا يختاروا الطريق الصحيح لتحسين الأوضاع وتحقيق السلم والسلام، ونفكر بحالنا شوي. أنا شو عايز؟ أنا شو عايز أعمل لحس بلحظة فرح؟ ما في حدا ما رح يطلع معه جواب. شو عايز أنا؟ شو عايز أنا؟ إلا ما نلاقي شي نقدر نطبقه لحتى نحس هيدي خطوة نحو الفرح الداخلي والطمأنينة. بشكر زميلنا على الهندسة الإذاعية جوزيف كريم، وبشكر إصغاء كل الناس اللي عم بيتابعونا عبر لبنان الحر بلبنان أو بدول الاغتراب. موعدي أنا وياكم نقطة على الخبر يتجدد كل نهار سبت على الخمسة للستة ونص. شكرا، أنا ريما صيرة، في بون ويك أند للجميع، إن شاء الله تكونوا بخير.

0: لبنان الحر.
1: إذا كانت وجهتنا قصر بناه أو عمره حنا حنان بلبنان سنة 1860 منيح؟ أو منقول أول قصر جمهوري بلبنان بني ببيروت. حتعرف إنه قصر الأنطاري بالعاصمة هو القصر يلي اعتقلوا منه رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري. من بعد الإفراج عنه رجع بشارة الخوري إلى هالقصر وبقي فيه حتى استقالته بصيف 52. المهم إنه هالقصر ضخم أرميده أحمر بحافظ تقريباً على الشكل يلي كان من زمان. المهم إنه القصر الجمهوري بالأنطاري الرئيس الوحيد اللي سكنه غير بشارة الخوري كان الرئيس كميل شمعون بين 52 و58 لأنه استأجروا وقتها من بيت الخوري. من بعده سكن الرئيس فؤاد شهاب بالزوق والرئيس شارل حلو بسن الفيل، والرئاسة الأولى صارت من بعدها بقصر بعبدة مطرح ما الكتار منا يعرفوا. أما ليش اسم المنطقة الأنطاري ببيروت ففي خبرتين بقلكن إياها. الأولي بتقول إنه في أنطرة رفعت قديماً على مدخل الشارع وهي يلي سميت المنطقة على اسمها. أما المؤرخين وبحسب ما قال قريته فبيقولوا إنه الشارع اكتسب اسمه نسبة لأقدم عيلة هي أسرة القنطار الدرزية يلي نزحت من جبل لبنان بالقرن 19 وسمي الأنطاري على اسم هالعيلة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: المسيرة هذا الشهر، معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك. المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، زبدة لور باك 200 جرام $2.40، نيسكافيه 3 إن 1 30 ظرف $4.60.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. مساء الخير وإليكم مساء لبنان الحر. من المفاوضات العسكرية إلى السياسية، لا وقف النار ثبت ولا نزع سلاح الحزب نفذ. تقدم إسرائيلي برا وغارات مكثفة جنوبا وبقاعا وإصابة عسكريين بالنبطي. سلام، الدولة لن تألو جهدا لتحقيق وقف النار والحرب فرضت علينا. أيوب، حزب الله يراوغ وجنبلاط أعطى جعجع الموقع الصحيح من دون قصد. تبدل في المواقف من المفاوضات الأمريكية الإيرانية وعنوان المرحلة لا اتفاق ولا حرب.

0: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع بسام البيطار ونجوى جرداق. صحيح أن واشنطن وصفت المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل التي استمرت 9 ساعات أمس بالبناءة، إلا أن الوقائع تناقض ذلك، فلا وقف النار الذي يصر لبنان عليه ثبت، ولا نزع سلاح الحزب الذي تشدد عليه إسرائيل نفذ. من هنا إصرارها على مواصلة العمليات جنوبا وعلى عدم الانسحاب طالما أن التهديد قائم كما تكرر. والأنظار إلى الجولة الجديدة من المحادثات السياسية التي تعقد في 2 و3 من حزيران المقبل في واشنطن، على أن محادثات أمنية عسكرية جديدة ستعقد في المرحلة المقبلة تتمسك واشنطن بها لإطلاق مسار حصر السلاح وإدارته، بما يصبح بتقدم أسرع للمفاوضات السياسية، علما أن الوفد العسكري التقى في واشنطن اليوم رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى حميد معوض لوضعهما في صورة الاجتماع العسكري الذي كان اليوم الحاضر الأبرز في بعبدة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. البداية من الميدان. بسام،
2: باتت القوات الإسرائيلية على بعد 100 أمتار من مدينة النبطي، ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط قلعة شقيف بشكل مركز مع انتشار القوات الإسرائيلية في المنطقة المجاورة. وفي الجهة الشرقية أعلن حزب الله أنه فجر عبوة ناسفة واشتبك مع قوة إسرائيلية أثناء محاولاتها التقدم باتجاه دبين، وأعلن أنه نصب مكمنا لقوة أخرى حاولت التقدم باتجاه الغندوري. وقال الحزب أنه قصف آلية في قرى وتجمعات في زوطر الشرقية، بيت ليف، الغندورية، رشاف والبياضة. في سلسلة الغارات سقط 3 قتلى وعدد من الجرحى بغارات على قرى النبطية، قتيل وجريح في اللوبية، قتيل وجريح في محيط صلعة، 4 جرحى في المروانية، واستهدفت سيارة على طريق حبوش النبطية. واليوم أعلنت قيادة الجيش إصابة عسكريين بجروح بالغة بعد استهدافهما داخل سيارة على طريق عام عبا النبطية، ونقلا إلى أحد المستشفيات للمعالجة. إلى ذلك سجل قصف مدفعي على محيط محطة كهرباء جديدة مرجعيون وصولا إلى العريض وأطراف القطراني، وطاول القصف أطراف النبطية الفوقة، دير الزهراني، أنصار، كفر تبنيت، ومنزل رئيس بلدية الكفور، والمنطقة بين زوطر الشرقية وميفدون. والغارات متواصلة على مشغرة في البقاع الغربي وعلى ميدون. وفي جزين قصفت المدفعية مناطق الريحان والعيشية والمحمودية، وسجلت غارات على تولين، بلاط ودبين في قضاء مرجعيون، غارة على محيط كفر حمام في قضاء حصبية، على أنصارية وزرارية في قضاء صيدا، على التفحتة في قضاء الزهراني، على كفردونين، لجميجمي، حاريس وخربة سلم في قضاء بنت جبيل، وعلى صريفة والشهبية في قضاء سور. وتعرضت قرى المنصوري وبيوت السياد، القليلي، مجد الزون لقصف مدفعي من مرابط في البياضة وشمع جنوب سور. في الجهة الإسرائيلية لفت حزب الله لأنه استهدف منصة للقبة الحديدية في موقع رأس الناقورة، بنى تحتية في صفد وقاعدة ميرون. وهناك دوت صافرات الإنذار في صفد، نهرية، ورأس الناقورة، المطلي، وكفرج العادي خشية تسلل مسيرات. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة فيما انفجرت أخرى قرب الحدود في الجليل الغربي. وسط هذه الأجواء وبعد انتشار مقاطع مصورة عن مغادرة اليونيفيل للجنوب باتجاه البقاع أو عبر المطار، أوضحت القوات الدولية أن الأمر يقتصر على عملية لوجستية روتينية في التبديل، إذ يغادر حاليا أعضاء إحدى الوحدات ليحل آخرون مكانهم.
1: في بعبدة عرض الرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتمددها إلى عدد من المدن والقرى الجنوبية لا سيما في قضائي صور والنبطي، إضافة إلى استمرار أعمال تفجير المنازل وجرفها وتدمير المعالم التاريخية في الجنوب، فضلا عن التهديدات المستمرة التي تطاول الآمنين والدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وأرزاقهم. وقد اتفق الرئيسان عون وسلام على تكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية المدانة، وأجرى الرئيسان تقويما للاجتماع الأمني في البنتاغون وللمداولات التي جرت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. وتناول البحث أيضا بين الرئيسين التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 من حزيران، وتم في خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والمتابعة اليومية لأوضاع النازحين قصرا من منازلهم وممتلكاتهم.
2: رئيس الحكومة نواف سلام قال مساء اليوم إن الحرب فرضت علينا وطالب بالرجوع عن التفرد وعن المفاوضات. قال:
3: هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى بما يسمح بإعادة إعمار ما تهدم وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم. هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية. وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين.
2: عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية جوزيف جبيلي تابع مسار المفاوضات في سلسلة لقاءات سياسية في واشنطن شملت عددا من المسؤولين في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وفي وزارات الخارجية الدفاع والخزانة، وعددا من المستشارين من بينهم كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب مسعد بولس والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الموجود في واشنطن. كما أجرى جبيلي اجتماعات عدة في الكونغرس.
1: اعتبرت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أن الخطأ التاريخي الذي يرتكبه حزب الله أنه لا يستطيع قراءة المتغيرات في المنطقة، مشيرة عبر برنامج بلا رحم من لبنان الحر إلى أنه لا يستطيع رؤية أنه لا يملك أفقا إلا الانتحار إذا استمر بالتلازم مع المسار الإيراني. أضافت أيوب:
4: بقى في حدا مخبى بأنه أولوية الأولويات نزع سلاح حزب الله، انتزاع ورقة إيران في لبنان وفي المنطقة اللي هي أهم وحدة حزب الله، والذهاب إلى هدنة إلى ترتيب أمني عسكري معين ببداية الأمر أكيد بنهايته بيوصل إلى سلام. حزب الله اليوم عم بيراوغ عم يشتري وقت، معتبر أنه التهجم والتخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو مسار ليقدر يشتري وقت ليسمح لإيران أنه ترجع تعيد ترتيب أموره، وبعده عم يقنع بيته. هون الخطورة بأنه بكرة وقت إيران بتفاوض هي وأمريكا وبيوصلوا إلى مفاوضات لح يرجع ينشال العقوبات عن إيران ولح يرجع البحبوحة، ونحن لح نرجع نعمر لكم ونحن لح نرجع ندفع لكم ونساعدكم. وليد باك اللي باللي عم بيقوله أنا بالعكس فيه كتير إيجابية، يعني اليوم حط لك بأنه اليوم في حزب الله وفي قوات لبنانية. ما في فرقاء آخرين وما بقى في حل وسط. وقال لك
1: اعترف الزعامة المسيحية لسمير جعجع
4: ايه واجا قال لك انه انا حزب الله بطلت عم بحكي انا وياه، انا بطلت موجود معه وعم بتواصل معه من وقت ما تم اغتيال السيد حسن الله. وبالتالي انا وين صرت؟ انا صرت حتى الوسط ما تركوا لنا مجال نكون فيه. نحن اليوم في قوات لبنانية وفي حزب الله. انه بعدين وقتا عم نشبه بموسى، اليوم ليه بدي اخدها على طول يعني
1: السلبية
4: والمقالات اللي عم تنكتب انه ليه ما عم برد دكتور سمير جعجع وليه شارل جبور ما عم برد وليه ما في حدا عم برد. انا بعتقد انه فيها من الحكمة يمكن خلينا نقولها بانه بالعكس يعني عطى سمير جعجع عطى الموقع الصحيح بدون ما يكون قاصد يقولها بطريقة مباشرة.
1: يعني موسى فتح البحر ليمرق شعبه،
4: يعني في خارطة الطريق ما بيقدر حدا يعمل الخلاص إلا عبر القوات اللبنانية اللي عم تناقض بالدولة.
2: نائب حزب الله علي فياض اعتبر أن المفاوض الذي لا يملك عوامل قوة يفاوض على انهزامه واستسلامه ورضوخه لشروط العدو، معلنا أن السلطة اللبنانية تبدو ترشاء.
5: تصوروا مثلا أمام أولئك الذين يدعوننا إلى إلقاء السلاح أن يكون هذا العدو ممعنا في حالة القتل والتدمير والتوغل في أرضنا وتدمير القرى وارتكاب المجازر وصولا إلى بيروت، وأن تقوم هذه المقاومة وتسلم سكاحها. أي منطق وهذا المنطق؟ وأنت دولة بالعالم، سلطة بالعالم، ترضى بأن يتعرض شعبها لهذا المستوى من الدمار والقتل وحرب الإباد دون حدود ودون قواعد، وتكون ردة فعل على هذا القدر من البرودة وعدم الاكتراث والذهاب إلى التفاوض وكأن يعني لا شيء يحصل أو أن شيء عادي؟ مواقف السلطة هي أقرب لأن تكون رفع عتب فقط لإصدار موقف شكلي.
1: أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى انعقاد القمة الروحية الإسلامية المسيحية في موعدها المقرر في 2 حزيران في دار الطائفة في بيروت بمشاركة المرجعيات الروحية كافة، ولفت إلى أنها ستناقش القضايا المطروحة في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه الوطن.
2: اجتماع في دار الفتوى في طرابلس خصص للبحث في ملف قانون العفو العام، تفاصيله مع محسن السقال.
6: ترأس مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام اجتماعا موسعا في دار الفتوى في طرابلس بمشاركة عدد من النواب السنة من المدينة ومختلف المناطق اللبنانية إلى جانب رجال دين ونقباء وفاعليات، وخصص للبحث في ملف العفو العام. وأكد المجتمعون أهمية إقرار قانون عفو عادل ومنصف يحقق العدالة وينصف المظلومين ويسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها مئات العائلات اللبنانية، فضلا عن المساهمة في معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون. النائب أحمد الخير تحدث باسم المشاركين وقال:
7: أكدنا على أنه إقرار هذا القانون هو أمر أكثر من ضروري. كل الكلام اللي عم ينحكى على أنه هذا القانون تم تعطيله أو ما لح يتم السير فيه فهو يناقض ويجافي الحقيقة لدى النواب السنة. نحن أكثر ناس حريصين على تمرير هذا القانون بشكل طبيعي، ولكن أنه يكون في عدالة حقيقية لفئة من الموقوفين والمحكومين اللي انظلموا خلال حقبة من التاريخ. كل اللبنانيين وكل الكتل السياسية اعترفت خلال اللجان المشتركة والجلسات أنه في مظلومية وقعت على عاتق فئة معينة.
6: بدوره قال النائب أشرف ريفي:
8: ما تحط أفخاخ بالمشروع اللي كان عم يدرس باللجان المشتركة. هناك فخين، وضع فخ بمادة معينة تبع الإدغام، وضع فخ آخر الحياة باللي صاروا فترة 12 سنة أو 14 سنة بعده محكوم مبدئيا. توافقنا أن نكون حقبا إذا بدك كنواب سنة الأغلبية، حتى ما أقول الكل مبدئيا، قد يكون الأخ شوي عدد عنده ارتباطات معينة، الأغلبية يكون فريق عمل واحد بشكل لجنة بتمثلنا كلنا سوا، دور على الرؤساء لإيضاح الأمر يتخرج بالسياسة أكثر ما يتخرج بالقانون.
6: شكرا معنا محسن السقال، بنان الحر، طرابلس.
1: نفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية الأخبار التي نشرها موقع بيروت تايم مؤكدة أنها عارية من الصحة. حتى من الناحية الجغرافية، فالرفيق بول حرب هو منسق منطقة البترون، فيما الرفيق جليل الخوري هو نائب منسق منطقة الكورة. وإذ أسفت لنشر أخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة، دعت إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها، التزاما بأبسط المعايير المهنية والإعلامية.
2: توضيحا للأرقام المتداولة بشأن مساعدة المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، لفت المكتب الإعلامي في وزارة المالية إلى أن المبلغ المخصص لذلك هو 50 مليون لوزارة الشؤون وحدها، إضافة إلى 200 مليون دولار من البنك الدولي و45 مليون يورو و32 مليون أخرى من الاتحاد الأوروبي للوزارة نفسها، فضلا عن أكثر من 130 مليون دولار صرفتها وزارة المالية عبر وزارة الصحة والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، مع ما توافر من مساعدات ودعم عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية.
1: ماذا عن جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ رولا فخري.
9: التصريحات المتضاربة بشأن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، فبعدما رشحت أجواء إيجابية أمس مفادها أن التوصل إلى حل للنزاع بين الطرفين بات على قاب قوسين أو أدنى، أعلن اليوم وزير الحرب الأمريكي جهوزية جيش بلاده لاستئناف الحرب. ويبدو أن العنوان العالق حتى الآن حول ما يجري بين واشنطن وطهران من شبه مفاوضات هو لا اتفاق ولا عودة للحرب. فبعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رفع الحصار عن إيران وأشار إلى اتفاق وشيك، خرج طهران لتنفي كل ما أعلنه ترامب، وعادت واشنطن وأعلنت أن الرئيس الأمريكي لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه وكان كاملا. توازيا، دخل ملف الأرصدة الإيرانية المجمدة مرحلة شديدة الحساسية في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، وتحول من مجرد بند مالي إلى محور الصراع الحقيقي بين الطرفين. وبينما تسعى طهران إلى انتزاع دفاعات مالية عاجلة تثبت جدية واشنطن في رفع العقوبات، تتمسك الإدارة الأمريكية باستخدام هذه الأموال كورقة الضغط الأهم لفرض تنازلات نووية وسياسية وأمنية تدريجية. وفي المقلب الإيراني، وفي إشارة إلى وجود خلافات إيرانية إيرانية حول الاتفاق المقترح، قال اليوم مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز إن المتشددين في إيران يعرقلون التوصل لاتفاق. وكشف تقرير نشرته صحيفة التليغراف عن تراجع دور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في المشهد الإيراني لصالح تحالف داخل الحرس الثوري يضم أحمد وحيدي القائد العام الجديد للحرس الثوري ومحمد علي جعفري القائد العام السابق للحرس الثوري.
2: لقب دوري أبطال أوروبا الليلة فرنسي أو إنجليزي، وإجراءات وقائية بحق المشجعين الأفارقة في المونديال بسبب إيبولا. التفاصيل مع جورج الهاني.
10: ضوء على المونديال.
11: تتجه أنظار محبي الفوتبول حول العالم للعاصمة المجرية بودابست اللي رح تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي الساعة 7 من مساء اليوم بتوقيت بيروت، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2026. أرسنال اللي عم بفتش عن لقبه الأوروبي الأول بتاريخه كان تخطى أتلتيكو مدريد الإسباني بالدور النصف نهائي، بينما أقصى باريس سان جيرمان حامل اللقب مرة واحدة فريق بايرن ميونخ الألماني بالدور ما قبل النهائي. بالانتقال لأخبار المونديال، رح يشارك النجم المصري محمد صلاح إلى جانب مواطنيه الحارس محمد الشناوي ولاعب الجناح محمود حسن المعروف بتريزيجيه بالبطولة العالمية للمرة الثانية بعد مونديال روسيا 2018، وذلك بعد ما اختاروا المدرب منتخب الفراعنة حسام حسن ضمن التشكيلة اللي رح تخوض نهائيات كأس العالم ابتداء من 11 حزيران المقبل. أعلنت السلطات الأمريكية والكندية والمكسيكية أنه رح يتم اتخاذ إجراءات منسقة لحماية الصحة العامة بما يتعلق بقدوم المشجعين من قارة أفريقيا لحضور المونديال بسبب انتشار فيروس إيبولا. ولاحقا أعلنت ثلاث شركات طيران مكسيكية كبيرة انها رح تفرض قيود لمدة 60 يوم على القادمين من القارة السمراء.
2: وفي الرياضة المحلية يتواجه فريقا الحكمة والرياضي بيروت في ملعب غزير مساء اليوم. RLL Weather Report.

0: تستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا ورطبة من تركيا، وهي تتراجع تدريجا اعتبارا من الاثنين. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس مع أجواء مستقرة ودافية. ختاما إعادة للعناوين. من المفاوضات العسكرية إلى السياسية، لا وقف نار ثبت ولا نزع سلاح الحزب نفذ. تقدم إسرائيلي برا وغارات مكثفة جنوبا وبقاعا وإصابة عسكريين بالنبطي. سلام، الدولة لن تألو جهدا لتحقيق وقف النار والحرب فرضت علينا. أيوب، حزب الله يراوغ وجنبلاط أعطى جعجع الموقع الصحيح من دون قصد. تبدل في المواقف من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وعنوان المرحلة لا اتفاق ولا حرب.
1: النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: يوسف إبراهيم الأشقر، أنطوان نجيب جبور، خليل بولو خمرو، ألبير رسام، طوني زنبيقة، فؤاد يوسف شمعون، سليم فرحات عاصي، منير أمين عماد، يوسف أمين عماد، جان إدوار كعدي، بيير جان كرزل، الياس اسكندر نعيم، نجيب عزيز نهرة، جوزيف حنا منصور، ريمون خايل شينا، إبراهيم سمعان زحلاوي.
1: ارتفعوا كالأرث.

0: حياة، كلمة حياة مع المونسيور مارون كيوان.
1: أحبائي، اليوم يوم السبت من أول أسبوع من زمن العنصرة. كمان بعدنا عم نتأمل بإنجيل القديس يوحنا وبكلماته يلي هي عصارة لاهوتية ويلي بتعطي الحياة. تأملنا طبعا بمواضيع عديدة، واليوم نتأمل بموضوع السلام. يسوع قال لهم لتلاميذه بقلنا لقلنا: السلام أستودعكم، سلامي أعطيكم. لكن السلام يلي بيعطينا إياه سيدنا وإلهنا يسوع المسيح مش هو سلام العالم، لا كما يعطيه العالم أنا أعطيكم. هو بيعطينا السلام الحقيقي. أوقات كتير بيكون في سلام بين أشخاص أو بين دول، سلام مصلحة لا يدوم، لكن سلام المسيح بالقلب يدوم إلى الأبد. وبيرجع بقلنا مرة جديدة: لا يضطرب قلبكم ولا يخف، ما تعتلوا هم شيء. والمحبة يلي بدنا نعيشها هي نابعة من السلام. بقلنا بآخر الإنجيل: ولكن يجب أن يعرف العالم أني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. من محبته عطانا السلام، من محبته عطانا الفرح. نحن كمان نشكر الله على السلام يلي بيعطينا إياه. وبس يكون الروح القدس موجود فينا، السلام الحقيقي نقدر نعيشه. نقدر نعيش هالسلام أول شيء مع الذات. يعني أنا مؤمن، أنا عندي قناعة بإيماني، أنا بشكر الله على كل النعم يلي بيعطيني إياها، وبشكر الله على كل شيء يحدث معي، لأنه الرب بيعرف هو ما يدور في قلب الإنسان وبيعرف ينقذ الإنسان. نحن منقول شو عم بيصير فينا، وأوقات منقول ليش يا الله عم تعمل فينا هيك. روح القدس بحياتنا بقلنا بداخلنا: مش الله عم يعمل فينا هيك، نحن عم نعمل بحالنا هيك، ونحن عم نعمل ببعضنا هيك، لأنه نحن بعد مش فهمانين السلام الحقيقي. السلام أستودعكم، سلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أنا أعطيكم. يعني يا رب أنت عطيتنا هالسلام لأنك عطيت محبتك للآخر. نحن نشكرك على محبتك، نشكرك أرسلت لنا الروح القدس يلي هو المقوي. وكلمة البرقليت يلي بتمرق بالإنجيل هيدي كلمة يونانية بتعني المدافع. وقت بيكون في متهم بيكون حده برقليت لحتى يدافع عنه. يا روح الله، أيها الروح القدس، نحن منطلب منك بإيمان عميق أنه تكون معنا بقلوبنا بعقلنا بطريقة دايمة، حتى نقدر نعبد الله بالروح والحق، حتى نقدر نسجد لإله بالروح والحق، حتى نقدر نحكي كلام الله، ندافع، نفهم أنه كل الأحداث اللي عم تمرق معنا هي لتقديسنا ولتمجيدنا، ونفهم أنه بواسطة الروح القدس من مجد الرب يسوع، من مجده دايما ومنعبده ومنسجد لإله ومنفتش دايما على الحلول بواسطة الروح القدس المعزي والمقوي والمشجع والمدافع والذي يتكلم فينا. أوقات كتير الروح بيحكي فينا مش عارفين شو بدنا نعمل، ومنشكر الله على وجود الروح القدس يلي بيدافع عنا ويلي بيحكي فينا ويلي بيخلينا نآمن أكتر. أحبائي، كلام الله ينابيع لا تنضب. دعوتي انه نتأمل دايما بكلمة الله يلي هي بتحيينا ويلي هي بتخلينا نكمل حياتنا رغم الظروف الصعبة والأزمات والحروب. يا رب أعطنا السلام.
0: كلمة حياتي.

0: مفاوضات إيجابية وبناءة. بهذه العبارة وصفت وزارة الدفاع الأمريكية المفاوضات العسكرية التي جرت أمس في مقر البنتاغون، لكن التوصيف العسكري الأمريكي لا يعبر كليا عن الحقيقة. صحيح أن المحادثات مهمة بما أنها خرقت المحظور وحققت تفاوضا عسكريا مباشرا بين لبنان وإسرائيل، لكن لا شك في أن الطريقة لا تزال في بدايتها، وخصوصا أن إيران تريد أن تستأثر بالورقة اللبنانية لاستغلالها في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي خطة إيرانية ينفذها حزب الله بكل دقة وأمانة. فالحزب يرفض مفاوضات الدولة اللبنانية مع إسرائيل ويصفق لمفاوضات إيران مع أمريكا وينتظر نتائجها. والحزب يتلقى خسائر عسكرية موجعة وأليمة، لكنه يرفض وقف إطلاق النار والقتال. والحزب يرضى بخسارة قرى وبلدات جديدة كل يوم، لكنه لا يرضى أن يتخلى عن خطابه التعبوي الشعبوي الذي لا يؤدي إلا إلى مراكمة الخسائر وإلى توسيع رقعة الاحتلال. على أي حال، ما حصل في واشنطن عسكريا سيستكمل سياسيا الثلاثاء المقبل مع الجولة الجديدة من المفاوضات التي ستنعقد أيضا في واشنطن في 2 و3 حزيران. وبينما الدولة اللبنانية تحاول ما أمكن أن تحد من الخسائر التي خلفها حزب الله، وبينما رئيس الحكومة نواف سلام يجدد رفضه تحويل لبنان صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية، كان النائب علي فياض يؤكد أن أي احتلال مهما تكن طبيعته أو شكله أو حجمه يجب أن يقاوم وأن يواجه من دون هوادة، حتى لو كان هناك إخلال في موازين القوى. أولا، نشكر الله أن الحزب اعترف بالحقيقة أخيرا واعترف بالخلل في موازين القوى، ولم يعد يروج لنظريته الفارغة عن توازن الرعب وتوازن الردع. ثانيا، هل يدرك الاستراتيجي الكبير والخبير العسكري المخضرم علي فياض أي أثر مدمر للاختلال في موازين القوى؟ وهل يدرك أن حزبه إذا أصر على القتال في ظل الاختلال المذكور سيدفع لبنان أثمانا أليمة غير مسبوقة، بدءا باستمرار احتلال قسم كبير من أراضيه وانتهاء بتهجير أكثر من 500,000 جنوبي من قراهم وبلداتهم نهائيا؟ فهل هكذا يكون الصمود؟ وهل هكذا تكون المقاومة؟ البداية من آخر أجواء المحادثات الأمنية العسكرية في واشنطن مع مراسلنا هناك أنتوني مرشا. أنتوني، مساء الخير. هل تم تقريب وجهة النظر بين لبنان وإسرائيل أم أن الخلافات الأساسية ما زالت على حالها؟
1: ديانا، مساء الخير. يعني بعد يوم على انتهاء المفاوضات الأمنية في البنتاغون، تعقد البعثة اللبنانية في هذه الأثناء في واشنطن اجتماع تقييمي في السفارة اللبنانية بحضور السفيرة ندى معوض لمراجعة نتائج الجلسات المغلقة، وسط انطباع أمريكا بأن المحادثات كشفت فجوة واضحة بين أولويات الأطراف المشاركة. فبحسب مصادر أمريكية مطلعة، ركز الوفد اللبناني على مطلبين أساسيين: وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية باعتبارهما المدخل لأي تقدم سياسي لاحق. في المقابل، رفض الجانب الإسرائيلي تقديم أي تعهد بالانسحاب في هذه المرحلة، معتبرا أن الأولوية تبقى لمعالجة التهديدات الأمنية وفي مقدمتها سلاح حزب الله وأليات منع إعادة بناء قدراته العسكرية بالداخل اللبناني. وتقول المصادر أن ملف سلاح حزب الله شكل إحدى أبرز نقاط التباين، إذ ركز الوفد الإسرائيلي على آليات التنفيذ والجهة التي ستتولى نزع السلاح والجدول الزمني لذلك، فيما تمسك الوفد اللبناني بربط أي تقدم أمني بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية أولا. ويأتي ذلك بعدما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس جوزيف عون أن حزب الله هو الذي يتحمل مسؤولية القتال ومحاولات عرقلة المفاوضات، في إشارة إلى أن واشنطن تضع هذا الملف في صلب المسارين الأمني والسياسي معا الأسبوع المقبل. أما بيان البنتاغون، فعلى الرغم من وصفه المحادثات البنائة بالإيجابية، خلى من أي إعلان ديانا عن تفاهمات أو اختراقات ملموسة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه نتائج هذه المناقشات ستنقل إلى المسار السياسي التي ستستضيفه الوزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل. إذن هيدا الصورة من أمام السفارة اللبنانية بواشنطن، معي أنا والزميل ربيع شمعون.
0: شكرا أنتوني.
2: ومن واشنطن إلى الجنوب، حيث يتسلل تمرد ناعم في صور والنبطية، نداءات لجنوب خال من السلاح غير الشرعي ولدولة تبسط سيادتها فيه. تقرير مجدونيل اللحى.
3: صور والنبطية كسروا الصمت، بدنا الدولة. فمعادلة الصبر استراتيجي والبصيرة وخطاب لن نترك الساح ولن نسلم السلاح، معادت معادلة بتليق بوعد نحمي ونبني
4: قريبا بإذن الله تعالى.
3: من عاصمتي الجنوب اللي اعتاد حزب الله يقدمها كخزان طاعة، أطلقت نداءات مفاجئة من داخل بيئة لطالما صورت على إنها كتلة واحدة خلف قرار الحرب. البداية من مدينة الأرجوان صور، وبعد ساعات لحقتها النبطية قلب جبل عامل بنداء أقصى بطالب بإبعاد لبنان والجنوب عن سياسات المحاور وحروب الآخرين.
5: البيان كتبناه بكتير حرص لحتى ما يكون مستفز، ورغم ذلك كان في ردة فعل كتير عنيفة على البيان، مفاجأة لنا توحي إنه إذا كان هناك مجموعة كبيرة من الناس عم بتطالب الدولة بالحضور هذا مستفز.
3: ولأجل صور والنبطية اجتمع الرئيسين اليوم، وتحت خط النار والدمار واليتم وآلاف الأرامل، النداء الجنوبي وتحديدا الشيعي منه أزعج ما يوصف بأبواق حزب الله، كونه ضد معادلة كاملة ركبة من 82، حزب بيتفرد بقرار الحرب ودولة بتوعد وبتأجل قرار الحماية.
5: نواب حركة أمل وحزب الله هن جزء من الحكومة اللبنانية، ولما طالب الحكومة اللبنانية عم طالبهم كممثلين لأحزابهم الممثلة بالحكومة اللبنانية لحتى يجوا يمارسوا دورهم بحماية هذه المدينة.
3: الجنوب طلب الجيش، الممرات الإنسانية، وقف النار، وحماية المعالم التاريخية، والنداء بداية نقاش كان ممنوع، هل السلاح بيحمي المدن فعلا أم بيحولها لأهداف؟ وهل يكفي أن يقال للناس اصمدوا فيما بيوتهم عم تنقصف وأولادهم عم يقتلوا ومدنهم عم تحتل؟ أسئلة بالنسبة إلى حزب الله أخطر من أي غارة.
0: ميدانيا، الاعتداءات الإسرائيلية تتعاظم على وقع تصعيد مضاد من حزب الله، فما التطورات الميدانية لهذا اليوم؟ التفاصيل مع رنين دريس من الاستوديو. تفضلي رنين.
6: مساء الخير. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالدخول بعمق أكبر إلى الأراضي اللبنانية، وهذا بالفعل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي الذي يتقدم في البلدات إلى ما بعد الخط الأصفر وإلى ما بعد شمال نهر اللايطاني، مع استراتيجية تعتمد احتلال المواقع الكاشفة والمدن الأساسية. قصف عنيف يتوزع على بلدات القطاعات الثلاثة ويتركز على وجه الخصوص في مدينة النبطية وكورها، كما قرى قضاء صيدا، وسجل استهداف في العيشية قضاء جزين، ناهيك عن القصف على البقاع الغربي مثل مشغرة. في المقابل أطلق حزب الله عملية وصيات صاروخية إلى الداخل الإسرائيلي وصلت إلى صفد وإلى شاطئ نهرية. وبما يخص التوغلات البرية، البداية من القطاع الأوسط، حيث التوغلات الإسرائيلية سجلت لهذا اليوم في بلدة الغندورية على وجه الخصوص، وتحديدا في الأطراف الشرقية للبلدة. الجيش الإسرائيلي تقدم من وادي الحجير من جهة الأنطرة، وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هناك، ليصل إلى بلدة تطل على كرة القطاع الشرقي من وادي الحجير. وقد أعلن حزب الله التصدي للقوة في هذه المنطقة. بالانتقال إلى يحمر شقيف وأرنون، غارات عنيفة تستهدف هذه البلدات بشكل كثيف. حتى الساعة لا حسم ميداني أن الجيش الإسرائيلي سيطر على قلعة شقيف، فهو يحاول الاقتراب من أطرافها مع تسجيل اشتباكات مع حزب الله هناك. أما في دبين اللي كنا سمعنا عنها باليومين الماضيين، فالتقدم الإسرائيلي مستمر للوصول إلى بلدة بلاط كما ذكرنا في السابق، غارات وتفجيرات مستمرة في مقابل تصدي لحزب الله من مسافة قريبة، كذلك بعبوات ناسفة بحسب ما أعلن في بياناته. في الإطار عينه، الغارات العنيفة تستهدف تليل علي الطاهر المشرفة، وهي التلة استراتيجية طبعا تشرف على كرة أقليم التفاح على وجه الخصوص. كذلك يكثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على كل من شوكين وزبدين وميفادون، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي مصر على التقدم من هذا المحور باتجاه النبطية. المعطيات الميدانية إذن تفيد بأن الجيش الإسرائيلي اجتاز نحو 8 قرى جنوبية على خط محور التقدم للوصول إلى نهر الليطاني مع اعتماد أساسي على سياسة الأرض المحروقة المرفقة بأحزمة نارية.
2: شكرا رنين.
0: ومن الميدان الساخن إلى المواقف السيادية، رئيس الحكومة نواف سلام يشدد على ضرورة خوض المفاوضات في واشنطن باسم كل اللبنانيين، داعيا الجميع إلى وقف المكابرة والوقوف خلف الدولة.
7: هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل مفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى. هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين.
2: كان رئيس الجمهورية جوزيف عون استقبل في بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض للتطورات الأمنية في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى تفجير المنازل وجرفها واستهداف المعالم التاريخية وتهديد السكان. واتفق عون وسلام على تكثيف الاتصالات لوقف هذه الممارسات، كما قيما اجتماع واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، وبحثا التحضيرات لجولة المفاوضات المقبلة في الثاني والثالث من حزيران المقبل.
0: إقليميا ودوليا، مفاوضات واشنطن وطهران علقة بين تمديد الهدنة وشروط الحصار. وفيما تتهم طهران ترامب بتقويض الدبلوماسية، تبقي واشنطن الخيار العسكري حاضرا. نامير خازن.
8: لا تزال مفاوضات الولايات المتحدة وإيران عالقة بعدما انتهى آخر اجتماع عقده رئيس دونالد ترامب في غرفة العمليات من دون قرار نهائي بشأن الموافقة على إطار التهدئة المقترح. والخطة المطروحة قد تمدد وقف إطلاق النار 60 يوما وتعيد فتح الباب أمام مفاوضات نووية، لكن الفجوة بين واشنطن وطهران لا تزال واضحة. من جانبها تطالب طهران بخطوات عملية، أولا بينها تخفيف الضغط والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، فيما أفادت تقارير إيرانية بأن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال قائما رغم إعلان ترامب أنه سيرفع. في الوقت نفسه تبقي واشنطن الخيار العسكري على الطاولة، فقد قال وزير الدفاع الأمريكي إن القوات الأمريكية مستعدة لاستئناف الضربات ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية، في إشارة إلى أن المفاوضات تجري تحت ضغط عسكري مباشر. ولا يزال الضغط حول مضيق هرمز مرتفعا، فقد أفاد تعميم صادر عن مركز المعلومات البحرية المشتركة بأن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ستنفذ عمليات عسكرية شمال شبه جزيرة مسندم العمانية، فيما يبقى مستوى تهديد في المضيق حرجا. كما حذر من أن أي سفينة ترصد وهي تشارك في زرع ألغام أو تدعم ذلك قد تستهدف دفاعا عن النفس. وامتدت التوترات أيضا إلى الجبهتين الجوية والصاروخية، فقد أعلنت وسائل أعلام إيرانية إسقاط مسيرة معادية قرب جزيرة قشم الإيرانية من دون تأكيد أمريكي أو إسرائيلي مستقل. وفي حادث منفصل أفادت تقارير بأن حطام صاروخ إيراني من طراز فاتح 110 تم اعتراضه، وقد سقط على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وهي من القواعد الرئيسية التي تستخدمها القوات الأمريكية في الخليج. وبحسب التقارير أصيب نحو 5 أشخاص بينهم متعاقدون وعسكريون في الخدمة بجروح طفيفة، فيما تضررت مسيرتان أمريكيتان من طراز MQ-9 ريبر.
2: ودائما في سياق الكباش الأمريكي الإيراني المحتدم مصطلح يكرره ترامب، سنستخرجه وندمره، وهو يعني الإيرانيوم الإيراني عالي التخصيب، وهو جوهر النزاع النووي منذ سنوات. ما أهميته وكيف ينتج؟ وهل استخراجه عملية سهلة؟ تقرير ماريان زوين.
9: بين منشآت تخصيب مدمرة ومخزون من اليورانيوم عالي التخصيب، يعتقد أنه نجا من الضربات. يتمحور اليوم النقاش النووي بين واشنطن وطهران. ترامب سماه الغبار النووي المدفون تحت جبال انهارت نتيجة الهجوم القوي الذي شنته قذيفات بتول أمريكية قبل 11 شهرا، وقال سيستخرج بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدميره فيما بعد. لكن ما هو هذا اليورانيوم المخصب؟ عندما يستخرج اليورانيوم من الأرض لا تتجاوز نسبة اليورانيوم 235 القابل للانشطار فيه 0.7% فقط، فيما يشكل اليورانيوم 238 الجزء الأكبر منه. ولأن اليورانيوم 235 هو العنصر القادر على إنتاج الطاقة أو استخدامه في الأسلحة النووية، تعمل عمليات التخصيب على زيادة نسبته داخل المادة. المفاعلات النووية المدنية تحتاج عادة إلى يورانيوم مخصب بنسبة تتراوح بين 3 و5% فقط، أما السلاح النووي فيحتاج إلى نسبة تقارب 90%، علما أن المخزون الإيراني الذي يدور حوله الجدل اليوم يبلغ مستوى تخصيبه نحو 60%. ولرفع هذه النسبة تستخدم إيران أجهزة الطرد المركزي، وهي أنابيب طويلة تدور بسرعات هائلة لفصل اليورانيوم 235 عن اليورانيوم 238، وتربط 100 الأجهزة معا ضمن سلاسل متكاملة تسمح بزيادة نسبة التخصيب تدريجيا. طيب ماذا عن استخراج ونقل اليورانيوم المخصب؟ ترامب يشرح الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة إلى جانب الصين التي تمتلك القدرة الميكانيكية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة.
10: First, they'd have to figure out where that uranium actually is. You're doing this in a war zone. Operation would become quite dangerous. U.S. will know how to do, but it's not a simple kind of throw it on the back of a truck and move it situation.
9: إذن القصة ليست بسيطة، علما أن العملية تجري يوميا حول العالم لتزويد المفاعلات النووية بالوقود، لكن مع اليورانيوم المخصب بنسب أعلى كما في الحالة الإيرانية، المهمة أكثر تعقيدا.
10: That material has to be moved in much smaller containers. Because of the concentration of uranium-235 in it, you run a much higher risk of criticality, essentially an explosion of that material, which would not be the same as a nuclear weapon explosion, just to make that clear. But again, is still a concern.
9: أخيرا يشار إلى أن التقديرات المتعلقة بحجم المخزون الإيراني ومستويات تخصيبه مستندة إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تولت لسنوات مراقبة البرنامج النووي الإيراني، غير أن قدرة متابعتها تراجعت تدريجيا بعدما قلصت إيران وصول المفتشين إلى منشآتها، خصوصا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
11: إقليميا أيضا برز في الساعات الأخيرة إعلان الولايات المتحدة انتهاء مهام تومبرا كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن باراك سيواصل لعب دور قيادي لإدارة ترامب في سوريا والعراق.
2: لآلاف اللبنانيين في أمريكا لم يكن القرار الأمريكي مجرد تمديد إداري، بل تأجيلا لكابوس الترحيل واعترافا واضحا بأن لبنان ما زال بلدا غير آمن. فما هو برنامج تي بي اس، ولماذا مددته واشنطن للبنانيين الآن؟ تقرير ألان درغام.
12: الولايات المتحدة قررت تمديد برنامج الحماية المؤقتة أو التي بي اس للبنانيين في خطوة تعكس قلقا أمريكيا واضحا من مستقبل لبنان الأمني والاقتصادي. القرار الصادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يمنح اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة حماية من الترحيل، إضافة إلى الحصول على تصاريح عمل قانونية، وذلك حتى 27 من تشرين الثاني 2026. وبحسب التقديرات الأمريكية يستفيد من هذا البرنامج حوالي 11,000 لبناني، كان بعضهم يعيش هاجس انتهاء المهلة واحتمال الترحيل في أي لحظة. مصادر مسؤولة أمريكية أكدت الـ MTV أن التوترات الأمنية في لبنان والانهيار الاقتصادي، إضافة إلى التصعيد الإقليمي المرتبط بإيران وحزب الله، سبب التمديد. واللافت أن التمديد يأتي في وقت تتجه فيه واشنطن إلى التشدد بملفات الهجرة، ما يعكس حجم المخاوف الأمريكية من إمكان عودة اللبنانيين إلى بلد ما زال يغرق في الأزمات. أما في لبنان فيرى كثيرون أن القرار لا يشكل مجرد خطوة إنسانية، بل رسالة سياسية واضحة بأن العالم لا يزال ينظر إلى لبنان كبلد غير مستقر، وغير قادر حتى الآن على استعادة الأمان لمواطنيه. وبين من يراه خشبة خلاص ومن يعتبره دليلا جديدا على العمق الأزمة، يبقى الثابت أن آلاف اللبنانيين باتوا اليوم معلقين بين وطن ينهار وحماية أمريكية موقتة.
11: بعد الإعلان، تقلبات الذهب الحادة
2: وسيناريو التغيير المناخي. حوار حر حوار حر مع سابين يوسف، يستضيف الإعلامي توني بولوس. حوار حر الاثنين الساعة الواحدة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
13: أولا كيك
14: بشو؟
13: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهم رأيك.
14: No, it's up to you.
13: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة، وكل أربعة مع فادي مكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
15: Hey, turn it up.

0: في خبر عاجل ورد قبل قليل، فقد أعلنت القناة 13 الإسرائيلية قبل قليل أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتجه لعقد مشاورات أمنية بعد قليل للبحث في سبل الرد على حزب الله، وأن إسرائيل فوجئت باتساع رد حزب الله ولم تكن مستعدة له، وأن الجيش الإسرائيلي أوصى ببقاء القوات الإسرائيلية في مناطقها في لبنان كشرط لأي اتفاق سياسي.
1: ملف العفو العام على طاولة اجتماع موسع في دار الفتوى في طرابلس، والتذكير بأن المظلومية أقر بها مختلف الأطراف السياسية وأقرار القانون ضرورة.
2: لا يزال قانون العفو العام يتفاعل سياسيا وشعبيا بعدما تأجلت الجلسة النيابية التي كان يفترض أن تناقشه تمهيدا لإقراره إثر إقراره في اللجان النيابية المشتركة. وفي هذا السياق عقد اجتماع موسع في دار الفتوى في طرابلس برئاسة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، بمشاركة نواب سنة من مختلف المناطق اللبنانية إلى جانب علماء دين ونقباء وفعاليات سياسية واجتماعية. المجتمعون شددوا على ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل ومنصف، معتبرين أنه يشكل مدخلا لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون والتخفيف من المعاناة الإنسانية والاجتماعية لمئات العائلات اللبنانية.
3: اتخذت قرارات، منها تشكيل لجنة من السادة النواب لمتابعة هذا الملف بالإطار السياسي، ولجنة من المحامين لوضع التعديلات الأخيرة على اقتراح القانون في حال هذا القانون لح يسلك بالهيئة العامة بالطريقة القانونية والدستورية. نحن أكثر ناس حريصين على تمرير هذا القانون بشكل طبيعي، ولكن أنه يكون في عدالة حقيقية لفئة من الموقوفين والمحكومين اللي انظلموا خلال حقبة من التاريخ. كل اللبنانيين وكل الكتل السياسية اعترفت خلال اللجان المشتركة والجلسات انه في مظلومية وقعت على عاتق فئة معينة.
2: وبين العدالة للموقوفين والمحكومين وحقوق الضحايا والمؤسسة العسكرية، يؤكد المجتمعون أن ملف العفو العام لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل، معتبرين أن إقراره سيحقق الإنصاف والاستقرار الاجتماعي.
0: اقتصاديا بعد التراجعات، إلى أين تتجه أسعار الذهب؟ التفاصيل مع أطوان سعدي.
4: أسعار الذهب تشهد تقلبات حادة في الفترة الأخيرة بعدما تراجعت إلى نحو 4300 دولار قبل أن تعاود الارتفاع مع نهاية الأسبوع. فما العوامل التي تقف وراء هذه التحركات السريعة في أسعار المعدن الأصفر؟
5: خلال هذا الأسبوع تراجعنا لمستويات 4300 دولار نتيجة ضغط عوائد السندات الأمريكية اللي كانت مرتفعة جدا ومستويات تاريخية، ضغط التضخم الناتج عن الحرب وأسعار النفط المرتفعة، بلس أهم شيء تطلعات السوق أنه المصارف المركزية وأهم الاحتياط الفيدرالي إذا ما علّى أسعار الفايدة على أقل تقدير ما رح يوطيها. الأسواق عم بتسعر أنه في تهدئة بالحرب، وهذا أمر عطى بوش واندفاع على الذهب. جانا شفنا اندفاع لفوق مستويات 4500 دولار بتسكيرة هذا الأسبوع.
4: إذا انتهت الحرب وتراجعت أسعار النفط والتضخم، فهل يعود الذهب إلى مساره التصاعدي ويتجه نحو 5000 دولار للأونصة؟
5: أنا بنظري رح يكون في تداول عرضي لأسعار الذهب بين بلكي مستويات 4200 دولار و 4800 أو على أكثر تقدير 4900 دولار في حال بقيت العوامل الثابتة هي ذاتها، يعني بقيت عوائد السندات مرتفعة، مصارف المركزية ما غيرت نظرتها تجاه أسعار الفايدة، والتضخم يلي هو بعدنا عم نشوفه عم يرتفع على أقل تقدير بعده مستقر. كرمال هيك هذه التقلبات رح تضل موجودة وكله مرتهن إذا بأعلى ليفل ولا أوتا ليفل في حال الهدنة كانت هشة أو لا.
4: من هنا تتوقع مؤسسات مالية أن تواصل البنوك المركزية زيادة مشترياتها من الذهب، ما قد يدعم الأسعار ويعزز تعافيها بحلول نهاية العام. وفي هذا السياق أبقى بنك جولدمان ساكس على توقعاته المتفائلة بوصول الذهب إلى 5400 دولار للأونصة بنهاية العام.
1: بيان التغير المناخي في لبنان عام 2046، سيناريو مبني على العلم مع تقنية الذكاء الاصطناعي. تقرير ميريلا بوخليل.
6: فيضانات مفاجئة، موجات حر شديدة، تصحر وحرائق، ظواهر طبيعية باتت بتأثر مباشرة على حياة السكان اليومية ومواردهم طبيعية. وفق التقارير الدولية، لبنان مرشح لخسارة جزء كبير من موارده المائية. الأنهار رح تتراجع، الينابيع رح تضعف،
7: والمياه الجوفية رح تتعرض لاستنزاف أكبر من قدرتها على التجدد. الشح وارتفاع درجات الحرارة بيأثروا بشكل مباشر على الزراعة بلبنان، محاصيل أقل، جودة أضعف، وأسعار أكثر تقلباً. الأمن الغذائي رح يصير أكثر هشاشة حتى ببلد زراعي تقليدياً مثل لبنان.
8: الغابات والحرائق، طول فترات الجفاف بيساهم أنه تصير الغابات أكثر عرضة للحرائق، وبتشير الدراسات إلى مواسم حرائق أطول وأكثر تدميراً. كل حريق كبير ما بيدمر الأشجار بس، بل بيدمر أنظمة بيئية كاملة وبيهدد التنوع البيولوجي. تغير المناخ ما بيعني بس قلة أمطار، بل أمطار أقل عدداً وأكثر عنفاً. وبأكد الخبراء أن التغير المناخي رح يؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة بمناطق تتخللها عواصف قصيرة وقاسية، بتزيد من خطر الفيضانات المفاجئة. بالمقابل بيكون في جفاف حاد بمناطق أخرى، ما يفاقم تراجع الموارد المائية وبيزيد من التصحر. ارتفاع الحرارة بيزيد من حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وتلوث المياه بعد الفيضانات بيرفع من خطر انتشار الأمراض. سؤال مش كيف رح يكون لبنان بعد 20 سنة، بل شو رح ينعمل اليوم لما يصير هالسيناريو واقع.
0: إنسانيا كل يلي بتتمناه جالينا إنه يضل بي حدا، كل يلي بيتمناه جوزيف غالب إنه يصح، و20,000 دولار بس معقول تغير كل شيء. تقرير ستري دابعينو.
9: جوزيف غالب بي جيلينا عزت عليه الدنيا بعد إصابته من سنتين بمرض سرطان، علما أنه جسمه ما عم يتجاوب، وصل المرض لظهره وعظامه، وصار بده هو مين يسند عليه بعد ما كان السند لعائلته. ورغم وجع العلاج جوزيف صامت وقوي، وهو بتحدي دايم.
10: العلاج هلأ صار كلفته كتير كتير قوية، يعني أنا بلشت علاج 600 دولار، هلأ عم بدفع 2,800 دولار. إذا بنتي بتطلب قسمة شوكولاتة معيش جيب لها إياه. الألم كتير كبير والوجع كبير، ما حدا بيحس فيه إلا اللي هو عايشه.
9: جوزيف بحاجة إلى نحو 20,000 دولار ليكمل علاجه، وكلفة الجلسة الوحدة أكثر من 2,800 دولار، والرقم صار فوق قدرته وقدرة مرته وبنته يلي عم بعيشوا الألم والقلق معه.
11: عشت التجربة مع أمي الله يرحمها، 3 أشهر وتوفت ما ضاينت، فكانت كارثة علي إنه جوزي اللي بحبه يلي صار لي 20 سنة أنا وعائلة اليوم هو معه هيدا المرض. يعني أنا كنت يمر ريبورتاجات على التلفزيون قول يا رب الله يصبرون الله يجربنا.
12: ما أنا هينة يعني تعرف إنه بيك مع فوضى إنه صدمت وإنه رحت على الكنيسة، كنت على الكنيسة لحالي مش تصلي ما الله تيساعدنا، ما بدي بيي يتركه ويروح خد يسوع، بدي ضل معي يعني إنه هو بيي من إيه.
9: الكلمات ما بتكفي لوصف وجع جوزيف وعائلته، بس الأمل حاضر بكل إيد بتمتد للمساعدة.
1: روحيا اختتم الشهر المريمي في الأبيات بحج أبرشي لأبرشية طرابلس المارونية، وقدس احتفالي في كنيسة سيدة الغسالة، ترأسه المطران يوسف السويف بمشاركة فعالية دينية ورسمية وحشد من المؤمنين. الاحتفال جاء تتويجا لشهر من المسيرات الدينية والصلوات والتأملات والمحاضرات والنشاطات السياحية التي استقطبت مئات الزوار والمصلين من مختلف المناطق اللبنانية.
13: بدنا نصلي لحتى حقيقة وطننا يضل عايش بروح الوحدة والمحبة. بدنا نصلي من أجل لبنان لحتى ربنا يبعد عنه كل الشر والأشرار. مش قليل شو عم بيصير حوالينا، ولكن ما تخافوا، ما هيك ما بنخاف على لبنان طالما أنه في الرب حاضر، طالما أنه سيدة لبنان موجودة، العذراء موجودة، سيدة الغسالة موجودة، وبكل ضيعة في عنا حضور مريمي رائع جدا، في عنا القديسين.
14: السنة كانت أول سنة نحتفل بشهر المريمي بالأبيات كمركز حج على الخريطة السياحية الدينية، وإن شاء الله نحن بالسنين الجاية رح نكون عم نستقبل أعداد بعض اكبر واكبر. الحمد لله السنه عم نختتم اليوم نحن وياكم الشهر المريمي بالبيير بحج ابرشه لكل الرعايا بالشمال.
0: الذهب حرفة وفن، والعمل يتطلب دقة وذوق وإبداع. تقنية صناعة المجوهرة تتعرف إليها مع ريشارك كاسابيان في هذا التقرير لكارين نيكولا.
15: اسمي ريتشارد كاسابيان، عمري 49 سنة، تعلمت إلكترونيك. أنا أتعلم إلكترونيك في سنة اشتغلت جولري كبارت تايم، حبيتها كثير وعلقت فيها وصرت كل وقت الفراغ اللي عندي اشتغل بالجولري وكفيت فيها، ولهلا صار لي اكثر من 30 سنه بشتغل بالجولري. بلشت اشتغل بالبيت شوي شوي، وايامنا ما كان في لا يوتيوب ولا سوشيال ميديا، كنا لحالنا نتعلم كل شيء. ببلش الشغل كديزاين، بعدين بنبلش بالشمع، بقصص ما بينعملوا شمع كمان دغري بالايد بنشغله. اوقات بياخذ معنا القطع شهر وبينزل باسم حدا تاني، يوجوالي ما بناخد حقنا نحن. بالمعامل الكبيرة الخاتم بساعة بساعتين بيخلصوه، أنا عندي يعني أقل شيء بدأ جمعة مثلا في هذا الخاتم، مثل كأنه هي جنينة وفيها كتير ورود، فيها أبروكسيمتلي 68 قطعة وكلها معمولة بالإيد، أخذت تقريبا شيء شهر هذا الخاتم. عم دوب ذهب أبيض، نجرب نعمل الشقفل المبرومة على القطعة، نعملها مثل هاف سيركل. بدنا نصب جفسين كرمال نقدر نلحم فيه، حطينا القطعة على الشمع كرمال نقدر نلحمها ما تنهز. هلا بنشف الجفسين، نرجع بدنا نحمل كرمال نشيلها. القطعة جالسة بقلبها، في لحم أنا مرتاح. يجولي بعد ما نشتغل بالذهب بيسود هو، بس يفوت على النار كرمالك بنحطه بالأسيد بس ليرجع ياخد لونه. هلا بدنا ننقل على التركيب، هيدي الشقفة اللي بدها تركب قلب القطعة بدنا نركب عليها بلو صفير. الجولري لألي يعتبر بيس اوف ارت، يوجوالي بس تعطي وقت هالقد لقطعة اكيد رح تكون بيس اوف ارت. هيك بدها تخلص القطعة، هيديك كانت ذهب ابيض مع بلو صفير، بس بما انه بياخد وقت كثير هيدي كنت انا محضرها بينك كولد مع بينك صفير.

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
1: No, it's up to you.
0: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
2: Hey, turn it up.

0: الاثنين للجمعة الساعة 10.
1: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
2: شو بعمل مع باي عنيف ما قادر بقى اتحمل؟ اول شي مش منيح كبت المشاعر او السيطرة عليها، لان هالشي بيمنع مع الوقت انك تحس. بركي كمان يلي مش قادر تتحمله هو الحكم والانتقاد يلي عم تعمله على بيك بس يعصب. يلي لازم يصير هو انك تحس بالمعاناة يلي عم بيعيشها بيك، وكمان تحس انه بيك ما بحب حاله، وباللحظة يلي هو بيفقد اعصابه على اللي حواليه هو عنف جواني على حاله. بيك عم بيكبت احساسه، مشان هيك عم بيفقد السيطرة. يلي فيك تعمله انك تحكي معه بس يروق، وتخبره قديه ما حسيت بالاحترام. والاهم لازم تتمرن على فهم المعاناة تبعه، وتتمنى له يكون مبسوط. بهالطريقة بتسامحه وبتسامح حالك انك كرهته ببعض الاوقات.
1: نصيحة طبية من لبنان.

0: السياسة مش كلها اجتماعات، في وقت كمان للاحتفالات. من البيت الأبيض فيديو عيد ميلاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، بس مش بسبب الكيك أو الاحتفال، بس لأن الموظفين احتاروا كيف لازم يخاطبوه خلال أغنية هابي بيرثداي. منهم بلشوا بسكرتيري روبيو وغيرهم جربوا يكفوا الأغنية قبل ما يضحكوا بسبب اللخبطة بين الألقاب الرسمية المختلفة. فيديو تاني غير اعتيادي لوزير امريكي من نص البحر. وزير الحرب الامريكي راح فايرل هو وعم يعمل تمارين رياضية مع العسكر على متن حاملة الطائرات USS Boxer. واضح انه مش كل شيء بيجيب فيوز بيمرق بلا مشاكل. بروما كونتنت كرييتر خالفت القانون وقررت تواجه موجة الشوب بطريقة مش عادية ونزلت تسبح بالترافي فاونتن التاريخية بينما كان زوجها عم بيصور المشهد. الفيديو انتشر بسرعة كبيرة وعمل ضجة على السوشيال ميديا، بس الترند كلفها غالي بعد ما فرضت عليها السلطات غرامة بقيمة 500 يورو مع احتمال منعها من دخول الموقع مستقبلا بسبب مخالفة القوانين الخاصة بأحد أشهر المعالم السياحية بإيطاليا. هيدا كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشر بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: وفي الرياضة منازلة منتظرة بعد قليل في غزير بين الحكمة والرياضي، الأجواء تنقلها لنا مباشرة من غزير جايال خوري. جايال، خبرينا الأجواء بالملعب.
2: مساء الخير فادي، يعني كل الأنظار بتتجه الليلة إلى ملعب غزير حيث بيتواجه قطبي كرة السلة اللبنانية، فريق الحكمة وفريق الرياضة. المواجهة رقم 150 لها الفريقين ضمن أكيد بطولة لبنان لكرة السلة. 100 مرة قدر يفوز فريق الرياضة، أما فريق الحكمة ففاز 48 مرة. فادي، ديربي بيروت عطول له نكهة خاصة، لو كانت نتيجة هيدي المباراة ما بتأثر على جدول الترتيب. مثل الليلة فريق الرياضة حسم صدارته للريجولر سيزن، تربع على عرش الصدارة، وفريق الحكمة بيحتل المركز الثاني، ولكن هيدا الشيء ما بيمنع انه في حماس وفي رغبة عند كل فريق انه يفرض افضليته على الاخر. والدليل على انه هيدا المواجهة هي مواجهة استثنائية هو الجمهور الموجود على ارض الملعب، كل هاوس بغزير. هالامر بيعكس قد ايه هيدا المباراة بتشكل حب وشغف لجمهور كرة السلة اللبنانية. بغض النظر فادي ايضا عن التغيرات يلي طرأت على الفريقين، رح يكفوا هيدا المباراة، وايضا يلي بيفوز رح يكون عنده حافز معنوي بالمراحل الحاسمة. فريق الحكمة بعده بانتظار عودة سيكو دومبويا، اما فريق الرياضة فرح يفوز المباراة بثلاث اجانب ومع عودة هايك المصاب. يعني عفوا فادي الصوت كتير عالي، الاجواء كتير حلوة. اكيد برجع بقول لك فريق الرياضة اكيد هدفه يفرض هيمنته من البداية، اما فريق الحكمة فبده يحاول يوجه رسالة قاسية لغريمه التقليدي. هيدا الشيء كله بيعني انه بانتظارنا مباراة شيئة جدا بعد دقائق قليلة بتبدا عبر شاشة الام تي في.
1: ليك جايال،
0: والى اخبار الفن. اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 عم يواصل الألبوم الرسمي للبطولة بالتوسع بإصدارات جديدة، وآخرها أغنية Game Time اللي بتجمع فيوتشر وتايرا. الأغنية صدرت مع ميوزك فيديو رسمي بأجواء مليئة بالحماس والطاقة لتعكس العد العكسي لانطلاق الحدث الكروي الأكبر بالعالم، بوقت عم يستعد فيوتشر وتايرا لتقديمها مباشرة أمام الجمهور خلال حفلات الافتتاح الضخمة اللي بترافق المونديال.

0: بصدمة كبيرة تلقى جمهور كانيي ويست وترافيس سكوت خبر إلغاء حفلاتهم بإيطاليا ضمن فعاليات بلس أوف غايا فيستيفال بتموز المقبل، وكان صدر القرار لأسباب أمنية واحتمال اندلاع احتجاجات على خلفية الجدل المرتبط بتصريحات كانيي ويست السابقة اللي وصفت بالعنصرية إلى جانب إشادته بهتلر، إضافة لتوقعات بحضور جماهيري ضخم. وبوقت بيستمر المهرجان بشكل طبيعي لباقي الفنانين المشاركين مثل ويز خليفة وتايدر لاساين دون إيش.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر.

في الميدان استهدفت مرتفعات علي الطاهر في نبطية بلدة مزرعة مشرف في قضاء صور وبرج قلوي في بنت جبيل. بحسب وزارة الصحة وصل عدد القتلى إلى 3371 وعدد الجرحى إلى 10129. في الجهة المقابلة قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلقهما حزب الله باتجاه كريات شمونة، وأفادت قناة 12 الإسرائيلية برصد إطلاق 25 صاروخا من لبنان منذ منتصف الليلة الماضية. فيما يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية لدراسة كيفية الرد على حزب الله، لفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن الجيش أعد خطة هجومية في عمق لبنان وبيروت في انتظار موافقة المستوى السياسي عليها، وأوصى الجيش الإسرائيلي ببقاء القوات في مناطقها في لبنان كشرط لأي اتفاق سياسي. في واشنطن عقد اجتماع تقييم لبناني في السفارة اللبنانية بين السفيرة ندى معوض والسفير سيمون كرم مع الوفد العسكري الذي شارك في المحادثات الأمنية أمس مع الجانب الإسرائيلي بحضور الوسيط الأمريكي. رئيس الحكومة نواف سلام توجه بكلمة إلى اللبنانيين رفض فيها مقولة أن المفاوضات استسلام، مشددا على أن البند الأول على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مطلب الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى بما يسمح بإعادة الإعمار وعودة الناس إلى أرضهم. ودعا رئيس الحكومة إلى الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة، مؤكدا أن الدولة تخوض المفاوضات باسم جميع اللبنانيين والحري بجميعهم أن ينضوا تحت لوائها. بهذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم.
1: شو بعمل مع باي عنيف ما قادر بقى اتحمل؟ اول شي مش منيح كبت المشاعر او السيطرة عليها، لان هالشي بيمنع مع الوقت انك تحس. بركي كمان يلي مش قادر تتحمله هو الحكم والانتقاد يلي عم تعمله على بيك بس يعصب. يلي لازم يصير هو انك تحس بالمعاناة يلي عم بيعيشها بيك، وكمان تحس انه بيك ما بيحب حاله، وباللحظة يلي هو بيفقد اعصابه على اللي حواليه هو عنف جواني على حاله. بيك عم بيكبت احساسه مشان هيك عم بيفقد السيطرة. يلي فيك تعمله انك تحكي معه بس يروق، وتخبره قديه ما حسيت بالاحترام، والاهم لازم تتمرن على فهم المعاناة تبعه وتتمناله يكون مبسوط. بهالطريقة بتسامحه وبتسامح حالك انك

أعلن الجيش الإسرائيلي تشديد العمليات والقيود في الجبهة الداخلية على خلفية المواجهة مع حزب الله، ومن بين الإجراءات التي اتخذها وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ أمام العامة في مناطق خط المواجهة على حدود لبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية لبحث كيفية الرد على حزب الله، ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن الجيش أعد خطة هجومية في عمق لبنان وبيروت، وأوصى ببقاء قواته في مناطقها في لبنان كشرط لأي اتفاق سياسي. في واشنطن عقد اجتماع تقييم لبناني في السفارة اللبنانية بين السفير ندى معوض والسفير سيمون كرم مع الوفد العسكري الذي شارك في المحادثات الأمنية أمس مع الجانب الإسرائيلي بحضور الوسيط الأمريكي. في الميدان تندلع اشتباكات حاليا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في منطقة دبين، واستهدفت مرتفعات علي الطاهر بالغارات الإسرائيلية وزراري في قضاء الزهراني، برج قلوي في بنت جبيل، ومزرعة مشرف في قضاء سور. بحسب وزارة الصحة وصل عدد القتلى إلى 3371 وعدد الجرحى إلى 10129. في الجهة المقابلة قال الجيش الإسرائيلي إنه طرد صاروخين أطلقهما الحزب باتجاه كريات شمونة، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية برصد إطلاق 25 صاروخا من لبنان منذ منتصف الليلة الماضية. إقليميا وبحسب التلفزيون الإيراني، إن مذكرة التفاهم غير الرسمية مع واشنطن تنص على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: الرياضية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو بعمل مع بي عنيف ما قادر بقى اتحمل؟ اول شي مش منيح كبت المشاعر او السيطرة عليها، لان هالشي بيمنع مع الوقت انك تحس. بركي كمان يلي مش قادر تتحمله هو الحكم والانتقاد يلي عم تعمله على بيك بس يعصب. يلي لازم يصير هو انك تحس بالمعاناة يلي عم بيعيشها بيك، وكمان تحس انه بيك ما بيحب حاله، وباللحظة يلي هو بيفقد اعصابه على اللي حواليه هو عنف جواني على حاله. بيك عم بيكبت احساسه مشان هيك عم بيفقد السيطرة. يلي فيك تعمله انك تحكي معه بس يروق، وتخبره قديه ما حسيت بالاحترام. والاهم لازم تتمرن على فهم المعاناة تبعه وتتمنى له يكون مبسوط. بهالطريقة بتسامحه وبتسامح حالك انك كرهت

أعلن الجيش الإسرائيلي دخول عملياته البرية في لبنان مرحلة أعمق وأوسع تشمل نشاطا شمال نهر الليطاني. وفي التفاصيل نقلت وكالة كان عن مسؤول عسكري قوله إن الجيش أقام ما لا يقل عن 5 جسور فوق نهر الليطاني وشق طرقات في مناطق وعرة كي يتمكن من العبور إلى الضفة الأخرى من النهر. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي تشديد العمليات والقيود في الجبهة الداخلية على خلفية المواجهة ضد حزب الله، ومن بين الإجراءات نقل المرضى من المستشفيات إلى طوابق تحت الأرض، وقف أنشطة التعليم، وأغلاق الشواطئ أمام العامة في مناطق خط المواجهة على حدود لبنان. توازيا يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية لبحث كيفية الرد على تصعيد الحزب. وفي الميدان تندلع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في منطقة دبين. من ناحيته قال حزب الله إنه يواصل تصديه للقوات الإسرائيلية عند أطراف زوطر الشرقية، واستهدف هناك جرافة إسرائيلية بمسيرة. في المواقف قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن طهران تقف مع الدولة والمقاومة في لبنان، وإن إسرائيل تريد مواصلة حربها على بيروت. أوقفت وحدة من الجيش مواطنين أثناء مداهمة في بريتال بعلبك لحيازتهما كمية من المخدرات وأسلحة وذخائر حربية إضافة إلى مبلغ مالي مزور. وأوقفت وحدة أخرى سوريا عند حاجز السفر في بعلبك لتجوله من دون أوراق قانونية والسائق الذي ينقله، وضبطت في حوزتهما كمية من حشيشة الكيف ومبلغا ماليا مزورا. ختام الموجز من لبنان الحر، شكرا لإصغائكم.

صحاك الشوق من نومه وبقلبي تعكف في نومه لا يوم يخلص ولا يومه إلا بلقاك يا حبيبي.

0: التفاصيل مع بسام البيطار. أعلن الجيش الإسرائيلي دخول عمليته البرية في لبنان مرحلة أعمق وأوسع، تشمل نشاطا في شمال نهر الليطاني في مناطق تعتبر شديدة الحساسية من الناحية العسكرية. في التفاصيل، نقلت وكالة كان عن مسؤول عسكري قوله إن الجيش نصب ما لا يقل عن 5 جسور فوق نهر الليطاني وشق طرقات في مناطق وعرة كي يتمكن من العبور إلى الضفة الأخرى. في الأثناء، باتت القوات الإسرائيلية على بعد مئات الأمتار من مدينة النبطي، ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف بشكل مركز مع انتشار القوات الإسرائيلية في المنطقة المجاورة. على محور آخر، تندلع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في منطقة دبين. من ناحيته، أعلن الحزب أنه فجر عبوة ناسفة واشتبك مع قوة إسرائيلية أثناء محاولاتها التقدم باتجاه دبين، وأنه تصدى للقوات الإسرائيلية عند أطراف زوطر الشرقية واستهدف هناك جرافة إسرائيلية بمسيرة. وقال الحزب إنه نصب مكمنا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الغندوري. توازيا، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية لبحث كيفية الرد على تصعيد حزب الله. ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي أعد خطة هجومية في عمق لبنان وبيروت في انتظار موافقة المستوى السياسي عليها، وأوصى ببقاء قواته في مناطقها في لبنان كشرط لأي اتفاق سياسي. وفي سلسلة الغارات، استهدفت أطراف بلدة البيساري في صيدا، زراري في قضاء الزهراني، ميفدون، عرب صليم ومرتفعات علي الطاهر في النبطي، برج قلوي وشقرة في بنت جبيل، ومزرعة مشرف، المنصوري والحلوسي في قضاء سور. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تشديد العمليات والتعليمات والقيود في الجبهات الداخلية على خلفية المواجهة مع حزب الله، ومن بين الإجراءات نقل المرضى في المستشفيات إلى طوابق تحت الأرض، وقف أنشطة التعليم، وإغلاق الشواطئ أمام العامة في مناطق خط المواجهة على حدود لبنان. وسط هذه الأجواء، وبعد انتشار مقاطع مصورة عن مغادرة اليونيفيل للجنوب باتجاه البقاع أو عبر المطار، أوضحت القوات الدولية أن الأمر يقتصر على عملية لوجستية روتينية في التبديل، إذ يغادر حاليا أعضاء إحدى الوحدات ليحل آخرون مكانهم. في واشنطن، عقد اجتماع تقييم لبناني في السفارة اللبنانية بين السفيرة ندى معوض والسفير سيمون كرم مع الوفد العسكري الذي شارك في المحادثات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي بحضور الوسيط الأمريكي. القناة 15 الإسرائيلية أفادت بأن المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان لم تحقق أي تقدم وتواجه طريقا مسدودا، وتحدثت عن 0 تقدم تحقق. رئيس الحكومة وفي كلمة إلى اللبنانيين أكد أن الحرب فرضت علينا وباتت كلفتها مرتفعة، مطالبا بالرجوع عن التفرد، وتطرق سلام إلى المفاوضات.
1: هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا، فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى، بما يسمح بإعادة الإعمار، إعمار ما تهدم، وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم. هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين.
0: عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية جوزيف جبيلي تابع مسار المفاوضات في سلسلة لقاءات سياسية في واشنطن، شملت مسؤولين في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وفي وزارات الخارجية، الدفاع والخزانة، المستشار الرئاسي مسعد بولس والسفير الأمريكي ميشيل عيسى، وأجرى جبيلي اجتماعات عدة في الكونغرس. في المواقف، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن طهران تقف مع الدولة والمقاومة في لبنان، وإن إسرائيل تريد مواصلة حربها. عضو تكتل الجمهورية القوية نائبة غادة أيوب اعتبرت أن حزب الله لا يملك أفقا إلا الانتحار إذا استمر بالتلازم مع المسار الإيراني. وعبر برنامج بلا رحمة من لبنان الحر تطرقت أيوب إلى كلام النائب السابق وليد جملاط عن رئيس القوات.
2: أولوية الأولويات نزع سلاح حزب الله والذهاب إلى هدنة إلى ترتيب أمني عسكري معين ببداية الأمر أكيد بنهايته بيوصل إلى سلام. حزب الله اليوم معتبر أنه التهجم والتخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو مسار لا يقدر يشتري وقت لا يسمح لإيران أنه ترجع تعيد ترتيب أموره، وبعده عم يقنع بيته. هون الخطورة بأنه بكرة وقت إيران بتفاوض هي وأمريكا وبيوصلوا إلى مفاوضات لح يرجع ينشال العقوبات عن إيران ولح يرجع البحبوحة. وليد باكر باللي عم بيقوله أنا بالعكس فيه كتير إيجابية، يعني اليوم حط لك بأنه اليوم في حزب الله وفي قوات لبنانية، ما في فرقاء آخرين. إنه بعدين وقتا عم نشبه بموسى، اليوم ليه بدي أخذها على طول بالسلبية والمقالات اللي عم تنكتب إنه ليه ما عم برد دكتور سمير جعجع وليه شارل جبور ما عم برد وليه ما في حدا عم برد فيها من الحكمة. يمكن خلينا نقولها يعني عطى سمير جعجع عطى الموقع الصحيح بدون ما يكون قاصد يقولها بطريقة مباشرة،
3: لأنه موسى فتح البحر ليمرق شعبه.
2: يعني في خارطة الطريق ما بيقدر حدا يعمل الخلاص إلا عبر القوات اللبنانية اللي عم تناقض بالدولة.
0: نائب حزب الله علي فياض اعتبر أن المفاوض الذي لا يملك عوامل قوة يفاوض على انهزامه واستسلامه ورضوخه لشروط العدو، معلنا أن السلطة تبدو ترشاء على حد قوله.
4: تصوروا مثلا أمام أولئك الذين يدعوننا إلى إلقاء السلاح أن يكون هذا العدو ممعنا في حالة القتل والتدمير والتوغل في أرضنا وتدمير القرى وارتكاب المجازر وصولا إلى بيروت، وأن تقوم هذه المقاومة وتسلم سلاحها. أي منطق هو هذا المنطق؟ وأن في دولة بالعالم سلطة بالعالم ترضى بأن يتعرض شعبها لهذا المستوى من الدمار والقتل وحرب الإباد دون حدود ودون قواعد، وتكون ردة فعلها على هذا القدر من البرودة وعدم الاكتراث والذهاب إلى التفاوض وكأن يعني لا شيء يحصل أو أن شيء عادي؟ مواقف السلطة هي أقرب لأن تكون رفع عتب فقط لإصدار موقف شكلي.
0: إقليميا وبحسب التلفزيون الإيراني إن مذكرة التفاهم غير الرسمية مع واشنطن تنص على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد القول إنه لا يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل الشروط. أعلنت لجنة إدارة قطاع غزة رفضها للتعامل مع ميليشيات تتمركز شرقي القطاع داعية الوسطاء للضغط على الأطراف للبدء في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار. في الرياضة توج باريس سان جيرمان بلقب بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال بضربات الجزاء. وعلى الأثر شهدت باريس أعمال شغب ألقي خلالها القبض على أكثر من 12 شخصا. مع هذا الخبر نختم العرض الأخير من لبنان الحر. رافقنا عبر الإخراج جوزيف كريم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: تألم على قد الشوق اللي بعيد يا
1: لبنان الحر.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: الولد مش مجبور يخبر أهله كل شيء، وبنفس الوقت في قصص لازم الأهل يعرفوا فيها، لأن بالنهاية حيحسوا والعلاقة معهم حتتأثر. إذا سألوك وعارف إنه الحقيقة حتزعجهم، خبرن إنه جوابك ما حيعجبهم، بس حابب تكون صريح معهم. قلن كمان قدي أنت ما بتحب تحكي قدامهم الأشياء يلي هن ما بيتقبلوها، إذا قادرين ما يعملوا ردة فعل. لما تغير أفكارك وتصير تعرف إنه أهلك مش ما بدهم يتقبلوا، ما بيقدروا يتقبلوا، حيكون صار عندك قدرة على التعاطف أكتر معهم، وحتتغير العلاقة. شو ما كانت أسباب الأهل، ما بيقدروا يتقبلوا كل شيء لأن معتقداتهم غير عنك. لازم تعطيهم وقت لحتى يتعودوا على أفكار جديدة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: سلامتك بتهمك.
3: صديقي السائق، في معلومة لراحة سيارتك مش كتير معروفة، أو بالأحرى قسم كبير بيتجاهلها بسبب كلفتها العالية، بس معالجتها إلى حسنات وفوائد كتيرة، وهي ديبول بيئة المعروف بالكاتاليزور. هالقطعة بالسيارة إلى كتير خصائص مفيدة، من توفير للمصروف وارتباطها بحساسات وكمبيوتر، والتقاط وتخفيف لنسبة التلوث الناتج عن احتراق المزيج هواء وبنزين بداخل الموتور، وطرده للخلف بواسطة ديبويات وأساطر. هالديبو البيئة بيوصل وقته بيسطم وبيصير يمرق هالاحتراق منه بصعوبة. هون بتبلش شوية مشاكل على الخفيف، مثل شوية حرارة بالموتور وشوية تقصير بالمشيات، بتزيد تدريجيا، وهيدي كلها بتأثر سلبا على إداء المحرك وعمره. الحلول كتيرة، وأفضلها إذا قادر ترجع تركب أوريجينال، بس الكلفة كتير عالية عم بتكون، وهون فيك تلجأ لحلول بديلة مثل تفضاية القلب، وهذا ما بنصح فيه أبدا لأنه بغير صوت السيارة، أو استبداله بديبو عادي وبيخسر عمل السنسرات والتوفير. وأفضل الحلول الشعبوية تلجأ لاختصاصي بيعالج لك القطعة بالتي هي أحسن وبأفضل إداء، هيك بتحافظ نوعا ما على صوت سيارتك ومصروفها. التكنيسيان اللبناني ذكي، والتفتيش عن الحلول بيعتبرها تحدي، وهيدي ناجح كتير بإيجادها.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: أجمل تحية من وجه لكم إياها من لبنان الحر. مثل كل نهار سبت موعدنا بيتجدد معكم وبرنامج جذور، ومنترافق سوا عبر الموجات الثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.7 و102.3. لكم أطيب تحيات المخرج بيتر حشاش وبول عباس. بالبداية بحب شير لنقطة حتى ما تختلط الأمور عند بعض المستمعين، خصوصا وقت منتناول جذور العائلات اللبنانية. بعض العائلات بس يدخل عليها أقل التعريف بتكون غير عائلة، فمثلا عائلة الحشاش وحشاش في فرق مع أنه نفس اللفظ. عم نوضح هيدا الشيء حتى ما تختلط الأمور عند البعض.

نكهة من البذور وأرشيف إذاعة لبنان الحر. اليوم رح نسمع أغنية درج الياسمين لهدى، صدرت أغنية درج الياسمين بصوت الفنانة هدى حداد من خلال سكتشات للأخوين رحباني بأوائل السبعينيات، وتحديدا عرضت ببرنامج تلفزيوني كان اسمه سهرة حب سنة 1971. إذن رح نبقى مع هدى ودرج

0: بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عيلة جذور.
1: مشوار مشوار اليوم لمحبي السياحة الدينية. تاريخ الكنائس بيعكس الوجود المسيحي الموثق والمستمر بجبال لبنان منذ القرون الميلادية الأولى.

بما أنه نحن بالشهر المريمي، شو رأيكم ناخدكم مشوار على بعض المواقع ونتعرف عليها؟ أول موقع هو لأقدم كنيسة مكرسة للعذراء بالشرق، بتوجد بسمار جبيل. هي كنيسة سيدة المعونة، عمرها 1400 سنة، مبنية بجزء كبير منها بمواد بناء بتعود للعصور القديمة. سقف هالكنيسة والحيطان مهدمة، ولكن شجرة سنديان شكلت سقف طبيعي لتظلل الكنيسة. للمعلومات، سمار جبيل بلدي بقضاء البترون، بترتفع عن سطح البحر 450 متر وبتبعد عن بيروت 57 كيلومتر. ومن الكنائس أيضا كنيسة سيدة الريح بأنف الكورة، هالكنيسة من أقدم الكنائس المكرسة للعذراء أيضا. كمان عنا بعض الكنائس مثل كنيسة مرمامة بإهدن، هالكنيسة بنيت بالعام 749 ميلادية على أنقاض هيكل وثني روماني مقدوني كان مخصص لإله الشمس. تعتبر هالكنيسة مركز تاريخي ماروني مهم، وبتتميز بوجود أحجار ضخمة ونقوش سريانية ورموز يونانية. ومن الكنائس أيضا كنيسة مرمرون الدمان بقضاء بشري، بتعود للقرن السادس الميلادي. هالكنيسة صارت كرسي لمار يوحنا مارون، أول بطريرك للموارنة ومؤسس الكنيسة، بيطل على وادي قديشة المقدس. أعاد بناء البطريرك يوسف أصفين بالعام 1787، وكان مقر للبطريركية ومدرسة إكليريكية كانت هامة بتاريخ الكنيسة المارونية. وأيضا من الكنائس كنيسة مريم خيل بجبيل، بتعود للقرن السادس الميلادي. هون منحب نشير أنه هالكنائس هن إضافة لكنائس ومعابد للعذراء كتير مهمة، منها سيدة حريصة بشويت دير الأحمر، سيدة زحلة، سيدة التلة دير القمر، وسيدة المنطرة مغدوجي. مواقع بتحرز أنه الواحد يتعرف عليها ويزورها.

0: الجذور حكاية وهوية ما بتنتسى.
1: صندوق الذكريات. اليوم رح نحكي عن الشموع. بيعود تاريخ صناعة الشموع بلبنان للعصور القديمة الفينيقية والرومانية اللي اعتمدوا عليها، وكانت مصنوعة من شمع العسل ودهن الحيوانات كأداة أساسية للإنارة. أما الصناعة الحرفية والحديثة فقد بدأت وتطورت محليا من نحو 50 سنة، واكتسبت طابع انتاجي ومهم خلال فترة الحرب اللي شهدها لبنان. ارتبطت صناعة الشموع بجبل لبنان وبعض القرى تاريخيا بالأديرة والاحتفالات الدينية، حيث كانت تصنع الشموع يدويا. لا

0: لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: حكاية عائلة. العائلة الأولى معنا لليوم عائلة جبيلي. جبيلي من الأسر المشتركة بين المسيحيين بصليمة، بيروت، بعبدة، الحزمية، والمسلمين بصيدا وبيروت والقلمون. اسم هالعائلة منسوب لمدينة جبيل اللي يقال إن موطن أجداد هالعائلة الأوائل. المسيحيون من آل جبيلي ببعبدة بحسب المراجع أصل من حمات وصليمة، وبصليمة أصل من جبيلي. ببعض المراجع ورد أنه آل جبيلي ببيروت هن من سلالة الشيخ يونس الأولى لجبيلي. أما المسلمون ببيروت فهن فرع من آل الحسامي، أي أصل كمان من جبيل، وكان المفتي الشيخ محمد الجبيلي أول مفتي لمدينة صيدا. تحمل اسم عائلة الجبيلي أسر عدة بدير دلوم، شطاحة، كرم عصفور بعكار، الحدث ببعبدة، الدمور، بيت الدين، والغزية، غزير، سن الفيل، ورياء.

حكاية عائلة الباشا. بيقول أحمد أبو سعد بمعجمه أنه اسم الباشا ربما اشتق من كلمة باشة الفارسية، وهو اسم طائر من الجوارح عربوا العرب بلفظ باشئ.

وهالأسرة بالأساس بحسب بعض المراجع كانت تعرف باسم عائلة ديب. أما أسرة الباشا من الشيعة واللي بتسكن لخيام وبعلبك بحسب المراجع هن من سلالة وحدة ترجع بنسبها لآل ناصر الدين. كما أنه في فرع من أسرة الباشا من الموحدين الدروز بدميت مجد البعنة شويفات وبيروت. بحسب تاريخ أسرة الباشا لمحمد خليل الباشا ورد أنه أجداد أسرة الباشا من الدروز خرجوا من العراق بأوائل القرن الحادي عشر ووصل قسم منهم للبنان بالعام 1687 وسكنوا كفر سلوان، ولليوم بعده اسمه مذكور بالسجلات العقارية وبعض

فقرة عبد الحي. عبد الحي من الأسر المسيحية اللي بتسكن الكفور بكسروان، وبحسب بعض المراجع هالأسرة هي بالأصل من بيت عيسى سيف بعشوت. وصل جد هالأسرة الأول فيما بعد لغسطة وصار شريك بدير مار أنطونيوس عين ورا. ابنه البكر كان اسمه أسطفين، فعرفت ذريته بآل أسطفين، وهن غير بيت أسطفين الكفور اللي أصلهم من جيش. تحمل الاسم نفسه أسرة من الموحدين الدروز بتسكن عين جرفة بقضاء حصبية. كما أنه في أسرة من المسلمين أسفلنا بتسكن طرابلس.

منتابع مشوارنا معكم من لبنان الحر ومنوصل لأسرة غصيبي. غصيبي من الأسر المسيحية بأرطبة اسم عربي، وهو بالتاريخ اسم لفخذ من البوفعور والبوفارس بالعراق. ويبدو أنه هالأسرة من سلالة آل السخن اللي بيرجعوا بنسبهم لمالك بن أبي غيث اليمني. وبعضهم بيقول أنه آل غصيبي هن فرع من مشايخ آل حنا الظاهر. من غصيبي للغصين، أسرة غصين من الأسر المسيحية اللي بتسكن ضيعة عين الأبو، أصل الاسم عربي بمعنى تصغير الغصن. وهالاسم بالتاريخ هو اسم بلدي باليمن. يقال أيضا أنه هالأسرة بتعود بجذورها للعقورة اللي نسحت عنا لك فرحتنا البترون، وبعدين لعين الأبو، ومنا لزحلة وحوش الزراعنة وبكفيخ. إلا أنه بحسب المعلوف هالأسرة من جيش، وهي وآل جميل ومقصود من سلالة واحدة.

لهون بيوصل مشوارنا معكم لليوم لنهايته. بتمنى لكم بقية أوقات سعيدة برفقة برامج لبنان الحر. حتى نلتقي معكم الأسبوع اللي جاي، لكم أطيب تحيات المخرج بيتر حشاش وبول عباس. أما مسك الختام لليوم رح يكون مع أشوف جمال القمر وصباح فخري. اتضلوا

0: التفاصيل مع بسام البيطار. أعلن الجيش الإسرائيلي دخول عمليته البرية في لبنان مرحلة أعمق وأوسع، تشمل نشاطا في شمال نهر الليطاني في مناطق تعتبر شديدة الحساسية من الناحية العسكرية. في التفاصيل، نقلت وكالة كان عن مسؤول عسكري قوله إن الجيش نصب ما لا يقل عن 5 جسور فوق نهر الليطاني وشق طرقات في مناطق وعرة كي يتمكن من العبور إلى الضفة الأخرى. في الأثناء، باتت القوات الإسرائيلية على بعد مئات الأمتار من مدينة النبطي، ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف بشكل مركز مع انتشار القوات الإسرائيلية في المنطقة المجاورة. على محور آخر، تندلع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في منطقة دبين. من ناحيته، أعلن الحزب أنه فجر عبوة ناسفة واشتبك مع قوة إسرائيلية أثناء محاولاتها التقدم باتجاه دبين، وأنه تصدى للقوات الإسرائيلية عند أطراف زوطر الشرقية واستهدف هناك جرافة إسرائيلية بمسيرة. وقال الحزب إنه نصب مكمنا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الغندوري. توازيا، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية لبحث كيفية الرد على تصعيد حزب الله. ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي أعد خطة هجومية في عمق لبنان وبيروت في انتظار موافقة المستوى السياسي عليها، وأوصى ببقاء قواته في مناطقها في لبنان كشرط لأي اتفاق سياسي. وفي سلسلة الغارات، استهدفت أطراف بلدة البيسارية في صيدا، زرارية في قضاء الزهراني، ميفدون، عرب صليم ومرتفعات علي الطاهر في النبطية، برج قلوي وشقرة في بنت جبيل، ومزرعة مشرف، المنصوري والحلوسية في قضاء سور. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تشديد العمليات والتعليمات والقيود في الجبهات الداخلية على خلفية المواجهة مع حزب الله، ومن بين الإجراءات نقل المرضى في المستشفيات إلى طوابق تحت الأرض، وقف أنشطة التعليم، وإغلاق الشواطئ أمام العامة في مناطق خط المواجهة على حدود لبنان. وسط هذه الأجواء، وبعد انتشار مقاطع مصورة عن مغادرة اليونيفيل للجنوب باتجاه البقاع أو عبر المطار، أوضحت القوات الدولية أن الأمر يقتصر على عملية لوجستية روتينية في التبديل، إذ يغادر حاليا أعضاء إحدى الوحدات ليحل آخرون مكانهم. في واشنطن، عقد اجتماع تقييم لبناني في السفارة اللبنانية بين السفيرة ندى معوض والسفير سيمون كرم مع الوفد العسكري الذي شارك في المحادثات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي بحضور الوسيط الأمريكي. القناة 15 الإسرائيلية أفادت بأن المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان لم تحقق أي تقدم وتواجه طريقا مسدودا، وتحدثت عن 0 تقدم تحقق. رئيس الحكومة وفي كلمة إلى اللبنانيين أكد أن الحرب فرضت علينا وباتت كلفتها مرتفعة، مطالبا بالرجوع عن التفرد، وتطرق سلام إلى المفاوضات.
1: هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى، بما يسمح بإعادة الإعمار، إعمار ما تهدم، وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم. هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية. وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة، فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين.
0: عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية جوزيف جبيلي تابع مسار المفاوضات في سلسلة لقاءات سياسية في واشنطن، شملت مسؤولين في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وفي وزارات الخارجية، الدفاع والخزانة، المستشار الرئاسي مسعد بولس والسفير الأمريكي ميشيل عيسى، وأجرى جبيلي اجتماعات عدة في الكونغرس. في المواقف، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن طهران تقف مع الدولة والمقاومة في لبنان، وإن إسرائيل تريد مواصلة حربها. عضو تكتل الجمهورية القوية نائبة غادة أيوب اعتبرت أن حزب الله لا يملك أفقا إلا الانتحار إذا استمر بالتلازم مع المسار الإيراني. وعبر برنامج بلا رحمة من لبنان الحر تطرقت أيوب إلى كلام النائب السابق وليد جنبلاط عن رئيس القوات.
2: أولوية الأولويات نزع سلاح حزب الله والذهاب إلى هدنة إلى ترتيب أمني عسكري معين ببداية الأمر أكيد بنهايته بيوصل إلى سلام. حزب الله اليوم معتبر أنه التهجم والتخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو مسار ليقدر يشتري وقت ليسمح لإيران أنه ترجع تعيد ترتيب أموره، وبعده عم يقنع بيته. هون الخطورة بأنه بكرة وقت إيران بتفاوض هي وأمريكا وبيوصلوا إلى مفاوضات لح يرجع ينشال العقوبات عن إيران ولح يرجع البحبوحة. وليد باك اللي عم بيقوله أنا بالعكس فيه كتير إيجابية، يعني اليوم حطلك بأنه اليوم في حزب الله وفي قوات لبنانية، ما في فرقاء آخرين. إنه بعدين وقتا عم نشبه بموسى، اليوم ليه بدي أخدع عطول بالسلبية والمقالات اللي عم تنكتب إنه ليه ما عم برد دكتور سمير جعجع وليه شارل جبور ما عم برد وليه ما في حدا عم برد فيها من الحكمة. يمكن خلينا نقولها يعني عطى سمير جعجع عطى الموقع الصحيح بدون ما يكون قاصد يقولها بطريقة مباشرة،
3: لأنه موسى فتح البحر ليمرق شعبه.
2: يعني في خارطة الطريق ما بيقدر حدا يعمل الخلاص إلا عبر القوات اللبنانية اللي عم تناقض بالدولة.
0: نائب حزب الله علي فياض اعتبر أن المفاوض الذي لا يملك عوامل قوة يفاوض على انهزامه واستسلامه وردوخه لشروط العدو، معلنا أن السلطة تبدو ترشاء على حد قوله.
4: تصوروا مثلا أمام أولئك الذين يدعوننا إلى إلقاء السلاح أن يكون هذا العدو ممعنا في حالة القتل والتدمير والتوغل في أرضنا وتدمير القرى وارتكاب المجازر وصولا إلى بيروت، وأن تقوم هذه المقاومة وتسلم سكاحها. أي منطق هو هذا المنطق؟ وأن في دولة بالعالم سلطة بالعالم ترضى بأن يتعرض شعبها لهذا المستوى من الدمار والقتل وحرب الإباد دون حدود ودون قواعد، وتكون ردة فعلها على هذا القدر من البرودة وعدم الاكتراث والذهاب إلى التفاوض وكأن يعني لا شيء يحصل أو أن شيء عادي؟ مواقف السلطة هي أقرب لأن تكون رفع عتب فقط لإصدار موقف شكلي.
0: إقليميا وبحسب التلفزيون الإيراني إن مذكرة التفاهم غير الرسمية مع واشنطن تنص على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد القول إنه لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل الشروط. أعلنت لجنة إدارة قطاع غزة رفضها للتعامل مع ميليشيات تتمركز شرقي القطاع، داعية الوسطاء للضغط على الأطراف للبدء في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار. في الرياضة توج باريس سان جيرمان بلقب بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال بضربات الجزاء. وعلى الأثر شهدت باريس أعمال شغب ألقي خلالها القبض على أكثر من 12 شخصا. مع هذا الخبر نختم العرض الأخير من لبنان الحر. رافقنا عبر الإخراج جوزيف كريم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

قوات واشنطن العسكرية للبنان، وهل يضغط البنتاغون لتحديد مهل نهائية لحصر السلاح، وهل حزب الله لا يزال يملك ما يكفي لتغيير المعادلات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائبة غادة أيوب.

0: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دنيز رحمي فخري. أقفل الأسبوع على محطة مهمة حصلت في واشنطن في البنتاغون بالأمس، اجتماع 9 ساعات بين الوفد العسكري اللبناني والعسكري الإسرائيلي، وطبعا بطبيعة الحال الراعي الأمريكي اللي حضر أيضا وفد عسكري منه. هذه المفاوضات بطبيعة الحال ستنعكس على المفاوضات السياسية التي المحددة في 2 و3 حزيران. حتى الآن البيانات التي صدرت أو الأجواء التي يعني صدرت عن هذا الاجتماع لا تؤكد إذا كانت حاسمة هذه المسار، هذا المسار العسكري، ولكن ببيان البنتاغون في كلام عن إيجابية وتقدم وكلام صريح بين الوفدين. لافت أنه المسار العسكري حصل، المفاوضات العسكرية على واقع ميدان مشتعل في لبنان، تقدم إسرائيل نحو صور النبطية. امبارح حكى أنه باتوا بقلعة شقيف، للأسف الخوف على أثار صور الحضرية والتاريخية على أحياء القديمة، في قلق طبعا على هذا التطور العسكري المتقدم واللي يبدو انه المفاوضات ما قدرت حطت له حد حتى الآن. أنا كتير مسرورة أني استضيف لأول مرة بعملي النائب غادة أيوب. صباح الخير، أهلا فيك.
1: شرف لي يكون مع حدا عنده هالخبرة كلها وركمها، ومكمل كمان بوزارة الخارجية، وإن شاء الله نكون هيك
0: بالتحدي.
1: أكيد
0: وزارة الخارجية وزارة التحدي. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب، نحن كمان نفتخر فيك كامرأة وكنائب طبعا. لا معتي بعدك أصدقاء أنت ورئيس نبيه بري، حتى الرئيس نبيه بري بيحييك وما قدر إلا ما اعترف بنشاطك.
1: بعتقد أنه بالعمل البرلماني في هيك عطول يعني تناغم وقت يكون في حدا عم يحكي قانون وعم يحكي عالم وتشريع، بس يمكن بالمواقف السياسية بدك تسألي رأيه هلا.
0: ما اتصل فيك مؤخرا؟ لا. ما حكيته سوا؟
1: لا.
0: بدي بلش من موضوع المفاوضات ساعة النائب. ماشي المفاوضات وعلى الأرض ماشي كمان الضربات من الميلتين، يعني إسرائيل طبعا مكفية اعتداءاتها، حزب الله عم بيطلق صواريخ والمسيرات من لبنان. شو مصير هذه المفاوضات؟
1: لا خيار آخر للدولة اللبنانية إلا المفاوضات. يعني اليوم الدولة اللبنانية في يعني في حرب أعلنت من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون مثل ما صدر القرار من الحكومة اللبنانية، وهذه المجموعة المسلحة لليوم تعلن انتمائها لإيران وخضوعها لإيران، ويعني ما بدها تكون عم تنصاع لقرارات الحكومة اللبنانية والشرعية اللبنانية. ومن هون يعني اليوم الدولة اللبنانية نهار اللي في عندك عدوان واصل لمطرح انه عم بيبيح كل الجنوب، عم بيكمل على التدمير، وعم تذكري حضرتك كمان صور والمعالم الأثرية وبكرة قلعة شقيف. فكل هيدي الأمور إذا في عندك فريق هو مستعد يضحي بالأرض وبالشعب وبالتراث وبالحضارة بس كرمال يبقى على سلاحه اللي هو بس ورقة في يد إيران تتقدر تفاوض بأمريكان، وما عم يقدر يقرأ الخطأ التاريخي اللي عم يرتكبه حزب الله اليوم، انه ما عم بيقدر يقرأ المتغيرات اللي صايرة اقليمية ولا سياسية ولا جيوسياسية، ما عم يقدر يشوف انه اليوم ما بقى عنده افق الا الانتحار اذا بده يكمل بهيدي الوضعية اللي هي يعني التلازم مع المسار الايراني. ما عم بيشوف انه اليوم خيار الدولة بالذهاب الى المفاوضات وعدم العودة والتراجع عن قرار التفاوض هو قرار نهائي.
0: يعني بتعتبر انه اليوم المفاوضات هي الفرصة الأخيرة؟
1: شو عنا حال تاني؟
0: بس خلينا نشوف تحت النار شو الضمانات.
1: خلينا نشوف شو كانوا الخيارات تبع الدولة اليوم. في كان عندها خيار الدولة اللبنانية تجي تقول، ولكل أسف يعني أنا ما بحبس الخيار، إنه اليوم إسرائيل هي عم تقوم بحرب ضد حزب الله وبالتالي ليس ضد الدولة اللبنانية. خليني أقعد أنا أتفرج منتظر لحتى كيف بتخلص هذه المعركة. أنا يا بيجي حزب الله وبيقول لي أنا بدي سلم سلاحي، فحكي عني بوقف إطلاق النار، طالبي لي بوقف إطلاق النار لأنه إيران وأمريكا شالوني من معادلتهم، وبالتالي ساعتها باخد دوري. بس بيكون شو صار؟ بيكون تخلت عن مسؤولية الدولة اللبنانية تجاه أبنائها، لأنه في مواطنين هني اخدينوا رهائن حزب الله بهذه الحرب ومن بيئتهم الشيعية كمان. فبالتالي هيدا أول خيار كان أمام الدولة، وأكيد الدولة ما فيها تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية. اثنين، هي أنه تروح تقوم بالتفاوض المباشر حتى تقدر بركة تقدر تحصل على وقف إطلاق نار، وبهيدا الإطار تكون عم هي عم تاخد زمام الأمور، وهيدا موقف نحنا كمان لازم نكون عم ننوه فيه، واللي هو لأول مرة لبنان الرسمي عم بيقول أنا بفاوض عن حالي،
0: القرار عند الدولة،
1: ما بنطر حتى أنه الرئيس بري ولا غيره يكون عم بفاوض عن حزب الله وعن الدولة اللبنانية برا. هي أول مرة ما بيتم التفاوض باسم حزب الله. الدولة اللبنانية اليوم حتى باجتماعاتها هلأ الأخيرة العسكرية والسياسية ما عم بتفاوض باسم حزب الله، وإن في بعض الأفريقاء مثل جريدة الأخبار ولا غيره بجربوا عطول يوضحوا الموضوع، وكأنه أنه المسار اللي أعلنه حزب الله هو وقف إطلاق النار، انسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى وغيرهم وإعادة الأعمار، إنه هيدا المسار الوحيد اللي حتقبل فيه إسرائيل أبدا. تاني شيء، ليه ما فينا ما نروح على التفاوض؟ مين اللي بيقدر يوقف إطلاق النار؟ مين بيقدر يمون على إسرائيل بوقف هذه الحرب؟
0: بس شو الضمانات؟
1: هي أمريكا. فبالتالي نحن بحاجة نروح لهوني.
0: صحيح قد يكون الحل الوحيد لأنه ما عندنا خيارات أخرى، ولكن شو الضمانات؟ يعني رحنا صرنا عاملين 3 جولات، يفترض أنه الرابعة كمان تنعمل سياسيا، العسكرية أول مرة، بس ما في وقف إطلاق النار، ما قدرنا ثبتنا وقف إطلاق النار.
1: بس اليوم كتير منيح نضوي على المسار العسكري اللي بلش هلا أول مرة. كل يعني السرديات اللي هي لمحور الممانعة بأنه هذه المفاوضات يجب أن يتم تخوينها، وبالتالي وقف هذه المفاوضات، مش لأنه ما بدهم وقف إطلاق النار، لأنه بدهم يعني مستمتين إلى وقف إطلاق النار، ما بقى يحملوا هيدا الحرب. وإسرائيل صارت على أبواب بيروت يمكن بعد شوي، مش بس الجنوب اللبناني للأسف. فعليا هون بدنا نقول أنه المسار العسكري اللي مبارك رح أخذ 10 ساعات منه هيك تفصيل بالمفاوضات اللي جارية. حسب كل المعطيات لو أنه الرهان الكبير هي أنه ما لح يوصلوا لنتيجة ولح يدل في حرب ومكملة، بس كمان في مسار قدرنا ننتزعه من الأمريكي، واللي هو عبر رئاسة الجمهورية بأنه اليوم تحييد بيروت لحديت هلأ، تحييد الضاحية الجنوبية وكل لبنان،
0: إلا إذا في عملية اغتيال،
1: إلا إذا في عمليات اغتيال. وهيدا يعني إذا بدك وقف إطلاق نار جزئي تم انتزاعه بالمفاوضات، لأنه هن ما بدهم يضووا على أنه اليوم أمريكا وإيران كملوا بمفاوضاتهم وتركوا لبنان، وهيدا شيء كتير واضح.
0: يعني سردية لدى حزب الله وإيران حتى يعني مختلفة تماما، بند لبنان أول بأي مفاوضات عم بتصير أمريكية إيرانية، وقف إطلاق النار لازم نشكر إيران عليه.
1: يشكروا هن اللي بدهم اياه، كل مره بينقوا حدا يشكروه، بس الفكره هي انه اليوم خلينا نرجع لانهار وقف اطلاق النار الفعلي اللي صار بين ايران وامريكا. نحن قبل بنهار بنعرف انه اسرائيل استباحت بظرف 10 دقائق يمكن كل بيروت وغيرها، وبالتالي كانت الرساله الواضحه اللي هي عم بتقول في فصل للمسار اللبناني والايراني. اليوم كل ازرع إيران عم نشوف بالعراق هلأ بأنه مقتدى الصدر عم يحكي بأنه أنا بدي انتمي للدولة وبقى يكون في سلاح خارج الدولة، لو أنه المسار متعسر شوي صغيرة. نحن بلبنان في فرق كتير كبير، أنه النهار اللي صار في وقف إطلاق نار بين إيران وأمريكا ما شملنا الموضوع، شملنا بعد جمعة إذا بتتذكري، وجزئيا مع أنه البقاء على الاغتيالات إذا كان عم يتحرك حزب الله بطريقة أو الحرس الثوري الإيراني. إذن اليوم المسارين مختلفين، هن بدهم يجربوا يقنعوا البيئة بأنه إيران سوف تنتزع وقف إطلاق نار ما لا لا للدولة اللبنانية، مع أنه إيران وأمريكا عم يفاوضوا بغير مطرح، عم يفاوضوا بالنووي، عم يفاوضوا بمضيق هرمز، عم يفاوضوا بغير مطارح. أوراق الأزرع الإيرانية بالمنطقة خارج التفاوض الأمريكي الإيراني.
0: بس هيدي مش خطرة أنه يكونوا خارج التفاوض إذا في يعني اتكال إلى حد ما، أو في قراءة تقول بأنه لا حل لسلاح حزب الله إلا إذا إجا المرشد الأعلى وطلب من حزب الله أن يسلم سلاحه، وهذا الأمر مستحيل. وبالتالي إلا إذا صار في تفاوض والاتفاق، صار في اتفاق على حل.